0: نقرا مبالغ المنفقين. تجي الان حق المختبرات الدوليه يستاهل مختبرات مختبرات يعني تشزو ومحاليل و...
1: الموظفين كانوا يسيروا يفحصوا الموظفين اذا على صنعاء يعلنوا عنده هذا.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: كمل قرامة بقى.
1: مش مقطع حجار هذا، مش مقطع حجار.
0: لا.
1: ولا هو بلوك، مصنع بلوك.
0: يعني بس نقول لكم
1: خدمة إنسانية.
0: ولا أخذنا ريال. وهو حاول تينا وقلنا له الله المستعان.
1: أخ كريم وعلي.
0: أيوة أيوة.
1: سلام الله عليه.
0: به محل بيتي صنادل المجاهدين، والله عمل له لك ما بيتي لما شهر بس. قلنا مبالغ الألف القريب.
1: إنك تطلع الإعلان وما يحاسبوهم فيها سم أفهم.
0: نسأل الله العافية. الحمد لله بخير.
1: يا الله.
0: فضل من الله. فحص ولا شيء.
1: والعافية للسامعين وكل من صلى على محمد وآله. حي على خير اليمن. تقي الربوعي وزوجها صالحة الكويس 3000 ريال، والدة الشهيد علي محمد الذارحي 32000 ريال، عبد الواحد علي البحري 1000 ريال، عبد الله حسين عبد الملك
0: محمد الذارحي ومجموعة كوكبة من الشهداء استشهدوا
1: رضوان الله عليهم
0: في البيضاء. أقسم بالله إن قصتهم كيف ثباتهم ذيك اليوم أمام الزحف، والله إنهم ثبتوا أعظم من الجبال لما استشهدوا
1: رضوان الله عليهم.
0: لما طنن التحالف والدواعش طننوا، اقسم بالله العظيم طننوا من ثباتهم
1: رضوان الله عليهم اجمعين وكل الشهداء. والدة الشهيد علي محمد الذارحي رضوان الله عليه وكل الشهداء 32000 ريال، عبد الواحد علي البحري 1000 ريال، عبد الله حسين عبد الملك 25000 ريال، حي الثورة مديرية الصافية إلا قوه إلا دين، حي بأكمله بينفقوا، حي الثورة مديرية الصافية 58650 ريال. هكذا الحملة الشعبية ولا فلا؟ ساعة السيل بفضل من الله. أحمد عبد الله الضرافي 20000 ريال، مع الله 10000 ريال، يوسف العقيدة 6000 ريال، الشرفي حسين الشرفي 2000 ريال، عبد الواحد علي البحري 1000 ريال، عبد الله الحمزي 3000 ريال. الناجي الوحيد

0: أمانة أن بعض الزوامل الواحد يوقف هكذا لها احترام لقوتها وهيبتها. التحية للشاعر بسام شانع سلام الله عليه وكل الشعراء. عبد الواحد علي البحري 1000 ريال، هذا الزامل دائما يذكرني بحصار الدريهمي. سلام الله على الجبال التي حاصروها من الرجال المجاهدين المؤمنين في الدريهمي، كانوا جبال جبال على الرمل، صبرا وصمودا وثباتا وثقة بالله. سلام الله عليكم أينما أنتم يا أولياء الله، والذي قد استشهدوا رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الواحد علي البحري 1000 ريال، عبد الله الحمزي 3000 ريال، أخت الشهيد والمجاهدين 500 ريال، اليمانية الشامخة 500 ريال، مريم زين العابدين 500 ريال، من الأطفال هادي وعماد المروني 10000 ريال، عبد الله الحمزي 3000 ريال، مطهر إسحاق 2000 ريال، أخت الشهيد أحمد يحيى 5000 ريال، رضوان الله عليه كل الشهداء. واحد نمبر 1000 ريال، محمد الذاري 2500 ريال، القوة الصاروخية 3000 ريال، فاعل خير 10000 ريال، عبد الرحمن الوادعي 100 ريال، أم الشهيد هاشم البرعي رضوان الله عليه كل الشهداء 3000 ريال، زينب فؤاد المتوكل 5000 ريال، أم يونس 36200 ريال، فاعل خير 5000 ريال، عادل الغباري 1000 ريال، محمد إبراهيم للجهات الخمس 5000 ريال، بنية الشفاء عبد الله عبد الكريم المروني 10000 ريال، عمر خالد الزنداني يا محب النبي صلي عليه اللهم صلي على محمد وآل محمد 1000 ريال، إلياس خالد الزنداني يا الله تقبل 200 ريال، منفقة في سبيل الله 1000 ريال، بعض الإذاعات يقولوا الفترة الدينية وقت الأذان يفعلوا روحانيات ومش عارف أيش وكذا ويقولوا الفترة الدينية كأنه ما بلا الفترة الدينية تلك الفترة، رغم أنه كل فترات الإنسان هي لله وفي الله، هذا المفروض من عندك
1: أكيد أول مرة
0: من عندك يا سلحم للمكم تغسل وجهك أو ترقد
1: أشعر بالانتعاش عندما أغسل وجهي يعني.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله.
0: فبعض الإذاعات يقولوا الفترة الدينية ساعات الأذان وكذا وفعل توشيحين وبعدها رجع النص وحرسه. احنا كنا في الجوهر في الأساس في المرتكز لجمع شاورهم هي الحملة الشعبية. أنا وأنا بنقرأ أسماء المنفقين والمبالغ يكتب الله لنا جميعا الأجر يا الله
1: ويجمعنا في مستقر
0: يا الله جميعا. يا الله ويعني بين أعتبر ساعة التسبيح والاستغفار
1: معنا وبتغيظ الأعداء قال الله وينفقونا في والمنفقين في سبيل والمنفقين كيف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية هذا الإعلان علانية تعلن هذا مكان الإعلان عندما نغيظ أعداء الله ونواجه أعداء الله وندافع عن ديننا ومقدساتنا ورموزنا وهويتنا الإيمانية هذا مكان الإعلان للإنفاق والسر لما تدتيلي مسكين تدتيلي فقير تدتيلي قريب تدتيلي نظر لك محتاج هذا سر.
0: فسلام الله عليكم أيها المنفقون بنسبح ونصلي على النبي وعلى آله ونذكر الناس كتب الله أجوركم وأخلف الله عليكم بأحسن خلافة والله يبارك في أعماركم وأموالكم وأولادكم. الذي بينفق بنية الشفاء، الذي بينفق لا روح المرحوم، الذي بينفق صلاحا للأبناء، الذي بينفق وكل أحد صلاح النية نسأل من الله أن يتقبل منكم هذا الإنفاق، أن يباركه، أن يجعل فيه الخير، أن يجعل فيه البركة للمجاهدين لأجيالنا القادمة لهذا البلد مع هذا السيد القائد العلم يحفظه الله. نسأل من الله أن يجعلنا فداء له
2: ونحمد الله وإحنا في مرحلة العزة والكرامة والشرف والإباء واستشعار المسؤولية، بعيدا عن التفاهات وبعيدا عن سفاسف الأمور، في أشرف مواقف، في أعز، في أنبل، في أصدق، في يعني في القيم، في الأخلاق، هذا هو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم
1: ولو كان بهم خصاصة. هذا هي القبيلة، هذا هو العزة، هذا هي الشيمة، هذا هي الرجولة، هذا هو الإيمان، هذا هي النخوة، هذا هي الفزعة، هذه المروءة.
2: ما بنروج تقولوا إن إحنا بنروج، لا لا، نسأل من الله أنه يطرح الله البركة. ومستمرة هذه الحملة بنداء.
1: قبل ما ننادي إحنا والمستمعين، إحنا قلنا نذكركم باسم المستلم للحوالات المالية وبرقمه، وأيضا نفس رقمه اللي بنستلم من أي محفظة إلكترونية الإنفاق إلى محفظة جيب، وأيضا برقم الحملة في رقم حسابها في مكاتب البريد. وعدناكم نحن نسمعكم صوت مجاهد عظيم.
2: أيه.
1: قبل استشهاد بسنوات سجل هذه الرسالة يعني. لكم من سلاح الجوال المسير، الطيران المسير، استشهد في الضربات الأمريكية الإسرائيلية، استشهد مع الشهيد القائد الجهادي الكبير زكريا حجر. طلع طبعا احنا كناش عن تعقله في قناة المسيرة، عملوا عنه وثائقي وكيف أسس قوة الطيران المسير، واستشهد معه يعني تدروا من هو الذي قاطبكم في الرسالة. هذا ما نقول لكم ايش باسمه، هم استشهدوا شيعوا هذه الكلمة ضربات جولتين من الصراع، واستشهدوا كثير من قواتنا المسلحة من مجاهدين المرابطين في الجبهات، إلا بس تدروا أنه بيخاطبكم واحد من قيادات الطيران المسير، استشهد. تدروا ما مقدار مشاركتكم وإنفاقكم في هذه الحملة من خلال كلامه، اسمعوا.
3: وكذلك وفي إنجاز مهم ونوعي، بدأ في تصنيع طائرات إلى طيار، هي كذلك إن شاء الله ستأخذ مسارات متطورة ومديات أبعد وأرفع وأكثر فاعلية إن شاء الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله، آباءنا وأمهاتنا، إخواننا وأخواتنا، سلام الله عليكم من صميم قلوبنا ومن أحداق أعيننا. سلام مسير إليكم مني ومن جميع أفراد قسم سلاح الجو المسير اليمني، لجميع أبناء شعبنا اليمني الصامت العظيم، الأبي المؤمن الحكيم الذي وقف في جميع مراحل هذا العدوان بجهاد وإيمان، ووقف إلى جانبنا وجانب قيادتنا تلك القيادة التي نكللها بسلام خاص نهديه بالمحبة والإعزاز والعهد الذي كتبناه بدمائنا وسنعمده بجوارحنا وأرواحنا.
3: والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء،
4: إلى أن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء بدلا عنه، إلى علم أمتنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو بالأمس القريب أهدى إذاعة سام وجمهورها سلامه الخاص، وكذلك نحن نرفع إليكم سلامنا الخاص لكم أيها الجمهور الذي أثبت للعالم أنك كبير بحجم أثير إذاعته الناجحة والرائعة. إنني وباسم المجاهدين العاملين في قسمنا، أو بالأصح قسم شعبنا سلاح الجو المسير، نود أن نقول لكم شكرا لكم على كل ما وصلنا من دعمكم السخي الذي وبحمد الله كان دوره وأثره كبيرا في نفوسنا، بل وفي معنوياتنا كان أكبر عندما كنا نلامس فرحتكم ومعنوياتكم التي كنتم وما زلتم وستظلون تبعثون بها إلينا في كل إنجاز ننجزه بفضل الله، ومع كل هدف نضربه ويسددنا الله للنيل منه، لندافع به عن شعبنا اليمني الذي هو مصدر كل إسناد ومنبع كل إبداع ومنطلق جميع الحضارات العربية. نقول يا شعبنا العظيم ومستمعي إذاعة سام، ما نريده منكم هو فرحتكم ودعمكم المعنوي لنا الذي يشدنا إلى الابتكار والإنتاج وصولا إلى الاستهداف للعدو الذي فشل في تركيعك. ولتعلم يا شعبنا اليمني المعطاء ما نحن إلا جنود وخدام لك ولهذا الوطن تحت قيادة قائدنا وتاج رؤوسنا الذي يراهن بعد الله بنا وبك أمام كل الأعداء عندما قال قادمون بطائراتنا المسيرة.
3: قادمون في العام الرابع بطائراتنا المسيرة.
4: فها نحن نعاهدك يا سيدنا أمام الله وأمام شعبنا اليمني بأننا سنكون مداياتك البعيدة
5: التي على مدى بعيد
4: التي ستضرب من العدو كل بنان أينما شئت ومتى ما أمرت. وكما نعاهدك يا سيدنا ويا شعبنا بالمفاجآت التي ستنكل بأعداء الله والوطن الظالمين المعتدين الذين سيذوقون بأيدينا وطائراتنا عذاب الله وسيهزمون وينصرنا الله عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الرحمة للأوفياء العظماء الشهداء، الشفاء للجرحى النبلاء، الفرج القريب لأسرانا النجباء، النصر والعزة لمجاهدي اليمن الشرفاء. التحية لإذاعة سام ومستمعيها الأوفياء، إخوانكم سلاح الجو المسير اليمني. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: قال واحد قد بتأذنه، وقال أين؟ ما انتبهت. قال بتأذنه، عنده حمود شرف. قلت عم بنأذن، شككني والله، مشككني، حسسني ان احنا وين بيت السفرجل سلام الله عليهم،
1: الله الاوفياء
0: الجامعه الكبير سلام الله عليهم. لما ما بنسخر شوي، انما
1: لا بيقول هذا بيأذن
0: من اجل نسجي لهم التحيه ايضا. لما نذكر نقول بيت السفرجل سلام الله عليهم، فقال بتأذنوا انتوا حمود شرف سمعتكم. قلت اي حين بنأذن؟ لا لا، وحمود بيأذن من قفاه وانا ما مش داري. قال لا سمعتكم انتوا بتأذنوا. قلت احنا بنأذن. قال بتقولوا حيا على خير اليمن.
1: لا، اذان، اذان النصر، اذان العزه، اذان الكرامه.
0: وكانت هالفكره هكذا، هم قلنا نداء، هذا نداء، مش الاذان. الاذان يجمعوا الناس ويذهبوا الى المسجد ويصلوا
1: على الصلاه،
0: اعلان لدخول الوقت
1: على خير اليمن.
0: وهذا هو اعلان خير اليمن، لخير اليمن، لعزتها، لشرفها، لكرامتها.
1: وخير اليمن هو لخير الامه،
0: وهو لخير الامه. الله، واليوم احنا في وحدة الساحات بفضل من الله، يعني ما لك انت قد احنا نسأل عفها في شيء يا سيد حمود. ان كنا وان اصبحنا، ان كانوا يقولوا لنا كذا في بداية العدوان،
1: ان كنا وان نجحنا،
0: والله ان كانوا يحسسوني ان صنعاء بالرمونت بيفتحوها مش هم باب اليمن. وان لما كانوا يقولوا ان كنا وان اصبحنا،
1: شيء صدق والله انهم صادقين.
0: من اي ناحية؟
1: لما تدخل الفلا الحقهم فيه حتى اقسم لك بالله العظيم انه يذهل يذهل يذهل حسك، يصير حسك. دخلت انا بلال من حق مسؤولين،
0: ليش هو انت عفاشي قديم؟
1: لا لا،
0: ساعدت انا الحضرمي،
1: دخلت بعد صار الثوره اللي هربوا ومع العدوان الدوله صارت احكام بحقهم وصادرت بلال هذا، ويخبر تبيعها، تمول بها الجبهات، تديها اخبر ضخم حق الدوله، هذا ضخمانه تون المساخين. ما إليك أنت، ما أنت تارك سرقي، ما بتحاكوش المساكين.
0: ما هو الذي لفت
1: دخلت انتباهي؟ دخلت والله أني دخلت لفلال في حدة معروفة حق قيادة عفاشية وإصلاحية، عفاشية وإصلاحية. أقسم لك يا أستاذ عبد الله أنك مدري كيف يعني تحس بالقهر بالغب، مش شنو حسد علامة، كيف يعني معيشين للشعب، كيف معيشين للشعب. الشعب صابر، يعني قصده انه الناس جمعه، واضح الرئيس علي عطل بيكافح من اجل الشعب. لما تدخل دبسر بيوتهم والله لو وصف لك، لو وصف لك والله ما اقدر اوصف لك ما هو اللي شفته.
0: شوف انا
1: يعني تدخل دبسر مثلا، اول شيء تدخل الحوش، حرام انك تندهل كانك دخلت في عالم ثاني. اول ما تدخل من البوابه حق الحوش، مع انه من خارج زنك، تقول تدخل امانه الله عالم ثاني. يعني انا اقول لك هذا هذا كان معهم مناجم ذهب، او يعني حتى لو معهم زرات خيرات، كم خيرات، خيرات كم لما تعمر هذا البلب كلها، كم عباقي ما حدا يعمر بالزرات بكلها. يعني اول ما تدخل البيت، الباب بحق الحوش، اول ما تدخل اول ما البوابه حقهم هذا يتحرك، تدخل والله تدخل او تحس مش انت في اليمن، مش انت في الوطن العربي يعني، ولا انت
0: في اليابان،
1: في عالم ثاني. ايا اليابان ايا جرح على اليابان، عاد شويه حديد والمنيوم، هذا بالحجر. يعني اول شيء الحوش تندهل، تدخل تبصر تقول اوب صعمني البلوت، قال هذا غير المحراس اذا في الله اذا والله والله. قالوا بحق، قال لي جي جي جي جي بنبصر به انا جدر وزن كبير هكذا يعني من الغالي. قلت الله الله الله صعب من هؤلاء، يعني منين كان عمره من هذا التيوم بكل حق بالله هذا التيوم. قال هذا المحرس يا أستاذ حمود، والله
0: المدخل، على
1: المدخل هذا المحرس. قلت كيف المحرس؟ قال المكان المرافق الخارجي حق المرافقين، حق الأشياء، ضيف خارجي سريع
0: ذاكر وجهها
1: يعني ها لقى سريع هناك. قال جي جي وريك البلد جي، وفتح البوابة الثانية عيال الكلب الله يسكننا الجنة. أنا أقول لك أنا ما شنو
0: أتصدق بالله،
1: لا إحنا لو من حقه هنا قلبه حق الشعب، وعادوا يتزنقر فوقك ويقول لك لا لا شنق الحبيب. تدخل البيت، يعني البوابة، بس البوابة حق الفلة، والله لو تبيع، لو عاد مع أبوك ورث البلاد ها، وتبيع البلايزك حق أمك، وتزيد تدفع الإعلان للصناطر حق الذمر كله، ما تستر تفعل البوابه حق الفيلا، بس البوابه المدخل، المدخل مع الدرج والعقود هذيك. مش حسد. انا بحكيك من بالله واحده
0: مش حسد
1: مش حسد من المنع حسد
0: راعي راعي مش حسد ادخل معك في ده الجزئيه
1: بس
0: اني عدني قالت المحبس بيزرب تصدق بالله انه سنه بشعر رازي
1: من هذا
0: ام العيال
1: ايه
0: قالت المحبس الذي عرض الجدر حق في الحمام
1: أيه؟
0: المحبس بيزرب
1: بيزرب
0: وانه سنه بشعر رازي يا هم ذل الخير وكيف انت
1: يعني الماء بيسرب تحت البلط
0: ايوه يا جنة المصب يا تصدق بالله
1: شد التيان دشتيته
0: ما هو التيان رحنا البصيره حسب المحبس
1: حسب
0: المحبس حكى الماء بس يعني
1: بذلك دخلت طبعا ذا اللي بلم معها ارتواز في في البستان حكي
0: كل بغير
1: والله ارتواز في البستان ارتواز وغاز مقدورات غاز المقدوره يبلم في الشوارع بخطوط طلع صنعاء غاز
0: الحوش.
1: في الحوش مقدورات غاز يعني يوصل
0: من المطبخ
1: توصل المقدوره من الباخره من الحديدين لا عنده تعبي له الخزان خزان يكفي يكفي مدير يكفي مديريه يفرغوا له الخزان حق الغاز في الحوش
0: والله انقطع خلوه الجنه
1: لحظه اقول لك
0: خلوه الجنه
1: تدخل هذا البوابه تدخل منو تحس نفسك خلاص تقول رجعوني اشتري علي الباي يقول سعلك سعلك ادخل ادخل دخلت
0: ايه
1: تخيل كبار الديوان صاروا والكنب هذا شيء الكنب هذا شيء تقول يعني أنا قصدي غرفة نوم قالوا مع هذا الكنب حق السارة
0: مع الباقي الكنب الله يسلم عليك
1: السلام عليكم السلام عليكم
0: قلت حية حية والله حية والله حية ما بش داعي تقوموا
1: يا أخي
0: باقي حمد يقول للكنب لا تقوموا
1: ولو أقول لك يا سيد عبد الله هذا حق العفاف هذا بلم حق العفافيش ولا أقول لك دون مبالغة والله ما قد بشرتين حتى في التلفزيون لما أقول لك نوم ما يعني حاجة
0: طلب خاص
1: الديوان أنا قلت أنا شبني بشر حاجة هكذا بوابة ما حاجة طويلة هكذا هم هذا الديوان قالوا مع هذا الحمامات تجي كذا هذا الديوان هنا
0: وهذا
1: حمامات تخيل في الديوان يعني ستة حمامات يعني بس حاجة راقية
0: صالة
1: هذا حمامات بس حق الديوان ستة حمامات والمغاسل
0: والديوان وينه وين دار حلا
1: وباله بس في الصالة بعيد هذا صالة كبيرة هذا المرفق الخارجي
0: لما يقولوا مدد العين ها
1: دخلت الديوان أول ما دخلت شكت أنا
0: تعمل معك سبرين ولا شيء في جيبك انما حسيت ما فيش هواء
1: شكت زعما يطلعوا واحد نهايه هكذا كبير يعني
0: اندهاش
1: دخلت
0: مداك
1: ما فعلت مع تاي يا مالك قلت لك انت وين حقنا حق ها
0: ليش اتي وين حقنا قدو ضعيف
1: حقه حقنا حقه صلصه
0: ها هذا مدد العين
1: انا اقول لك شهكت عم تدخل على وادي اكل طول من راس الوادي وادي
0: مفروش مفروش
1: لو اقول لك انه مفروش قليل
0: كان ماو
1: استغفر الله العظيم
0: هذا دخلت محل مفروشات ولا انزل
1: والله العظيم مسك انا اقول اذا به جوبي بيسمعنا يغلق
0: هذا غلق ذانه
1: غلق ذانه حرام ما هو جوبي عندهم وما هو
0: نهي مثلا
1: المفارش هذاك حرام
0: هذا قيادي ولا وزير ولا
1: قيادي من حق حزب المؤتمر يعني ما اقول لك شنو من الصغار ولا من المسؤولين
0: مستضعف
1: معروف مشهور هذا انه يجي سكاتي هكذا سكاتي هذا سكاتي المحترم الموكت هذاك شتيت اول شيء
0: كانت رجلك تغرس
1: ما تغرس
0: كان ما
1: او غير تغرس مشي من البهره
0: كان ما
1: كانه مسكبوها سكوب في القاعه كذا مصبوبه الصب
0: ما هي المفرشه
1: نحيفه لكن حرام انك بتخطف فوق حرير
0: اوف
1: مفرشه واحده
0: ما تحسيت بلنقع على ذي في رجلك
1: الله ما تحسيت بحاجه ها
0: وانا بنخطف فوق المفرشه حكينا
1: شنو الفرش البساط المداكي حاجه من الخيال من الخيال من الخيال يعني كان خلق مش خياط
0: بين اقول لك عندنا المفرشه بين اخذها من فوقها بعدها بتقول بتمشر المفرشه كل للمه قاعد ابلا بسر الانقع على ذي في رجلك بمشرين المفرشه
1: اجلس يا سيد الناس كبار الطيقه ديوان يجي حوالي 70 متر هذا غرب في طرف الفيلا
0: مبلغ 70 متر
1: والله 70 متر والعرض يجي يمكن 10 12 14 متر
0: كم يسع مثلا هكذا
1: كذا انت تحسب كم الماسات هذك والله لو تلف بدهم من الخارج والله لو
0: طلب خاص
1: اتحداك تقول لي موجود في اليمن انهم بدهم من الخارج طلب خاص
0: طلب
1: اجلس بشطقان يعني كبار ومشنطة، قمت بين دك الطاقة هكذا بين دك الطاقة أجي أبو 6 ملي 10 ملي مشين من حق
0: يعني واحد يخطب أمام الزجاج ولا رأس
1: لحظة لحظة بعد قلت لهم ليش طبقتين هذا الزجاج الثاني قال الخال أجي مدرع قلت كيف مدرع قالوا ما يفتتح شو مدرع ما تخش منها الطلقة حق ال 12 مش إلا حق ال
0: وإحنا الله صرعنا باب الحمام
1: مو داخل الحوش
0: وإحنا الله صرعنا باب الحمام
1: يهتر بيدك ما يفيد لا قلت أيوه وكيف بيجي لهم هواء منين بيجي لهم هواء قال شوف مكيفات تكييف مركزي الفلب كلها تكييف مركزي يعني ما يحتاج قلت ليش يعني إنها حاجات رهيبة للأمان وطبعا شغالين اللي بيمسح من داخل وبيمسح من خارج والذي يا سيد الناس الشاشة هذك أنا قلت إنه عمرها الوسطى يمكن عمرها عمارة
0: الشاشة
1: الشاشة يمكن إنه عمرها الوسطى مع الفلة
0: ليش بيبان أنا شرابة حق المذيع هو بقرر نزرع
1: ذي شب كله أمصدمه جدر
0: أيوه
1: شاشة
0: كل الشاشة
1: كل الشاشة
0: كيف يعملوها عمارة من طولها هذا
1: من كبرها وطولها والله ما بالوسطى عمرها صدق
0: والله قاطع
1: طبعا ما عاد دخلونيش لداخل
0: لأنه افتجعوا على صحتك
1: أيوه
0: تمام والله صرت التراجين والله
1: انا بده باين غير من الصاله ولا انا ما حتى لو طلبت منهم يمكن داخل يعني خصوصيات كذا
0: ولا قول لي المب بكيت وتذكرت انت وين حقهم ها ليش بكيت يعني
1: انا بصرت الناس كيف بيعيشوا بكفاف بان بيدبروا امورهم انا ابي بذر على التبذير بكله
0: لما اقول كان معاهم مناجم لهذا يعني بيخدف من حاجه ما تنجحش
1: المهم لما قربت لما جنب الطاقه انا سمعت انا وانا جنب الطاقم يقول له مو هذا قال مدرع وكذا اسمع له قلت ما هو هذا قالوا هذا الطاووس قلت هذا طاووس قال انطلق يا ثلاثة طاووس
0: ما فعلا قد مستأجرة
1: أطل في الحديقة حديقة في الشذروان علي هارون هارون الأموي هارون العباسي
0: أين هارون شكلك كنت في نود الهي
1: والله أنه في صنعاء هذا في فيلا واحدة فيلا واحدة طواويس واحد فوق فوق الشذروان هكذا بيخطأ
0: حمود حمود
1: والله ماشي يقول عفاش عفاش

0: أجن. بينوها فعلوا عنها تقرير كامل في قناة المسيرة، تدخلوا بسروها نفس العينة، نفس العينة كان يأكل غناء ويأكل الشعب، يقول لك وهم بيجاهدوا ويدوروا اسم حرام، فيهم تقوى وفيهم أخلاق وفيهم كرم وفيهم قيم وفيهم شيم، وإنهم من جيز الناس عايشين. حرام إنهم من جيز الناس
1: يا رجال، عاد احنا بننتقدهم بننتقدهم ونقول كذا عيب كذا، يعني عادوا يريد الدين أخلاقه دين إسلامه.
0: سمعت مذيع في أحد الزعيم ولا في أحد علي عبد الله الصالح للإصلاحيين يقول إذا به واحد مؤتمري ولا إصلاحي بيشرق لعنة الله عليه. ما بيش 35 وده احنا بنقول في إذا عصم حق أنصار الله، إذا به واحد من أنصار الله كائنا من كان بيشرق هذا الشعب لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. عايز طيب يقولوا هكذا لأن احنا دارين إنهم شرفاء ولا بيتألموا، بيقول لك ما شرفاء احنا، وهذا الصح يعني. إذا واحد مننا بيشرق
1: ما نشد شد فينا
0: لعنة الله عليه،
1: لعنة الله عليه
0: هو لانه شرفاء، ما يقول لك بيسمع الكلام طبيعي دارين بطن نظيفه ان شاء الله. هؤلاءكم مسرق الطرقم دارين والله، يقول واحد هكذا لا يدخلوا الجحر مع ابوس.
1: هذا بتقول لي ما طواوس وغزلان
0: والله والله،
1: وانا ادخل والقى عيال اختي وسط التورحك اللقمه
0: حسبي الله.
1: بيدوروا
0: بالله
1: حق احمد عليهم الاول، بيدوروا قالوا ايني سدراء ايني مدري ما، قلنا سدراء بسروا ايني
0: ثلاث بالله حق احمد
1: ادلقوها في التورحك
0: بالله حق احمد عفاش صرت تعملهم يعني خيال خيال مالك مول مول على ما هو. أقول قبلك ما دخل الشاطرة بهالتحالف أنت يعني أحمد علي وابوه سدوا هم الإماراتيين قالوا كسفوا بيوتنا حق علي صالح عفاش في الثانية قصفوا البوابة ما قصفوش الليلة وحق أحمد علي كسفوا كامل من أجل يصدقوا الناس إن إحنا مع أنصار الله. والله
1: ما عاد باقي إلا عفاش يقول بحينا
0: خيل خيل تخيل والله هذا يعني حق أحمد علي البيت شيء غير تدخل قدوم خرب تبصره تبصره. أنا دخلت يعني تقول هذا هذا الأدمي هذا ما يعني والله لو هم عم ملك ملك كارم كيف عمل هذا البيت يعني حجم ما تخيلش حجم الخيال.
1: ده كل القاع
0: ده كل القاع ضربوا له قلت لهم المخطط أقسم بالله إنه تل الإماراتيين المخطط إنهم ضربوا القواعد الرئيسية.
1: هذا يظهرك إنه بقى أشياء مهمة
0: نكعها سعمت نكع الخلية حقنا يعني ضربوا عمود اثنين ثلاثة أربعة ونقعبه كله.
1: تعلموا حاجة
0: تعلموا مخطط عسبي يصدقوا الناس إنهم تخيل هذا الزلط كلها من زلط الشعب وما هي عنده شيء بيقولوا ضربوا أنا شعب من واحد ثاني بس يصدقوا إننا معهم. هؤلاء الأوغات هؤلاء والمواطن اليمني بيعمر بيته يعني لبنة وبلوك
1: يتفلت دم
0: يتفلت دم ويجوا يكشفوه ها ويقول لك ليش قاموا الناس مع الحوثي؟ قال أبو حرب من الذي قال لنا نخضع لن نركع عن قاعدة الله يوم القيامة؟ قالوا كل حر حن بعده الكل خقوا الذي هرب هرب والذي جلس جلس والذي واحد بس اي قال لن نخضع لن نركع وكل حر حن بعده.
1: سلام الله عليه
0: قصدك
1: وخرجوا قصهم يوما ثلاث ويرجعوا.
0: والله تحرم عليهم اليمن والله لو بسر احمد علي قبالي قد اصدر على حكم اعدام من المحكمة العسكرية لو بسر لا اطلع فرمشي.
1: شوف شوف انت خليتني التفت حاجة مهمة انه قال التحالف يكسروا بيته على اساس على اساس انه
0: ضكم على مش والحوثي بس يبي يضحي واحنا بنضحي.
1: تقول الدنبوع ست هو السعوديه يدفنوه عسب يقنعوا انصار الله ان قد مات
0: ما استبعد حسبي الله. هم بيضحكوا عليهم التحالف ويدخلنا. اقول لك كده انا فاقد لها والله ماني فاقد لها
1: الشرعية
0: ماشي
1: قد استغرب فاقد لها واحنا بنتحاكى انه التنبع ستي والسعودي قال لهم تفنوني وبعد ما عليكم جي الشرعية قلت لي ماشي
0: ماشي عبد الله حق احمد علي ماشي
1: ضحكة الزعيم
0: ماشي
1: ممكن يضحك
0: خاني يضحك وما قدوا طيطة
1: زرقت احمد علي
0: من زرقته من
1: زرقته الزرقه هذه ما يتزرق لي
0: ما ماشي
1: ما ها دريت فلسطين من صنعاء.
0: ايوه عيف قدولها ولك العينه
1: انا قد انا مستغرب
0: انا فاقد لي فكره فلسطين من صنعاء.
1: دكتوره عريب ابو صالحه
0: ارحبي واهلا وسهلا
2: سام اف ام ف فلسطين.

0: صنعاء
1: من صنعاء
2: من فلسطين المحتلة عريم أبو صالحة.
3: السلام عليكم ونصر الله وبركاته. عنوان رسالتي الليلة على إذاعة سام اف ام برنامج واجمع شورهم عبر مساحتي الخاصة فلسطين من صنعاء، عنوانها لقد ركعوا يا سيدي. نعم لقد ركعوا يا سيدي، وهذا انتصار محمدي. كتبنا بالدماء الزكية صولات وجولات حيدرية، وفاز المؤمنون الصامدون بوجه الأعداء. فليسمع العالم هذا النداء، إننا نخط على صفحات التاريخ ما نريد وما نشاء. وقسما بالعمامة السوداء لن يصيبنا انكسار، ورغم أنوفكم نفك الحصار. وهذه ورقة بشروطنا، وقع فإنك مهزوم وصرت ذليلا. وليشهد العالم والعالمين أن أصحاب الولاية منتصرون. قد خاب الحالم بالهيمنة على المضيق، قد أغلقناه وضاق عليه النفس والشهيق، وخضع لسيف المقاومة وفشل في تحقيق الأهداف. إنه أحمق خواف. هذه أيام من تلك الأيام، دم ينتصر على السيف، نهج خطه سيد الشهداء المقتول بكربلاء. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وأن جندنا لهم الغالبون. حبيت أبدأ بهذه الكلمات الجميلة والعظيمة والرائعة اللي قالتها المذيعة العراقية على قناة آي نيوز عندما أعلن التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران. هاي الكلمات هي الحقيقة. اليوم مع هذا التوقيع وهذا الاتفاق انتصرت إيران وانهزمت أمريكا وإسرائيل. انتصرت إيران بقوتها وبقدرتها العسكرية وبالمحور اليمن وحزب الله، وحققت نتائج عظيمة في هذا الانتصار. وبدي أقولكم إيش اللي حصلت عليه إيران من هذا الاتفاق، واللي حصلت عليه أمريكا نقلاً عن إعلامي أمريكي. يقول هذا الإعلام الأمريكي ما الذي حصلت عليه إيران: 300 مليار دولار، رفع العقوبات، السيطرة على مضيق هرمز، الحفاظ على البرنامج الصاروخي الباليستي، عدم تدمير البرنامج النووي. أما اللي حصلت عليه أمريكا: ارتفاع أسعار البنزين، انفاق مليارات الدولارات، عدم تحقيق الأهداف الرئيسية للمعركة، مقتل أمريكيين. لقد خدعنا، يقول الإعلامي لقد خدعنا. وبدي أوقف عند كلمة خدعنا وأقول نعم، إيران والمحور حققوا انتصار عظيم. واللي بدي أقوله أني خايفة أنه إحنا اللي نخدع من جديد أو نوقع في خديعة أمريكية إسرائيلية جديدة من هذا الاتفاق. اللي بيقرأ بنود الاتفاق الـ 12 تقريباً 12 بند بيلاقي إنه أمريكا أعطت كل شيء لإيران ولم تحصل هي على أي شيء. واللي بخلينا نرتاب أكثر تصريح ترامب حول الصواريخ الإيرانية الباليستية، لما قال معظم الدول لديها صواريخ باليستية ومن حق إيران أن تمتلكها. يعني كل هذا السخاء والعطاء الأمريكي والحنان الأمريكي لإيران ما بيخلينا نوقف ونقول ترامب عم بيخدعنا. أنا يعني حتى علقت على الفيسبوك وقلت يعني ما ناقص ترامب إلا ياخد إيران بالأحضان. معقول ترامب يترك إيران تستعيد قوتها وتزيد من صواريخها الباليستية وتشكل خطورة على قواعدهم الأمريكية وجنودهم الأمريكان في المنطقة، وأيضاً خطورة على إسرائيل؟ معقول بعد ما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن السفير الإيراني غير مرغوب فيه بلبنان يصبح اليوم في القصر الجمهوري مرحب به؟ معقول اليوم المستشار الإيراني يستقبل بالأحضان والحفاوة اللي شفناها في السعودية؟
0: الله حياكم الله، لا لنا احبابنا الله يحييكم. الله ان شاء الله اقامه سعيده في بلدنا ان شاء الله. توجيهات القياده هذه توجيهات الملك سمو سيدي ولي عهد سمو سيدي وزير الدفاع، الاهتمام فيكم وتقديم كل الرعايه وكل ما تحتاجونه.
3: كلنا عارفين ان حكام المنطقه كما قال عنهم السيد الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله بيمشوا على التعليم الأمريكية. معقول بعد ما كانت إيران شيطان أصبحت بقدرة قادر ملاك؟ انتصرت إيران، نعم، وأجبرت أمريكا على توقيع الاتفاق، نعم، وأعطت التعليمات لحكام المنطقة بتغيير سياساتهم اتجاه إيران، نعم. بس هذا اللي عم بيصير ذكرني ببشار الأسد يوم أنخدعته أمريكا وعادته للحضن العربي بواسطة الإمارات والسعودية بعدما انتصرت إيران وحزب الله في سوريا، حضنوه وطعنوه من الخلف. أمريكا عندما تهزم عسكرياً تستخدم الخدعة لتحقيق انتصار، وسبق عملتها بإيران في العدوان السابق على إيران، وعملتها مع حزب الله، وعملتها في غزة. ليش ما نقول إنه ترامب بده يستغل الوقت زيادة إنتاج الأسلحة بعد أن أدت الحرب على إيران وعلى لبنان وغزة إلى استنزاف المخزونات الأمريكية؟ ليش ما نقول إنه كل ما يجري من تفاوض وتوقيع وتفاهمات واتفاقيات مقدمة لسيناريو محكم يهدف إلى استهداف سماحة السيد القائد السيد مجتبى أو السيد نعيم قاسم وتنفيذ عملية اغتيال؟ لا قدر الله، أنتم عارفين عندما يتم تصفية القائد الأعلى وعدد من القادة والشخصيات المحورية والمؤثرة يؤدي ذلك إلى خلق فراغ قيادي وانهيار معنوي واسع ودفع المجتمع نحو حالة من الإحباط واليأس الشديد والفوضى، ودعم طبعاً رح يكون ذلك بدعم العملاء والجواسيس والحركات الانفصالية في إيران لإسقاط إيران وشن حرب جديدة عليها وعلى لبنان. وللعلم يا إخوان، إيران والقيادات الإيرانية وقيادات المحور يعلمون ذلك جيدا، وسمعناها من القيادات العسكرية والسياسية أيضا الإيرانية وقيادات المحور، وآخرها تصريح حرقجي وزير خارجية إيران لما قال لدينا تاريخ من نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات، وكل هذا حاضر في أذهاننا، لذا فإننا نبني خطة التفاوض وننفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه على أساس انعدام الثقة، والتجارب السابقة دليل. إذن هون لما منقول الدهاء السياسي منقول إيران، ولما منقول القذارة السياسية والمكر والخداع منقول أمريكا وإسرائيل. وأختم رسالتي وأقول الاتفاق اللي تم بين ترامب وإيران هو بالتنسيق التام مع نتنياهو، والنتن يعلم بكل تفاصيل الاتفاق تفصيلة تفصيلة وكل حرف وفاصل وسكون فيه. وإن أظهر إعلامهم الكاذب المخادع أنه يوجد اختلاف بين ترامب والنتن وأن ترامب اشتغل من رأسه، حتى الضربات الإسرائيلية التي تتمت على إيران وعلى لبنان والتي تتم على إيران وعلى لبنان هي بالتنسيق بين ترامب والنتنياهو، ترامب يعلم بها. وحكاية إنه ترامب زعل ووبخ نتنياهو هذا كذب وضمن برنامج خداعنا. هناك شيء ربما يحصل في المستقبل القريب القادم، وأقول مع كل الحذر، الحذر غصب عنهم وقعوا وغصب عنهم انتصرنا. عريب أبو صالحة، فلسطين.

0: الله مسرع مسرع بيشيل الوقت. صارت إيران مسرع انتصرت على إيران.
1: إيران انتصرت على
0: على على أمريكا. ما أحد ما تقول إيران.
1: أنت أرين كترامب هكذا بيقول إيران انتصرت على إيران. يا زعمي خارج روحه.
0: أنا بتحكش مني.
1: ما شو مني. مشي شغفيك.
0: غثيني وانت لا ذي الرأس.
1: خبري يبكي الطير.
0: خبري يبكي الطير. عنب هذا عنب أخي.
1: لك هاي يقول كسيرك الماس.
0: أيوة. لأنت العنب فأنا كسيرك الماس.
1: هذا الخبر يبكي الطير.
0: نعم.
1: كيف النعم؟
0: تيال.
1: حسبك.
0: تيال باسمه سارع.
1: مشي مني جت مشي شغفيك يا سلطان.
0: تفضل.
1: مشي شغفيك.
0: تفضل.
1: ما بين أقول لك شتي تغتى عندنا.
0: أفضل. والله تجيني الأخبار هذا الساعة لأحللها.
1: عاجل عاجل عاجل.
0: هات هات.
1: كيف نقرأ هذا الخبر؟
0: ما دراني.
1: كندا ترزع قدر 6-0.
0: 6-0.
1: 6-0.
0: الله أكبر.
1: ما يفعل أمير قدر. لو أنا بالله فجر الملاعب في كندا. في قدر.
0: نعم بسمعهم بيقولوا الله أكبر لا بيقولوا الله يا قدر.
1: 6-0.
0: 6-0.
1: والمدرب مدري من أينه. والبواتي اشتروهن مدري من أينه. والفلاين مدري ونركموهن. طلعوهن الإدارة.
0: يكفيهم صاروا ينفخوا المنتخب. كم الخرجة.
1: والله كندا تندع قدر 6.
0: شكلهم خبوا مباراة.
1: كيف خبوا مباراة؟
0: لا كندا دراي.
1: أخي كندا هذا الذي
0: نفحت عليهم الكرة.
1: أوتاوا
0: في أوتاوا يعني البشمهندس الشرف غذى قلبه.
1: كل هالمنتخبات العربية انتفضوا في كأس العالم. الجزائر 3-0 مع الأرجنتين. تونس 5. من عند ب
0: وذا العفاف ايش انتفضوا ثلاثية.
1: عارفين يقول إحراز الزعيم
0: 1-0.
1: الأردن 3 أهداف. خرج الجمهور
0: ثلاثة أهداف.
1: فعلهم 3. 2 من المدافعين الأردنيين من الفجيعة. كان يقول بديك المهاجم ويفتجأ ويجوا
0: يعني فعلوا فوسهم 2.
1: والله المدافع الأردني كان يدخل. الحارس كان يختبل يختبل الله كذا. الجمهور الأردني كانوا يسألوا يقولوا ما رأيك في النتيجة؟ قال أهم حاجة إن إحنا شاركنا في كأس العالم. والله قال يتو نتائج ما يتوش نتائج أهم حاجة إن إحنا وصلنا كأس العالم. كأنهم دخلوا الجنة.
0: قلت لك بكمل خرج بكمل نفخة مالك.
1: يلا. المهم ما غثيتش على قدر.
0: والله أني غثيت. 6-0. أفرق كيف أولهم 15-0. 18-0. 6-0 حرام واحد يغفى.
1: قال لك الكرب يعبوا هذا المنتخب القطري من كل لمبو عزب ما دوجعش ما دتيش الصلاة على اللعابة.
0: كل بمبور.
1: واحد بسألني بيقول احنا اي حين المنتخب اليمني يدخل كأس العالم؟
0: قد شلينا الكأس قد رحنا قد روحنا قد تمينا
1: في مواقف العزة. هذا
0: والله
1: هذا بسألني انا بيقول لي قلت لما يتدرب المنتخب حقنا في طلعات عصر
0: لا
1: عصب الله ياقه
0: صح
1: يدخلهم في قفص ملان اسود عصب الله ياقه
0: لا
1: انطلع كاس العالم
0: لا
1: لكن شوط والشوط الثاني لله الواحد القهار
0: الشوط الثاني يقدم خزان يقعد يذبل 11 لاعب شوط الاول ورجعوا يخزنوا و11 لاعب ينزلوا يذبلوا وينزلوا يلعبوا
1: لكن انفع قاعد مدرب انا
0: انت انفع قاعد مشجع
1: ليش
0: مدرجة
1: قالوا لك وانا مدرب حتى المنتخب اليمني امان لا دخلوا وسط قفص ملن اسود حسب الله ياقي يهرب من الاسد يقدر يوصل للجو
0: اسمع خلي الحرب تكمل وانصار الله يلتفتوا الى الرياضه
1: ويخلوني مدرب ويخلوني مدرب
0: والله لا يفعلوا فريق قسما بالله لا يشيل الكؤوس كلها وبين الايام
1: ان شاء الله
0: في كل الميادين اعرف امور ها تفضل
1: ما وقدوا باب الجول بيقول شردوا
0: عند الابصر
1: بإذن الله. ما عاد شتيم كأس العالم قبل ما أخرج؟
0: أنتي ما اشتيت، أنا مستوعب.
1: إحنا نشي نواكب الأخبة.
0: نواكب.
1: أيوة يقولون إحنا بنشجع الكرة.
0: أنا عن نفسي أنا بيعجبني مباراة كأس العالم، بنتابعها، بس والله ما قدرنا نبصرها من قناة هذا السنة. لعنة الله عليهم لو كأس عالم، هذا كأس قناه واثنين ملاعب
1: بيدخلوا زلط
0: ملاعب.
1: قال لك ترامب والله ما يدي حاجة، قال لك ما بش مظاهر كأس العالم في أمريكا.
0: قال لك أنا عتفق بي لاعت فيه ما
1: قال لك البعثة حق المنتخب الإنجلترا سرقوا عليهم البوادي والقراء
0: في أمريكا. من قال لهم يسيروا يصلوا؟
1: ما بيصلوا،
0: شنان سرقوهن؟
1: سرقونا من هناك يا أخي. قال لك مراهنات ب 129 ألف دولار على بكاء رونالدو في مونديال 2026.
0: هو قد بكى ولا عدو يبكي؟
1: قالوا بكي
0: بكي
1: فعلوا مراهنات وكذا.
0: هو بكي في هذا المونديال وبكي في المونديال الأول.
1: بكي
0: هذاك صهيوني كلب نجس رجله رجل الكلب هذا هو ميسي والله صهاينة.
1: بدعموا الكيان هذا.
0: ايوه وبعدها بيبسلوها الشباب قدوة يعني.
1: ايوه
0: يعني انسان ما اقول لك صاحبته زنا فرس 24 ساعة الزنا، قال لك ما قديش مرتي هذه صديقتي وقد معي 4 أطفال منها، بعدنا أيوة. بنفكر عن زواج ولا لا، وهم الله يلعنهم والله يبصر له واحد من حق جهنم.
1: قال لك لاعب قدر السابق يشن هجوم قويا على لاعبي العنابي بعد
0: 3-6
1: كذي 6-0 وهذا قال بعد 3 أهداف نزل عليهم
0: بعد 3 أيام
1: المفروض ما يضوهمش قدر.
0: أين
1: التهم المركزي حق قدر؟ يحبسوهم
0: والله شي خلوا مالكم يلاحقوا الكرة.
1: أخبار المونديال ما رأيك؟
0: لو تقولهم قوادر شلوا غاز لا كندا ولا
1: يخرجوا عدن.
0: أمثل ما كنش يقولوا 6-0
1: خل ما يقولوا
0: 6 بس
1: كيف 6-0
0: ما في شكة ثانية حاجة يقولوا 6 بس.
1: يقول لك المحللين الرياضيين حول مباراة قدر 6-0
0: أيه؟
1: قدر تخلصت من أقوى فريق في المجموعة وهو سويسرا لو ما تعادلوا
0: صح،
1: والآن أمام فرصة جيدة خلال مواجهة كندا تقوم 6-0.
0: أنتين متخلصوا من الأهداف كان فوقهم 6 أهداف طرحوا هم راحوا
1: متأخرات على ضربة القاربة. أيوة
0: أجزوا وقت قدوم 2 ووقت 2 ووقت نهاية المونديال ضربة كذي معطاة على 6 رحلنا.
1: منتخب تونس أقال المدرب التونسي وعينوا مدرب فرنسي بعد خمسة هدا.
0: من هدف على من
1: لعبوا؟ أعتقد هو ما عاد أذكر شو والله
0: هم قدر.
1: لا كيف هو قدر ماشي مشون بالمجموعة حكم
0: بس 5 لقدر واحد لتونس 6
1: يتقاسموا.
0: أيوه
1: تعذر كيف بعد التولوم مدرب فرنسي
0: فرنسي
1: المنتخب التونسي.
0: أيوة البيضة سعرقة.
1: ليش هو أتيك الفرنسي ما يبيجي ما يبطش؟
0: محمد سلطاني زر المنتخب التونسي نشتي تونس في القمة. تفضل يا سعد الله.
1: كأس العالم بدأت مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية. طبعا مباراة كوريا الجنوبية ومباراة اليابان ولا تخرج من الزاوية ملاحق فارس ما بتعبوش.
0: انجا عادل السالمي انجا علي النونو يريحهم شوية
1: هتاف ينحك
0: انجا صالح بالربيعة.
1: اوه ذكرتنا لو ما هتفنا على الصين
0: من وسط الملعب
1: وبعدها
0: وقعت حقنا ورا واحد
1: ولا عد لا فول صيني ولا بواتي ابو كاس
0: والله
1: بعد صالح بالربيعة
0: والله ندع لهم هدف من نص الملعب. أيوة. وي
1: قعد حقهم والدريرة
0: حقنا احنا والله. هذا دكمتك من نسيم حامد لو ما المهم. أيوه
1: المنتخب الكندي يحرز الهدف
0: الكيس الكندي هلو
1: والله المفروض ما عاد يضوش القدريين المنتخب القدري ما عاد يضوش خففوه من السكان
0: 6 أخي تعب عليهم سعجها أخي كفي
1: والله بيلعبوا طاولة ما كودهم
0: المفروض يربطوا.
1: الحين تبي تشجع البصن والهرساك؟
0: ايوه اشجع اي حاجه.
1: بينادوا باسم فلسطين منتخب البصن والهرسك لهم
0: والله الله ينصرهم، ما فعلوا في المباريات حقهم
1: ما لهم شيء
0: امانه
1: والله. وظهر الاول مره يدخلوا كاس العالم.
0: تمام.
1: كيف تمام؟
0: تمام احنا معهم. كم النتائج؟
1: ما شيء نتائج؟
0: ايوه
1: اعطي لك النتائج
0: حق البصن والهرسك.
1: راي
0: اذا هي حالي تيتا
1: كاس العالم دخلنا كاس العالم. شوف كندا
0: دخلنا كاس مدفل مدفل دخلنا كاس العالم.
1: كندا وقدر 6-0 انتهت المباراه. سويسرا والبصن والهرسك 4-1
0: لصالح
1: سويسرا.
0: بس البصن والهرسك ضخمي.
1: الا التشيك وجنوب افريقيا 1-1
0: ما دخلني.
1: اوزبكستان اوزبكستان اللي كنا نهتف عليهم 5 أيوه؟ كان منتخب اليمني راعي لأوزبكستان نهزي ما وقع لنا. أوزبكستان وكولومبيا 2-1 لكولومبيا. والله نحن نطلع كأس العالم أوما. غانا وبنما طبعا أسماء دول لأول مرة. غانا وكندا فازت غانا 1-0.
0: غانا وبنما قلت لي
1: أيوه
0: ما دخل كندا.
1: لا لا غانا وبنما
0: بنما
1: بنما. إنجلترا وكرواتيا 4-2 لإنجلترا. البرتغال كريستيانو لأنه ميسي هدف 3 أهداف على الجزائر. قالوا كريستيانو يفعل 4 حنك لميسي ولا لضع الكرة مرعي الكرة لو ما يجي لها
0: نتيجة ولا واحد ولا واحد
1: واحد واحد
0: ها واحد واحد.
1: أنت لي مع مان؟
0: مع من؟
1: مع الكونغو الديمقراطية. شوف أسماء دول أمام البرتغال أمام كذا. النمسا والأردن 3-1
0: صالح النمسا قصدي صالح الأردن.
1: لا ها على الأردن دحنا بنقول لك مدافعين هتفوا على نفوسهم.
0: ولو الأردن بيشطوا صوارك حق إيران.
1: الأرجنتين والجزائر 3-0. العراق والنرويج
0: 4-1
1: والنرويج
0: 5 الهدف.
1: أيوة 5 والله.
0: أخي تتي أنا أخي ما حرم منك تقرر البط.
1: أنت لطيف قلت شي النتائج كيف لك النتائج شي دراما ألعب اليوم.
0: أيه
1: يهمك
0: جدا.
1: حسسني انك
0: وانا من يبسلون برا غيب امانة ما بس.
1: شوف ذا الحين بعد شوية الظاهر او ذا الحين قد بدوا طبعا مجانين الكورت ما لا ليلهم ليل ولا نهار
0: من من عيد برضا حين
1: الاوقات
0: من عيد برضا حين
1: المكسيك وكوريا الجنوبية.
0: ان شاء الله تنتصر المكسيك. انا طبعا اول مباراة شجعت المكسيك لانه حرم نبي بيشول حب ترامب من زمان الحدود مع الولايات المتحدة. أيوه
1: وبعدها بيعتبروهم إنهم ما تقول المتخلفين حكى أمريكا
0: الجنوبية رجال الله.
1: الأرجنتين البرازيل
0: افتتحوا على حلق
1: وبتواضع ومساع قدر اتت لهم الملايين والقريح والطل فعلوا ها كذا
0: من التراث من التراث
1: من التراث والدوع علي هذاك ما بسمه
0: علي عنبي.
1: وبعد اليوم شوف قال لك مباريات اليوم الولايات المتحدة وأستراليا.
0: أيوه ومن الاثنين وغاد. أيوه
1: اسكتلندا والمغرب السبت 1:00 الليل.
0: أيوه
1: البرازيل وهايتي جزيرة. تركيا وباراغواي انهزمت تركيا في أول مباراة بارفع لهم 3
0: هزموا الخليفة باسمها
1: أردوغان.
0: أردوغان
1: أنا حسيت إنهم دخلوا ناس من الإصلاح معاهم لأن الإصلاحي ما يهتفش يبرم
0: باصي جزاك الله خيرا.
1: سنتر حسبك. هولندا والسويد ظهر أي حين هذا يوم السبت. ألمانيا وكوت ديفوار ساحل العاج. من بتشجع أنت؟
0: أنا بنشجع
1: تونس واليابان. اليابانيين ما شاء الله ما بتعبوش.
0: أصحابنا كلهم
1: ما بتعبوش.
0: أصحابنا كلهم أنا أتوقع على تونس أنها تنتصر.
1: من تونس؟
0: تونس أمام اليابان
1: محبة في محمد سلطاني.
0: الله
1: الإكوادور وكوراساو.
0: مع كوراساو أنا
1: أول مرة نسمع بهذا
0: والله أنا معهم.
1: وبعد هذا التولو ولا فيها نقضه كوراساو ولا نقضه.
0: وإذا أنا حمود ولا نقضه.
1: أنت أبو نقضه. إسبانيا والسعودية. أوه مع هذا شاشة عن تاني من شاشة
0: من
1: أهلي صنعاء وبلجيكا وإيران. ايران تعادلت في المباراه حكيها.
0: انا مشي صمدوا. لا لا الامانه عاد معك كلمتين تقولها قبل قبل
1: ليش ما
0: عبش معنا المونديال اي اختتم
1: ما عبش معنا
0: اي تمو ذاهين
1: ترامب النفط يتدفق وايران لا يمكن ابدا ان تمتلك ماذا ينقذها بعد ما دخل النفط
0: واحد يقول له اسكت اسكت يا اخي
1: والله نائب الرئيس الامريكي قبل شويه قال الذي بيغلط على ترامب الذي ضحى وادى السلاح وادى الجيش وقدم تضحيات نائب الرئيس الامريكي ديفانس والله قال واسرائيل ما عاد معها الا احنا قال لا يخسروناش قسما بالله قبل شويه هلا ها
0: حرام
1: قال ما عاد بش معاهم احد في المنطقه
0: ربشت
1: الا امريكا
0: ربشت اميطاهم
1: وابو محمد الجولاني
0: قسما بالله اني ربشت اميطاهم انها فعلت لهم مدباغي
1: قال لهم قال لهم قال لهم لا تحرش على الرئيس ترامب
0: ما دعت الكويت والسعوديه وقطر
1: والله الله ما دكوا لهم قسما بالله
0: والبحرين وامريكا واسرائيل
1: والسعودي الا الا وزاره الدفاع السعوديه كانت تطلع ودم فيه وتقول والله ما ضربه والتم التم بيخرج من نخلتها كذا سردك هذا قال والله ما عسني بدو بالعوف
0: ليه التم هذا
1: هكذا وزارة الدفاع السعودية قل لي الحين ترجع العمليات اليمنية الا السعوديين نشيل رواتب جاوعي
0: ها قلب
1: ما قلبت بس انت قلت خلاص سميناه الحلقة
0: انا بسدد
1: جاوعي
0: انا جاوع سيد عبد الملك لو صادق انه قال انا جاهد في الجبهه الفلانيه مرابط ابو مع ابو فلان رقمي الجهادي العسكري كذا ولا تاهن ها ما بش عنده عزه نفس والله لو انت مجاهد 70 انت انا معك يا سيد والله ما انت مع انك طلعت شيء تضره وتضر المجاهدين وتضر اليمن انت جاوع انا عن نفسي انا اش اقول لك انا واحد من انصار الله وانا جاوع لا ولت لاحظمك ولا ولت تلاحظني ولا انا يعني اصرف لك مرتبات انا قدام بنفعل الجهادي بنتي نص مرتب ثاني شهر احنا بنقاتل بنقاتل من يعني اذا علي عبد الله الصالح ما قدرت بيفعل لنا جرع لانه فوق 30,000 مرتب العسكري ما يقدر يحق ايجار ولا يقدر صاحب الدكان ولا يدرس الجهال ولا يعالجهم ولا يشيلهم الحديقه بيقول لك ما بش علي عبد الله وقال عبد ربه انا استلمت البنك فاضي فاضي استلمت من علي عبد الله صالح فاضي
1: هذا عبد ربه الذي دفنها سعودية
0: النقص احنا ما بنستهنش بالجوع احنا دارين انه مؤلم
1: لا مؤلم
0: والناس يكون يتلمسوا الاحوال لكن انا عن نفسي انا والله لو ما عدمت شجوع والله ما اموت جوع لا اخرج اجحف عزكم الله لا بنقول لك بنقول لك يعني عمل مش وحر اما نطلع في فيديو وباين انا خلت أثر التخزين وال جاوع جاوع
1: ما فعل ما فعل قل لي ما فعل ما فعل في فعل مقطع فيديو
0: شط الزنب بني البزازة
1: هذا شكله ما في شارع القيادة هذا شيء يروج للزنين
0: ما بن الأغلب قلت لك إحنا إحنا نفهم
1: المعاناة كاينة
0: لكن
1: ما
0: لا جشت
1: زايد
0: يعني به ناس نعرفهم وتعرفهم أنت مش ما حبيهم تجوع الناس بتعاونهم إذا أنت جاوع كيف أنت عايش لحتى الآن وابش فيك باين يعني ملامح المجاعة يبان سوء التغذية طبيعي يعني طبيعي قال أنا بنتعشى وما إحنا شارين معنا كل يوم الثاني وإحنا قسما بالله العظيم إن الحال واحد أنا بنقول لك والله إن الحال واحد أحيانا الكثير من الأحيان بيجي وأنا بنتعشى والله ما في البيت حاجة يوم ثاني الله رزقنا صرنا جرينا مصروف وتغطينا احنا وجهها ما بشي اقسم بالله ان احنا بنتغطى على رز صدق معنا من راس القدمه شويه الرز ونجيب لنا حبه بطاط فعلناها شيبس ولا كذا ونص طمطه وزحاوق والحمد لله رب العالمين مالك تحلكها مالك مالك يغير سداده ست الجوع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مالك انت ودت بتاع يعني وشنو حملة على الأستاذ محمد مفتاح الشريف النظيف العفيف الذي احتبس 1000 مرة في عهد علي عفاش وبيدافع على الناس وعن الفقراء وعن المستضعفين يا جوع يعني مشهد مقذع مشهد مستفز مشهد شيطاني مشهد عفاشي ما لو أنت ما فيش مجاهد ولا ما قد بسرش مجاهد على كذا السلسلة هذه كي برمتها 3 مرات في يدك لو أنت صدق صادق تقول انا في يعني في في مع ابو فلان في الكذا في الكتيبه الكذا في مرابط في الكذا الا انت لعبي هارب من الجبهه وجالس في البيت ما يتدور في العائله بيتك بتدور عائله المجاهدين والمرابطين قدر الامكان قدر المستطاع ما بيفلتش احد لا ما بيش لا ما بيش لا ما بيش بتدور السله الغذائيه ما بيفلتش جهال يموت وجوع انت كذاب انت كذاب يقول لو طلعت صادق من دلاني من دلاني انا اني جاء عشان اقول هكذا اخاطب السيد واحرجه احرجه وانا مجاهد من اجل تيري زلط طيب انت قلت مش انا وحدي الناس الثانيين جاوعين طيب كل واحد شيء يطلع على الفيديو من اجل تيري السيد زلط ما جهده ما معه ما معه لو ارسلت اي رساله لقائد كتيبتك ولا قائد المنطقه حقك ولا مشرفك بس ارسلها له في رساله خاصه الواتساب اقسم بالله لا يستحي على وجهه لا يبيع المزدق والخرس حق مره من اجل اكلك اذا عاد في الدين لكنك تنشرها على الهواء يا يا ورسول محمد ده كلام بيقول جاوع قال وفر باقات النت يا اخي خرج قصد الله خرج قصد الله احنا في عدوان احنا في حصار والناس بيبذلوا المجهود هذا تحريض يعني 26 سبتمبر بيشتغلوا لهم يقول لك ثوره الجياع اذكروا الفيلا هاي قلت لكم اني دخلت لها وبس وظنوا هؤلاء صاحب الفيلا هو بيشكي هؤلاء بيشكي هؤلاء الاندر بيأذن بيستغفر منه استغفر الله العظيم اتوب اليه تفضل يا استاذ عبد الله
1: اللهم صل على محمد وعلى
0: بيأذن منه اذا الى الرحاب الطاهره يا استاذ عبد الله
1: الى الرحاب الطاهره بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك اذان صلاه الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمه صنعاء وضواحيها

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فالتمور
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أطول استوري
1: دور
0: للبين دور عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل دول

0: صوت الرجل.
1: الأمريكية

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: سند السيد
1: سند السيد
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: يا
1: قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: استغفر الله
1: قادمون قادمون
0: أحسن
1: قادمون
0: استغفر الله
1: قادمون قادمون
0: أحسن
1: قادمون
0: هز الأرض هز هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

زي حزام. فاز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

0: بس الحزة صحي النائم.
1: بوش
0: بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: قدس يسوع.

0: يا نيا
1: احسن تعال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول مي نار نار نار بطل امريكان هذا نهي معنويات

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربيكا المغتربي اللعنة عليك النصر
2: حيهات
1: من الدلة
2: حيهات
1: من الدلة
2: حيهات
1: من الدلة
2: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير ال... رجال حي على خير ال... رجال حي على خير ال...

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الأحرار الشرفاء بأرض الحرمين الشريفين. من إذاعة الحكمة اليمنية سام FM، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نرحب بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من صين القشر، موضوعها أرض الحرمين الشريفين والترفيه. أعزائنا المستمعين، مع احتساق قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع أرض الحرمين الشريفين والترفيه. ونبدأ بالتساؤل، ماذا ذهب النظام السعودي إلى أن يحول أرض الله المطهرة التي ينتصب فيها الحرم المكي مقر قبلة المسلمين بمكة المكرمة ومثوى ومرقد سيد الأنام وخير البشرية سيدنا محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار في المدينة المنورة؟ ما هو الذي حدا بالنظام المارق أن يجعل من هذه الأرض المقدسة مرتعا للفسق والفجور والمجون، وهي التي يقصدها الملايين من المؤمنين المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة ومن كل أصقاع الأرض؟ سؤال بيفرض نفسه على كل مؤمن غيور على دينه ومقدساته الإسلامية، ويتحلى بالنخوة والعزة والغيرة الإيمانية والشهامة والثيرة الحمية الإيمانية بأن تتحول أرض الحرمين الشريفين ومقدساتنا الدينية إلى أوكار لكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من تعري وخلاعة وميوعة، حتى أنه في إحدى الحفلات الراقصات الشبع عاريات يرقصنا على مجسم الكعبة المشرفة. أيقول البعض هذا وشان داخلي؟ أنقول وشان داخلي وداخل الداخلي ما اختلفناش، لكن قدسية الحرمين الشريفين شأن عام لكل المسلمين، وبتهم كل من حر شريف وصادق، وليس لنظام بني سعود وحده. المقدسات الإسلامية حق عام، ويعني كل مؤمن مسلم على وجه الأرض، لكن أن تصبح ما كانت تسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتتغير إلى ما يطلقون عليه حاليا هيئة الترفيه، التي تتبنى مواسم تنتهك فيها قيم الدين وأخلاق القرآن ديدا ونبراس كل مؤمن مسلم بحفلات المجون والتعري واستقدام أشر الفنانات والمغنيات والراقصات، وتنتهك بأغانيها حرمة الدين والإسلام بما فيها من إساءة لذات الله جل جلاله وخاتم أنبياء صلوات الله عليه وعلى آله، وجرح لمشاعر المؤمنين وقداستهم بأرض الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة. هل بلغ أمر نظام قرن الشيطان المتصين بأن لا يبالي بتدنيس مقدساتنا الإسلامية ولا يضع أي اعتبار لحرمة الحرمين الشريفين، وعلى مرأة ومسمع من كل أمة محمد والمسلمين والعالم في أنحاء المعمورة؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بأن تصبح المقدسات الإسلامية مأوى لليهود الصهاينة.

0: إخوة هوية الإيمان وخلق القرآن، إن الإجابة على التساؤلات التي أوردناها سلفاً بتحول أرض الحرمين إلى هذا الوضع الشيطاني المزري هو برسم كل أمة الإسلام علماء ونخب ثقافية وعلمائية ودينية وسائر المؤمنين. نعود لنقول أنه بالفعل شأن داخلي، ولكل ولكل دولة سياستها في الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لكن ما يحز في النفوس ويثير الحسرة والندامة بأن تتبدل خدمة الحرمين كما يطلق عليه الملوك السعوديين بخادم الحرمين أو يصفونه كذلك، وأن تبني قيادة سلطة هذه المهلكة العلمانية بأبشع صورها وأنكر سلوكياتها، وهو ما صرح بها المهفوف محمد بن سلمان الذي آثر إلا أن يكشف عن الثقافة الوهابية المنحرفة اللي هي امتداد الفكر الأموي المخالف للقرآن والسنة النبوية المطهرة، ويتوج كلامه بأنه يريد أن يجعل من مملكة الشر أفضل منطقة في الشرق الأوسط وتصبح كأوروبا والغرب الكافر وأكثرها انفتاح للحضارة الغربية بثقافتها الهدامة للإسلام وقيم الدين الحنيف وأخلاق القرآن المجيد والتي تم تتمادى في حربها على الإسلام والمسلمين. ونعود للتساؤل يا خبرتنا، هل العلمانية بمفهومها السياسي اللي هو فصل الدين عن الدولة هي بالمنطقة السعودية الضال والمنحرف أن تصبح أرض الحرمين الشريفين أو كار للفسق والفجور والتيه والضلال؟ هل هذا هو التحضر والتمدن والرقي العلمي والتنموي الذي يشمله رؤيته الكاذبة في مشروع 2030 بمدينة ميون بمشاريعها الوهمية الفاشلة، حيث تتعثر معظم المشاريع ويتوقف العمل في معظم المنشآت وانسحاب الكثير من شركات المقاولات المعمارية وبقاء هيئة الترفيه وبرامجها الانحلالية التي كانت من تحت الطاولة، وقال أصبحت عيانا بيانا وتصرف على برامج مواسمها الأموال الطائلة التي تذهب إلى جيوب المغنيات والراقصات، ولم يخصص ولو جزء بسيط منها لإغاثة ودعم أهلنا بفلسطين المحتلة ومعاناتهم من الحرب والإبادة الجماعية والعنصرية. يا سبحان الله، يا عيباه، يا عاراه على كل مؤمن السكوت على ما يقترف النظام هذا المهلكة السعودية من جرائم مسيئة للإسلام والمسلمين وتدنيس المقدسات. ويتناسب هذا النظام أو بتناسى هذا النظام المتصهين المارق قول الحق تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتصدق على هذا النظام الآية الكريمة: فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. صدق الحق تعالى. إخوة وأخوات أبناء وبنات هوية الإيمان وروح الإسلام، بكلامنا عن أرض الحرمين الشريفين والترفيه لا ننسى أن نشير إلى أن لنا حساب وعقاب مع السعودية والثار على مذبحة مجزرة تنومة التي استشهد فيها الآلاف من الحجاج اليمنيين الأبرياء، ثم تحرير ما تم قضمه من مناطق نجران وجيزان وعسير، وآخرها وليس بآخرها العدوان البربري الغاشم على بلادنا بغزو وحرب عبثية لعشر سنوات ولم تنتهي حتى اليوم، حيث هدنة خفض التصعيد بعد أن فشلت رهانات تحالف الشر الأمريكي السعودي في الاحتلال وهيمنة المشروع الصهيوني الأمريكي العربي، إلا بمحافظاتنا الجنوبية والشرقية التي ستتحرر قريبا، وكما أيدنا الله تبارك وتعالى ونصرنا على هذا التحالف الشيطاني سينصرنا بعونه وتمكينه، وإن التسويف والمماطلة في استحقاق خارطة طريق السلام بما فيها الجانب الإنساني بصرف المرتبات لموظفي الدولة المتوقفة منذ سنوات وقضية الأسرة، ثم جبر الضرر والتعويض لكل ما دمرها العدوان في البشر والحجر والشجر كما يقال، وما دموت العرب إلا متوافية والعاقبة للمتقين. هنا عاد ادخل بالفصل الفاصل بجزء من هذا في الجزيرة ونجد الحجاز. لقد حصحص الحق وآن الأوان لأن تثأروا لكرامتكم وعزتكم وأخلاقكم وحقوقكم المشروعة، مسؤوليتكم الإيمانية العربية الإسلامية أن تجاهدوا في سبيل الله لتطهير أرض الحرمين الشريفين من دنس وأدران مواسم الترفيه والفجور والأهر مجون والظلال والتيه. والله معكم وكل أحرار أمة الإسلام الصادقين، ولا ينصرنا الله من ينصره ولا عدوان إلا على الظالمين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكين ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الجدد لقانا مع صيني كشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني كشف بنكهة سام إفتر.
2: صيني كشف، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

قرن الشيطان اليوم بدا أمام شعوب المنطقة وأمام شعبنا اليمني العظيم، ويحاول أن ينطح هذا الشعب، ولكنه قرن هش يمكن أن ينكسر. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.

0: تحت الوهابية والنظام السعودي ممن برز في العالم الإسلامي على اهتمام كبير جدا بالطباعة بالمصحف الشريف وبالاهتمام اللفظي، قراءة، تجويد، نظام، وسيعتمد قراءة، يعني سيبذل جهدا كبيرا في أن يتقن قراءة ومن يتولهم منكم فإنه منهم
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
0: ما شاء الله، اهتم الإدغام فإنه، وسيهتم بالصلة فإنه، وكل أحكام التجويد سيتقنها جيدا، ولكنه مملوء من أخمص قدمي إلى قمة رأسه، ولاء لزعيمه الذي يتولى أمريكا ويتولى إسرائيل، ولا أن مطلقا.
2: واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبا هذا العالم للتأثير يقودان ولله الحمد منا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.
0: ولاء لزعيمه الذي يتولى أمريكا ويتولى إسرائيل، ولا أن مطلقا.
3: طيب هذا التولي ماذا يعني التولي؟ التولي يبدأ بميل، ميل ثم ينعكس بشكل تأييد فتكون معهم، موقفك موقفهم، تؤيد مواقفهم ولو موقفا واحدا، تصبح في ذلك الموقف وليا من أوليائهم ومتولي لهم. هذا معنى التولي. هل هناك خطورة أصلا للتولي؟ أوضح ما يمكن أن يعبر عن خطورة التولي بعبارة توجد تقزز وإشمئزاز من المسألة هذا، أنك ستكون مثلهم، ما أنت تلعنهم، ما أنت تبغضهم، يهودي نصراني، أعرف أنك ستكون حكمك حكمهم وتكون مثلهم.

0: أنا بنفس الآية القرآنية التي قال الله فيها ومن يتولهم منكم فإنه
1: منهم.
0: هذا اللي بيحصل عندما يقول الله تدني منهم مكتوب على السورة. الله يجر كل حاجة يليها من ذلة من قد من خزعزة من غد من جب من مك من خداع كلهن العوضة يجرهن ويجرحن داخل صدرك ولو أنت بتشكل الخارجي مثلهم ما ركدوا تلقاه للجريم محترجة هو مستهن. هذا باللحظة بيننا وكلنا داري وكلنا ننقلب لن نتهاجعي بابا غادي ولو قريب تنبعد والمجادر بتحنهم مرتاح نفس خبيثة لأنه تولى اليهودي خلاص قديس بعض هذا تقول له الله أكبر المثل أمريكا وهو يحمل ويخطر ما بيغطي ما بيقول المثل اليهودي اليهودي داخله تدو تقول الله ما يقول غرب إنه منهم عاقبة قديس بعض هذا داخله كلهن تعال يهودي ومن اليهود ما بيجي إلى الإسلام يبدي له الله صفات المسلم العزة الصدق الكرامة العزة الإباء السمو الحياء الغيرة. صاحب الرومي رومي أسلم وإنه قوة فمن الغالدي أسلم وإنه قوة سلاح حبجي سلاح حبجي أسلم وإنه قوة دخلت داخل حتة الدين كل من أسلم دخلت داخل حتة الدين وإنه قوة.

0: سام اف ام صمود واستفسال. سام اف ام اذاعتك انت.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00.
3: سام اف ام،
4: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
4: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
4: سام اف ام،
3: إذاعتك انت.
5: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
6: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
5: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا وحيا بالجميع كلهم الى برنامجكم الحكيم اليماني. امس تطرقنا لموضوع هو الحياة في اليمن الموت. عتقولوا ليش بينا ابدأها ساعة ضحكة؟ لانه شر البلية ما يضحك. احنا فعلا في موقف حرج بالنسبة للمياه وحصاد المياه وادارة المياه، موقف حرج بكل صراحة. المياه اذا ما ادرناهاش ادارة صحيحة لا يمكن للحياة، لا يمكن أن تستمر حياة بدون ماء، لا حياة بلا ماء. والمياه هي أساس الزراعة، وإذا ما بش ما كفى يقعد زر مثلا، لا قطر الله لا قطر الله ويقعد شحف في المطر، جفت السنين أجدبت عشبا يحصل حبا يزرع، بتهاجر قبل وقرى بدخلها من أهلها. أما اليوم ما عاد يشل هجر مؤقتة، كانت أول هجرة قحط سنة ولا ثنتي ولا من سنة لا سنة، وطلها الرحمة والناس رجعوا لقراهم وعاشوا. لكن اليوم اتهاجروا لينا وكم، وقد استنزفتوا المياه الجوفية. المياه الجوفية الآباء والأجداد ما حد ذكرها. واحد عجيب من هناك يقول لي ما تنشي معهم حفارات، أقول لي صنعوا أعظم أعظم أعظم منظومة إدارة مياه، ما كانش قادر يوصل ما يصل. إذن هي الإدارة السيئة للمياه. طبعا المياه أول ما بدأ هدرها، لو أقول لكم منين ما أصدقونش، من الدولة. أول من خزق الآبار الجوفية الدولة، وأول من سعى أو وفر مدخلات استنزاف المياه الجوفية الدولة. هذا واقع، قد يلومني البع ولكن هذا الصدق. من يشتي يلومني يلومني، من يشتي يسمع كلمة الحق هذا كلمة الحق. لو ما وفروا الحفارات بلاش، وكانت تخرج الحفارات تحفر للمشايخ ولا عيان ولا المتنفذين ولا المسؤولين ولا الضباط ولا القادة ولا حفروا آبار. لو ما قامت الدولة بحفر قولتهم المشاريع حق التعاونية، ويلا وأول ما فعلوا تعاونية قالوا نفعل حفر.

واحد من بيت عسلة ألا فقه يقول صنعاء، قالوا إنه كان في صنعاء وما حولها حوالي 80 بيت، واليوم ما عبنا بسرش إلا عين، وعين واحدة وغين واحد صغيري الله يديمه ويحفظه غير صنعاء، هذا من غيول صنعاء. أما بقية الغيول ما عاد إلا مذكورة علم. كان معانا وادي الأجبار، وادي الأجبار هذا كان اسمه وادي النيل أيام السبعين والحميريين، هذا اللي بعده دحين بيسمى وادي النيل اللي هو في مصر والسودان والهذا وأثيوبيا وغيرها من البلدان اللي بيمر فيها النيل. كان وادي النيل هذا وادي الأجبار اللي عندنا في صنعاء، كان يمتد من خولة لا صنعاء لو ما يوصل لها صنعاء، كان اسمه وادي النيل. كان في أكثر وحدة أكثر من 40 غي وادي النيل هذا، يعني كل من أيل طول السنة. أصبح هذا على تاريخ بس بنتذكر، ولكن المؤسف جدا والله أنه مؤسف فعلا أن احنا لو ما قد احنا دارين ذا الحين أن المياه الجوفية النابضة وما معانا مصدر للمياه المتجددة إلا مياه الأرض، ومع ذلك منتظرين المطر. قد أحد عمل على تعزيز حصاد مياه الأنظار، قد أحد أعاد يعني إلى ثقافة حفر الآبار اليدوية وشغب الجراب شغب عميق وخياس وذبل اللي يمتصين المياه الأنظار ويغذين الطبقة الرسوبية اللي بنشرب منها أو الذي يمكن أن تكون مصدر مستدام لنا للمياه نشرب لعدم برعوات نشرب. هل فكرنا أن احنا نعيد إحياء ثقافة الكريف والبرك حق الجامع والسقاية حق البيت؟ هل فكرنا في إعادة صيانة وبناء منشآت الري السيلي الذي كان نسميها عندنا في محافظة صنعاء الرزوم ويسموها القنوات التحويلية للمياه، بدل ما تجري غير وتحفر لك الوادي منزل منزل وتشل لك الأراضي الزراعية، كان يوجهها لداخل الأراضي الزراعية ما يخلوش تجري السيول في السوائل، كان تجري لا مقطع معين وتدخل للأراضي الزراعية وبعدها للي بعدها وبعدها للي بعدها وبعدها للي بعدها إلى أن تخرج في الأخير بعد ما تروي الوادي كله ما فاق ينزل للسائل المرة الثانية. لكن اليوم إذا إحنا غير بنشغل بنصيح من استنزاف ونضوب المياه الجوفية الذي هو مؤشر خطير جدا جدا جدا جدا. واحد بيقول لي من الأخوان يا أخي عذبها الله، وأنا أقول له ونعم بالله، ولا وثوق إلا بالله، ولا تمسك إلا بحبل الله، وإحنا متوكلين على الله وعن مسائر في سبيل الله. لكن الله خلق لك عقل وقال منطق وقال واقع وعمل لك عقل تميز الخبيث من الطيب وتميز الحق من الخطأ وتميز العمل الذي يبني والعمل الذي يخرب. هل من المنطق والمعقول أن نستنزف مياه مخزنة مشي متجدد ما بشي بيجي إليها جديد، بنستنزف مياه مخزنة وكل سنة وبينزلان 3-4 قصف في البيت؟ هل من المعقول والمنطق أن نستمر نستنزف هذا المياه دون أي حراك، دون أي عمل، دون عمل أي حلول، دون ما نحاول أن نوجد لنا مصدر بديل وآمن وثابت للمياه؟ قد في العالم الثاني قد بيجمعوا مياه الأنظار للسدود ويملوا بها الأحواض الجوفية اللي قد استنزفها، قد بيرجعوا يحقنوا مياه الأنظار لداخل الأحواض الجوفية اللي قد استنزفها. في الدول العربية مش بعيد عندنا مش بعيد مننا المغرب العربي، يعني عرب مثلنا وعدم مننا يمني، قد بيحقنوا مياه الأنظار بيجمعوها في السدود ويخلوا لو ما ترسب قضي صافية وفعلوا بها ضخ للآبار الجوفية للأحواض الجوفية يرجعوا يخزنوها في الأحواض العميقة هذا. أم احنا يا أخواني ويا مصلين على محمد وآله وضعنا المائي والله لا يسر لا عدو ولا قريب، وحصاد مياه الأنضاء عادوا في علم الغيب، عاد احنا نبدأ نتحاكى عليهم من الحلقة الذي عجي. إذن وقف عند ذي المقطع حول الاستفادة من حصاد مياه الأنظار أو في الكلام بشكل عام عن المياه وأهميتها وعن وضعنا المائي في اليمن، ونصلي ونسلم على محمد وآله، وننتقل بعد فاصل قصير إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن، ونذكر بأننا سوف نواصل في
في الحديث عن المياه ووضعنا المائي في اليمن في الحلقات القادمة.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم قوي يا عبد القادر قوة. هو المغرض القوي هذا يا أهل اليمن، أنت والتاريخ بكل. حيا صلاة على محمد وآل زيد والنبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس قلنا إحنا في إيش؟ في ذو القياض. دعنا ذو القياض ما هو؟ أن نصبح صدور صح؟ حصى ذو القياض هو حصى. النصب تحصد الذي زرعوه على مدار إيش؟ التفاء. لأنه معانا ذو القياض الذي هو مدار الشتاء وذيك حق آخر الخريف زرعوه على القياض، وبعده يزرعوه دثاء بعده. إذن الناس هذا الأيام إذا تروح القياض حالس فالويل جالس. إذن ذو الرجوع يسابق الجوع، عند الرجوع يؤمن فالجوع أمثل خيرات. على العموم يا مصلين على محمد وآل، إحنا في ذو القياض واليوم ستة. اليوم كم؟ ستة ذو القياض. شنو كم بين أذكر لكم عملت يتخلت في عقولكم؟ ستة ذو القياض. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ أيضا ستة حزيران. الله يعينكم يا أصحاب التايم. حمد حزيران هذا النار نار نار صدق، والله يعينكم ويكتب أجركم ويسطركم على الحماة اللي أنتم فيه. إذن أما الشهر الميلادي اليوم شهر أيش؟ يوليو، 19 يوليو. ومنزلة الشمس الهنعة اليوم اثنين. اليوم كم؟ اثنين الهنعة، هذا منزلة الشمس. يوافقك كم في الطالع فجرا الجدول هقعة؟ اثنين الهقعة. اثنين ايش الهقعة؟ هذا الطالع فجرا لمن؟ من يبصره؟ المسبحين والمستغفرين من حين الله من قبل الفجر، هذا الذي يبصر. ويوم صلين على محمد وآل معلم المعلم الزراعي اليوم 11 طلوع الثور. 11 ايش؟ طلوع الثور. يوافق في المتوسط وقت العشاء اليوم 11 العواء. العواء والعواء عبارة عن ايش؟ العواء عبارة عن خمسة كواكب اشبه باللام المقلوبة، رقم خمسة في الشمال وخلف الثلاثة واربعة ورقم واحد واثنين جهة شرق، وبين كل واحد واخر اكثر من متر. نستنى بسرهم بالعين المجردة بعد صلاة العشاء اذا السماء صافية. ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح والثبات في المدرة، والله يكون في عون الدارين ويكون في عون الشاذين والمبتدئين والخافين للذرة في المناطق التي قد عمرها 40 يوم. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. Thank you.

الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وكع الله والشم وقت المجاعة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
11: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
10: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
11: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
3: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن النظام الوحيد والمدرسة الوحيدة التي تهتم بالإنسان من قبل انعقاد نطفته وحتى النهاية حيث لا نهاية له هي مدارس الأنبياء، فلا تهتم أي مدرسة أخرى أبداً بالمرأة التي يجب انتخابها للزواج منها ولا بالرجل الذي ينبغي بالمرأة أن تتزوج منه، فهي لا تهتم بهذا ولا تبالي به، ولا يوجد في قوانينها أبداً كيفية انتخاب المرأة والرجل، ولا يوجد في قوانينها ماذا يجب أن تفعل الأم في أيام الحمل ولا في أيام الرضاعة، وما هي مسؤولية الأم عندما تحتضن طفلها، ومسؤولية الأب في التربية عندما تكون تحت إشرافه. فالقوانين المادية والطبيعية وأنظمة غير الأنبياء لا تهتم بهذه الأمور أبداً، إنهم يقفون بوجه المفاسد فقط عندما يصبح الإنسان إنساناً وينزل إلى المجتمع، وليس أمام جميع المفاسد بل تلك التي تخالف النظام، وإلا فإنهم لا يبالون بالفسق والفجور بل يدعمونها ولا يهتمون بموضوع تربية الإنسان وبنائه. إنهم يعتقدون بأن فرق الإنسان عن الحيوان بمقدار ما هو متطور عنه في الطبيعة، فلا يستطيع الحيوان أن يصنع طائرة مثلاً بينما يتمكن الإنسان من ذلك، ولا يمكن الحيوان أن يصبح طبيباً بينما يتمكن الإنسان من ذلك. أما الحدود عندهم فهي حدود الطبيعة، لكن ذاك الذي يهمه الإنسان قبل الزواج مثلاً وقبل أن يريد الزواج أن تكون ثمرة هذا الزواج إنساناً سليماً، إنساناً بمعنى الكلمة، فعنده تعليمات لانتخاب الزوجة وانتخاب الزوج قبل الزواج. فلماذا كل هذه التعليمات؟ لأنه كالمزارع والفلاح الذي ينبغي به أن ينظر أولاً إلى الأرض وينتخب الأرض الصالحة وبذرة الحنطة الصالحة وما يحتاج إليه لتربيتها والأمور الأخرى التي يحتاجها من أجل بناء مزرعة وإحيائها والانتفاع بها. كذلك الإسلام فإنه يراعي هذه الأمور في الإنسان، فهذا الزوج الذي ينتخب أي زوج هو حتى يخرج منه إنسانا صحيحا، وتلك المرأة التي يختارها أي امرأة هي حتى ينتج إنسان من هذين الزوجين. ثم كيف يجب أن تكون آداب الزواج والحالة التي تنعقد فيها النطفة وآدابها وآداب الحمل ومن ثم آداب أيام الرضاعة وآداب التربية؟ كل ذلك لأن المدارس التوحيدية وأسماها الإسلام جاءت لصناعة الإنسان، إنها لم تأتي من أجل بناء حيوان، وغاية ما هنالك أن له إدراك بمقدار الحدود الحيوانية وله نفس الأهداف الحيوانية وأكثر منها بمقدار قليل، إنها لم تأتي لذلك بل جاءت لصناعة الإنسان. الإسلام قادر على تربية الإنسان ليسمو من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة الروحانية وحتى أسمى منها، وإن المدارس غير الإسلامية لا تبالي أبداً ولا تصل علومهم إلى ما وراء الطبيعة، فالذي يصل علمه إلى ما وراء الطبيعة هو الذي يكون في طريق الوحي ويكون إدراكه مرتبطاً بالوحي وهم الأنبياء. لقد بعث الأنبياء من قبل الله تبارك وتعالى لتربية الناس وبناء الإنسان، وتسعى جميع كتب الأنبياء وخاصة القرآن الكريم من أجل تربية هذا الإنسان، لأنه بتربية الإنسان يتم إصلاح العالم، وإن مضار الإنسان الذي لم تتم تربيته بالمجتمعات لا تساويها مضار شيطان أو حيوان أو كائن آخر، وإن منافع الإنسان المتربي للمجتمعات لا تضاهيها أي منفعة لأي كائن مفيد أو حتى ملك.
فأساس العالم يقوم على تربية الإنسان، وأن الإنسان هو عصارة جميع الكائنات وخلاصة لتمام العالم. وجاء الأنبياء من أجل تحويل هذه العصارة من القوة إلى الفعلية، حتى يصبح الإنسان موجوداً إلهياً، حيث هذا الموجود الإلهي فيه جميع صفات الله تعالى ومحل تجلي النور المقدس لله سبحانه.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على منزل مواطن في غمار برازح ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 5، وشن غارتين على وادي أملح بكتاف خلف شهيد و5 جرحى، وشن عدة غارات على منطقة رحبان في صعدة، وشن 3 على دار الشريف في خولان الطيال بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 3 غارات على معسكر الاحتياط في العاصمة، واستهدف بأربع غارات منازل المواطنين، وشن 4 غارات على منازل المواطنين في منطقة يسنم في باق بصعدة، وشن 3 على منازلهم في الحزم بالجوف، كما شن غارتان على منطقة المزرق بحجة، واستهدف بـ7 غارات معسكر لبوزة في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، اغتال مسلحان على متن دراجة نارية العلامة والخطيب الحبيب حسين عبد الباري العيدروس إمام وخطيب مسجد الحزم بمديرية شبام حضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على منطقة المخدارة بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدو أكثر من 40 غارة على مطار الحديدة، واستهدف بسلسلة غارات مجامع كبيرة لمرتزقته حاولت الفرار أثناء احتدام المعارك في الأجزاء الجنوبية والغربية لمطار الحديدة، وسقط العشرات قتلى وجرحى من المنافقين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب 11 مواطن بينهم نساء إثر غارة عدوانية استهدفت حافلة نقل مدنية في المدينة بالقرب من جولة الغراسي في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، اغتال مسلحون مجهولون جنديا في شبام بوادي حضرموت بعد اغتيال شرطي في مديرية القطن بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب 3 أطفال وامرأة مسنة بقصف صاروخي ومدفع سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدة الحدودية، كما استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي وصاروخي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح وشدة الحدوديتين بمحافظة صعدة، وأدى القصف لوقوع خسائر في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدوان مدينة حرض في حجة، واستهدف بغارة منطقة العمشية في مديرية سفيان، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في تلة عجمر بمديرية بني سريم في عمران، كما شن العدوان 3 غارات على صلب بمديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بـ17 غارة أماكن متفرقة من معسكر اللبنات وجبل الأقشع بمديرية الحزم وعلى مديرية خب والشعف في الجوف، وشن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديرية السوادية وردمان في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب آخر نتيجة قصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين على منطقة المدافن بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة. وفي مارب استهدف العدوان منزلا وهنجرا لمواطنين بغارتين، وشن 6 غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف بـ7 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية رغوان، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب العدوان والمرتزقة 132 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 40 عملية تحليق للطيران التجسسي في أجواء مختلف المحافظات وجبهات الحدود، وشملت الخروق 19 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و67 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في مختلف المحافظات وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما تضمنت الخروقات هجوم بطائرة تجسسية مقاتلة وتحليق مكثف في أجواء حيس والجبلية، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدوان جوي بأربع غارات مستهدفاً المجمع الحكومي في مديرية الجبين بمحافظة ريمة، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الطائف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية.
4: حالة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي في المرتزق المدعو أبو القعقاع بعد استهدافه في موقع أتيس بمحافظة مأرب بعد عملية رصد دقيقة، يعد أحد أبرز القيادات العسكرية تم تعيينها من قبل تحالف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استدرجت وحدات الهندسة أعداد كبيرة من المرتزقة إلى حقل ألغام بجيزان المحتلة وقامت بتفجيره، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات في صفوفهم، وتمكن المجاهدين من صد زحف لهم قبالة جبل الدخان في جيزان وألحقوا بهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. واستهدفت القوى الصاروخية بصواريخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة والجيش السعودي غرب مجازة في عسير وخلفت قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من إفشال زحفين للمرتزقة على جبل شعير غرب مجازة بعسير، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة بالإضافة إلى تدمير واغتنام عتاد حربي لهم، وأطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر واحد على شركة أرامكو في أبها، وأطلقت صاروخ قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل خلف إصابات مباشرة في عديد وعتاد المرتزقة وقوى الغزاة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة التابعة للمجاهدين أكثر من 30 منافقا بعدة جبهات في الداخل وفيما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة في صبرين بخبو الشعف بالجوف، ما أسفر عن قتل من فيها، وكما تفجرت عبوة بمجموعة مرتزقة في جبهة الظهرة بخبو الشعف ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم، كما نفذ المجاهدون عملية على مواقع المنافقين شرق صبرين بخبو الشعف خلفت قتلى في صفوفهم وتدمير طقم محمل بالأفراد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت المدفعية من استهداف المرتزقة في قعطبة ما أسفر عن قتل وجرح عدد كبير منهم، وتمكن المجاهدون من إفشال زحف على مواقعهم في الأزارق بذات المحافظة، ونصبت وحدة الهندسة كمينا في قعطبة أسفر عن قتل وجرح العديد من المرتزقة، ونصبت كمينين للمرتزقة قبالة أبواب الحديد ما أدى إلى قتل وجرح العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات القناصة عمليات مسددة أدت إلى قتل وإصابة 29 مرتزق من الجنود السعوديين والمرتزقة بمواقع متفرقة في نجران وجيزان، كما أسقطت الدفاعات الجوية في الشرفة بنجران طائرة تجسسية للعدو بسلاح مناسب من سماء مدينة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة قانية، اتخذ أربع مسارات واستمر 10 ساعات، وتم خلال كسره التنكيل بالعدو وقتل وجرح العشرات من أفراده وقياداته. وأفاد مصدر عسكري بأن القوة الصاروخية قصفت بصاروخ كروز محطة الكهرباء في الشقيق بجيزان، أكد أنه أصاب هدفه، وأطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في منفذ علب أصاب هدفه وأوقع العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة قاصف تركية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: أقول لكم.
1: نجم لنا الأمان.

أبدا يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال وليس فقط على مستوى هذا الجيل. استعدت أن أواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي وأصدقائي المزارعين وصديقاتي المزارعات وكل المستمعين لبرنامج التنمية الزراعية، أهلا وسهلا بكم وجمعة مباركة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وحيا الله كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل الماضيين بخطوات ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي. حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
0: دائما التنمية الزراعية مهتم بقضايا التنمية الزراعية والمياه والبيئة في بلادنا. نعم، إن التنمية الزراعية هي التنمية الحقيقية والنهضة الفعلية والصادقة أيضا للقضاء على البطالة وللقضاء على ما نقول الفراغ الذي يمس بشبابنا وأيضا بمزارعينا. نعم، إن التنمية بمعناها الحقيقي تنمية زراعية.
1: نعم، التنمية الزراعية هي المستقبل الآمن لبلادنا، النهضة الحقيقية التي لمن يريد النهضة الحقيقية أن يمر بها، أن يعمل على وصولها إلى الاكتفاء الذاتي. التنمية الزراعية هي تنمية للأرض للإنسان، هي حضارة تبنى، هي مستقبل لأطفالنا وأولادنا ليبقوا في هذا البلد عزيزين كرماء، قادرين على الإنتاج، قادرين على أن يكفوا نفسهم غذائيا صناعيا، لأن الزراعة هي المفتاح لكل شيء ما بعده. نعم، هي المفتاح لكل غذاء ما بعده، هي المفتاح لاستدامة الأرض. هي الزراعة حقيقة هي أهم عمود اقتصادي في بلادنا. عندما نتحدث عن الزراعة نحن نتحدث عن حياة، عن حياة لنا ولمن بعدنا، عن تاريخ يكتب. كما كانت الزراعة في اليمن ستكون بإذن الله في المستقبل، مثل ما حافظوا أجدادنا على الزراعة وتمسكوا بها حتى أورثونا إياها في أراضي واسعة شاسعة، أصناف أنواع، حتى مجالات كثيرة فتحوها لنا عن طريق الزراعة. ونحن بإذن الله سنعمل على جعل الزراعة حياة، منهج حياة، عادة يومية لإنتاج ما بعد الزراعة من محاصيل وصناعات غذائية وحتى أسمدة وغيرها.
0: نعم، إن صناعات الأسمدة العضوية أيضا مهمة جدا، وكذلك الأسمدة الكيماوية، وخصوصا بأن احنا بادئين في إنشاء أول معرض دائم للأسمدة في بلادنا. معنا اليوم من الإخراج
1: عبد القادر محمد.
0: نعم،
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
0: نعم، وكذلك من الإشراف والمتابعة البرامجية محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
1: وكذلك معنا من الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل. أما من أمام المايك معكم مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل المطهر، وأنا سندس عادل المطهر. فحياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.

وأيضا المكافحات للآفات التي تؤثر على المحاصيل الزراعية. الأسمدة يستورد البلد بمبالغ كبيرة جدا أسمدة من الخارج، منها أسمدة ضارة تؤثر على التربة تأثيرا سيئا، وبمئات ملايين الدولارات يتم استيراد الأسمدة والمكافحات من الخارج. من المفترض أن يكون هناك استفادة بشكل أوسع وأكبر من الأسمدة الطبيعية مثل مخلفات المواشي، وأيضا إلى جانب ذلك إنتاج للأسمدة في البلد. الكثير من التجار الذين يشترون من الخارج ويستوردون من الخارج بملايين الدولارات أسمدة يمكن أن ينتجوا في البلد. كذلك بعض الجمعيات التعاونية يمكن إنشاء جمعيات تعاونية تنتج الأسمدة في البلد، تنتج المكافحات في البلد بجودة أفضل وكلفة أقل وغرامة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار المحاذير وتجنب الأسمدة الضارة والمكافحات الضارة بالزراعة، بالنباتات والأشجار، بالتربة، بالإنسان، بصحة الإنسان. هناك كارثة تحصل من كثير من المكافحات التي يعتمد عليها المزارعون، وينتشر بسببها مرض السرطان، وينتشر بسببها أمراض فتاكة قاتلة للناس، فيتحول بعض المزارعين إلى قاتل، إلى منتج لما يشكل تهديدا لحياة الناس نتيجة لاستخدامه تلك المكافحات الضارة جدا، ليس فقط بصحة الإنسان، القاتلة للإنسان. وهذه مشكلة خطيرة على الناس. لذلك يمكن إنتاج الكثير من المكافحات والأسمدة في البلد وبكلفة أقل وغرامة أقل وأسعار أقل، مع تجنب الضار، فتتعدد المنافع في ذلك.

0: طبعا الأسمدة والمكافحات الكيميائية هي ضرب الإنسان والحيوان وكذلك البيئة، فلا تستخدم المبيدات دون استشارة المهندس المختص حتى تجنب نفسك الضرر الذي يمكن أن يكون من تلك الأسمدة أو المبيدات. بالطبع هذا الخطاب تلقفه القطاع الخاص بكل اقتدار، وبدأ بتنفيذ برنامجه الانتاجي في الأسمدة والكيماويات، وأنشأوا أول معرض دائم للأسمدة قبل أمس. عاد الخبر من قبل أمس، يعني أنشأوا المعرض الدائم بإنتاج حقيقي وواقعي لتلك الأسمدة في اليمن. طبعا الأسمدة في اليمن الأسمدة بتكون مختصة بالتربة اليمنية وبالمحاصيل اليمنية، وعيكون لها أثر إيجابي. طبعا الأسمدة اللي بتأتي من الخارج معظم المواد الحامل لها مواد لا نتشلها فعلا، إن إحنا بنتشلها ما هي هي صوديوم، هي الأملاح يعني أو غيرها. بالطبع الأسمدة المحلية قد المهندس المختص من البلاد ومراعي للأضرار من المواد الحاملة للأسمدة، أكيد ما بيعملوا إلا أسمدة محملة على أسمدة. نعم. على العناصر الصغرى ذهبا النيتروجين ممكن أن يحمل بدل الصوديوم. نعم. يعني يحمل على مواد صغرى أخرى، أو السماد الحديدي محمل على أسمدة أخرى. هذا أشهر الأسمدة اللي بيستخدمها المزارع. طبعا المزارعين كانوا غير مركزين على ذول الأسمدة، أما الآن فهناك العديد بل المئات الأصناف من الأسمدة المختصة بنمو النبات صحيحا معافى، ويكون الإنتاج مرضي للمزارعين ومرضي أيضا للمستهلك في السوق المحلية.
1: نعم بإذن الله، وبارك الله في جهودهم. فعلا نحن محتاجين إلى إنتاج محلي للأسمدة، وكذلك بإذن الله للمبيدات، إنتاج محلي يناسب أراضينا، يناسب محاصيلنا الزراعية، نعرف ما هي مكوناته، هل فيها ضرر أو ماشي. إذا مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل من لدى أي نبتة في منزلة تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653. أما إن كنتم من خارج المحافظة فاسبقوا رقم 01. أما الرسائل النصية فنتشرف في استقبالها وقراءتها والرد عليها على 720-991-991. فراسلوا واتصلوا من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج، نستقبل اتصالاتكم المباشرة، وكذلك نقرأ رسائلكم ونردها ونرد عليها بما يناسب السؤال. معكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج، لكن لدينا فاصل إعلاني قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة معكم. ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: سام اف ام، والعود احمد.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء، ومعكم دائما وأبدا، وسنظل على العهد معكم، مع المزارعين والمزارعات، ومع جميع نباتاتنا، ومع ثروتنا الحيواني وثروتنا النحلية الدائمة. نعم، انطلقت الندوة التشاورية الأولى بالنسبة للعسل الدوائي، بناقشوا العسل الدوائي في الندوة الكبيرة التي عقدت وزارة الزراعة مع النحالين والمستثمرين والقطاع الخاص أيضا. طبعا النحل بتنتج أجود أنواع العسل الدوائي وكذلك الغذائي، إنما ركز المعرض على كلمة الدواء. وطبعا المؤتمر هذا أو النقاش الذي دار في المؤتمر أو في الندوة الأولى التي عقدت في اليمن هي مبشرة بخير كبير بالنسبة للعسل والقيمه الغذائي والدوائي في آن واحد. هو عسل في آن واحد بيجمع الغذاء والدواء كمثل الشمبو في آن واحد مرتين.
1: ده.
0: نعم، لذلك يقبلوا الناس على شراء الدواء، وكذلك يتفاعلوا مع الأوراق العمل المقدمة في المؤتمر، وإن شاء الله يخرج بتوصيات جميل وجيد تهم المزارعين وتهم أيضا المواطنين.
1: نعم فعلا، إذن هي خطوات جميلة بإذن الله أن تكون إيجابية بنتائج إيجابية تعود بالنفع لكل الأطراف. إذا مستمعينا الكرام، نذكركم بأرقام التواصل حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة فاسبوك الرقم 01. أما الرسائل النصية فنتشرف في استقبالها والرد عليها على 720-991-991. فمن لدي أي مشكلة نباتية، حيوانية، نحلية، ما عليكم إلى الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. كذلك بما أن اليوم يوم جمعة، فمن لدي أي مشكلة تواجه في رعاية نبات داخل منزلة، حدائق منزلية، ما عليكم إلى الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. في الزراعة داخل المنازل هي جميلة وذات نفع كبير، تعود على النفسية، على الجمال المنزل، وكذلك بالنفع الكبير الاقتصادي للأسر المنتفعة من حدائقها المنزلية. حتى إذا لم تكن هناك حديقة منزلية أو مساحة في الحديقة أو المنزل، هناك الأصيص، هناك الجبة أو السطح، هناك العديد من الأماكن والعديد من الطرق التي يمكن الزراعة والاستفادة من أي مساحة نحن فيها لزراعة وإنتاج نباتات، سواء نباتات منتجة أو حتى نباتات زينة. نستقبل اتصالاتكم وكذلك رسائلكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج.
0: الرقم
1: 3-22-653 اتصال. أما رسائل 720-991-991. نبدأ بقراءة رسائلهم وكذلك باستقبال الاتصالات.
0: نعم،
1: نبدأ بقراءة أولى رسائلنا لهذا اليوم. تقول: سلام الله عليكم، كم باقي لو ما يكمل الجحر؟
0: باقي أقل من شهر. نعم،
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أستاذ عادل؟ معي الطماطم في المحمية تتساقط الزهرة، أعمل لها أيش؟ هل بتعملوا على زيادة عملية الري؟ هي أثناء الإزهار هي بتعمل على فصل الزهرة عن النبات، ممكن ترشوا لها كالسيوم مع بوروم بس رشة خفيفة ضبابية. رسالة هنا تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، كيف أنتوا يا مهندس عدل ومهندس السندس؟ جمعة مباركة عليكم وعلينا بالخير، وكيف المبدع المخرج عبد القادر والعافية. أمي فعلت حوض صغير، أيش تنصحوه تزرع فيه؟ أيش البذور التي تزرع هذه الأيام؟ كسب الله أجركم، معكم تسبيح حسن من صعدة. شكرا لك يا تسبيح حسن، شكرا. قالت ما تفعل؟
0: النعناع، البسباس، الجرجير، السبانخ، البقدونس، كل الخضروات الورقية تنفع في زراعة في البيت. يعني يأخذوا يجدوا البذور هذا في المحلات حق الزراعة ويأخذوا كميات بسيطة جدا وينوعوا ويزرعوا في الحوض. نعم شيء جميل ومبادرة جيدة.
1: نعم رسالة تقول صباح الخير، كيف الحال وجمعتكم مباركة، متى نزرع الحبة السوداء في بني مطر جبل النبي شعيب؟
0: نزرعها في بداية الخريف إن شاء الله، لو ما يجي مطر الخريف في بداية الخريف بشكل جيد، وبما أنها قصيرة الموسم بنستفد منها كثيرا.
1: رسالة تقول صباح الخير، معنا فرسك ما رضاش يطيب، قدو وقته ولا عاده؟
0: لا عاده، الفرسك البلدي عاده مع العنب. نعم.
1: رسالة تقول أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، من بنت جواح من سنحاء.
0: أهلا وسهلا يا بنت جواح.
1: رسالة تقول كل يوم أوراقها خضراء، لماذا؟ الله يبارك فيكم ويعافيك ويكون يكتب لكم الأجركم، والتحية للعم عادل ولكي سندس والمخرج، ونسأل الله لكم في هذا العام الجديد عام مليء بالخير والبركة والطمأنينة بحوله وقوته وقدرته يا رب. ما هي الذي كل يوم أوراقها خضراء؟
0: الشجرة، أكيد الشجرة مخضرة.
1: ما شاء الله.
0: أيوة.
1: إذا هو شيء جميل يعني.
0: أكيد.
1: رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معي نبات يقضي يكبر شوية وتبدأ تثمر ثم ترجع تصفر وتموت.
0: هذا نتيجة للتودي. نعم.
1: نعم ممكن أنتوا تستخدموا لها.
0: فراشة القريعات.
1: تستخدموا لها من حق الديدة الذي هو إيما بكتين بنزوات زائدا أندو كسكار، تستخدموها مكتوب عرض العبو كم كميات الاستخدام لكل ملي لتر كم تفعلوا. النبات حقكم كم يحتاج مكتوب في الليبل عرض العبوة. رسالة كذلك بتقول الفرسك البلدي جالسة قاسيات وصغار مثل البرقوق.
0: عاده عاده ذا الحين عين ضج.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال جمعتكم مباركة، الورقة حق الطماطيس بتقل ما نفعلها عشان تكبر، وتحياتي لكم جميعا، ويطلب زامل نحو الزراعة، وشكرا معكم وليد من بني حشيش.
0: أم الطماطس قليل هذا أكيد.
1: طيب الورق قال هي بتقل الورق ما يفعلها، نسمدهن.
0: أكيد.
1: سمد بسماد سمد بلدي أو ثلاث عشرينات، ما نقول لك عالية النيتروجين لأنه ممكن أنه يخرب لك النبات. رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، أنا من ريف تعز من العكيشة الصلوي، عندي ثلاث شجر زيتون هندي عمرهن 4 سنوات يزهرين وينفلين، ما نفعل لهن؟
0: هذا هم بيتعرضن للعطش وقت الإزهار، بيعطشن وقت الإزهار أو زيادة الري فقط.
1: نعم. وشجرة مشمش تزهر وتنفل، وشجرة لو صنعاني عمرها 2 سنوات قد كانت بدأت تزهر بس الآن مصابة بشيء زي الخلاع على الأغصان والأوراق، وهذا الموسم انطال شتاء مات علي 23 نخلة. أول حاجة بيقول الذي هو المشمش بجزهر ودنفل نفس الطريقة، عملية الري ضروري أن نضبط عملية الري. أما اللوز الذي هي عادي عمرها 2 سنوات بدأت تزهر، لا عادي يعني عادة تصبر عليها ل4 سنين
0: مو 3 سنين أكيد.
1: أما قال هذا الموسم عندما طال الشتاء مات علي 23 خلية خلية.
0: نعم
1: الله يعوض عليك. مع باقي رسالة، هذا رسالة طويلة انتهت بالكامل، ينتهي هذا العدد من النح كل سنة يكون الكمية أقل.
0: هم كنا اهتم بالتغذية تمام في وقت الشتاء، اهتم بالتغذية، التغذية السكرية للنحل وقت ما بش مراعي وما بش تغذية طبيعية.
1: نعم.
0: كبيرة طبعا لأن قليل الغذاء بيموت على طول بالطبع.
1: بيقول في نهاية رسالة أدام الله صحتكم وحفظكم الله وكل عام وانتم بألف خير.
0: وأنت بخير وعام هجري طيب على الجميع إن شاء الله.
1: رسالة تقول صباحكم وجمعتكم مبارك، معكم أشجان، بتقول معي أشجار بالطيخ تنفل الزهر ومنه يتكون لما يكون ثمر ويسود ويخرب نفسه. نفسها معش دودة القرعيات بتجي على
0: القرعيات بتجي على الكل.
1: نعم بتجي على كل القرعيات، البطيخ بيحصل لأنه بيسود عليه ثمره ويخرب، تستخدمي عليه مبيد اسم المادة الفعالة إيمابكتين بنزوات زائدا إندوكسكارب، تستخدميه بحسب العبوة كم كل رشة كم ملي.
0: نعم.
1: رسالة تقول: صباح الورد والياسمين، كيف حالكم؟ كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة، مني أنا الهنوف زايد القعود، وشكرا على الوعي والبصير في العمل الزراعي، تحياتي لكم جميعا، وتحياتي للمخرج وكل إذاعة سام، وكل عام والجميع بألف صحة وسلامة، وأنت بألف صحة وسلامة. شكرا لك يا الهنوف. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف انتم؟ كل عام وانتم بخير يا أستاذ عادل.
0: وأنت بخير.
1: رسالة تقول: تحية كبيرة بالتوفيق، صحة وسلامة، يرجى توعية الناس بأضرار المواد الغذائية الكيميائية السامة، تصلنا حالات شلل رباعي والسبب الرش بدون حماية، تلف خلايا الدماغ بسبب تعرض حامل مضخة الرش دون حماية. شكرا، برنامج الزراعة فيه حكمة وفائدة لا تقدر بثمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي بيستكتر على نفسه أنه يلبس بدلات الحماية أثناء عملية رش وتطبيق المبيد أو حتى الأسمدة الكيميائية، طبعا لها آثار جانبية بتعود على صحة الإنسان، ضروري أن أنتم تلتزموا على الأقل بأدنى أنواع حماية، الحماية تغطوا فمكم، تحاول أنه ما يلامس جسمكم المبيد عشان ما تحصل من هذه مثل هذه الأعراض والإصابات. رسالة تقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة يا عم عادل، الآن احنا في الظلم نسقي القات.
0: عاد احنا في ظافر أول، أيوة بالطبع سقي.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم وجمعة مباركة، معي سقف البيت فيه نمل أسود، ما هو المبيد الذي يقضي عليه؟
0: النمل عادي يقضي عليهن أي مبيد عجده في عند أصحاب المحلات التجارية الخاصة بالمبيدات. نعم، يجي على شكل عبوات وبودرة وينفعها على طول.
1: نعم. الرسالة الذي بيقول: كل يوم أوراقها خضراء، لماذا؟ ما هي الذي أوراقها خضراء؟ ما هي شجرة؟ أين أنتو؟ حاولوا أن أنتو في الرسالة توضحوا كل المعلومات الذي ممكن نحن نستفيد منها عشان نرد عليكم الرد الصحيح الملائم. رسالة تقول: صباح الخير، معانا أو يصلح زراعة العنب في محافظة عمران وادي عقار؟ نرد على هذا التساؤل لكن بعد هذا الاتصال.
0: نعم،
1: هنا مشاركة هاتفية، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
2: عادل،
0: أهلا وسهلا.
2: عام مبارك إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله
0: على الجميع بإذن الله. عام سعيد عيكون بإذن الله.
2: كيف حالتكم؟
0: حفظك الله.
2: بخير،
0: الله يبارك فيك.
2: بعد الجهال بخيرين،
0: كلهم في خير وعافية،
2: نحمد الله ونشكره على كل حال في كل حال.
0: الحمد لله.
2: معنا بسبازي ومعنا نعناه. البسبازي ما بيطلع له ما يحمر حب صغير ويحمر ويضمر على وهو في سجربه كله ويلتز قوي.
0: أيوة. والنعناه.
2: والنعناه ما مكربشه ما بشك ما دن هذا على ما الدنيا صيف والدنيا نعمة، لكن مكرمش قوي قوي قوي.
0: إذا كانت الكرمشة تحاول لأني نعنع واحد معك ما؟
2: أيوة.
0: تجر صابون سائل قطرة منه ولا ثلاث في حق صحة ومليها ما وخذ السواء، وبعدين تجر مسح الورق على ورق ورقه، وطبعا إزالة الإصابة الذي فيها. واصبر لو ما كمل، لو ما كمل
2: النعناع
0: تعمل على تنظيفها ومكافحتها من الحشرات
2: من الصابون.
0: ايوه نعم، الناغر قليل قدرة ثلاث من الصابون حق الغسيل.
2: ايوه
0: وبعدين بقينا
2: البسباس
0: هذا تعمل السماء 23 سماء 23
2: نشتري من السوق.
0: ايوه قليل بس جرى لك ربع كيلو ولا اقل، لكن قد هو اقل شيء ربع الكيلو.
2: ايوه معنا ولا فيه وعافي في الجبة.
0: ايوه الناقر. ايوه بتعمل بعدها بالملعقة حق الرزة الكبيرة تشت تحته وتجر نغبش التراب اللي تحته وتحاول ان يعني يكون التسميد جيد.
2: كنا قد من هذا من حق الغنم يعني مخمر جاهز.
0: ما شاء الله حق الغنم باهر.
2: بس ولا ما تقدر حطيت لها من مخمر ما جاء.
0: أي أشياء زيد أسألك سؤال على البسباس هو بلدي دريته أنا.
2: أيوة أيوة دريته أنا بلدي من حق الحيمة.
0: أيوة هو ما قعش كبير طبعا.
2: قلنا الحبة بتطلع ما لا شيء وعادي خضراء لو ما تحمر شوي وتلتز خلاص تلعوز وتموت وقعدت عادي شجرة.
0: طبعا تكون دبعتها من الشجرة وهي كاملة النمو وعادي خضرة دبعتها وعادي خضرة. أيوة ما دبعتها كذا هي هنتفها بيدك.
2: أيوة قد من انتف الناقة.
0: أيوة
2: يلا يعطيكم العافية.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مع سلامة الله.
1: نستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها مستمعينا الكرام على 720-991-991 رسائل 322-653 اتصالات، وإن كنتم من خارج المحافظة فاسبوك الرقم 01. الرسالة الذي قرأناها قبل استقبال الاتصال بيقول يصلح زراعة العنب في محافظة عمران وادي عقار؟
0: يصلح. نعم نعم يصلح العنب عندكم.
1: رسالة أخرى تقول
0: ويعني تجربوا العنب الذي بيشك وزارة حين في المنطقة أني مناسبة أو غير مناسبة، نقول له التجربة أكبر برهان. خذ غرس واحد ولا ثنتين في البداية وزرعهن وعد بان النتيجة. نعم.
1: رسالة تقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معنا القات فعنا للسماد مخلط ورجع يصفر.
0: الأسمدة
1: عملية الجمع بين الأسمدة ضروري أن تكون ذات دراسة.
0: نعم.
1: مش كل الأسمدة ممكن ينخلط، بعض الأسمدة لما تعمل على خلطها هي بتتفاعل المواد فيما بينها بتضر الشجرة أكثر ما تنفعها.
0: نعم.
1: فحاولوا أن أنتم ما تكونش تستخدموا الأسمدة بخلط عشوائي أو حتى المبيدات بخلط عشوائي، ممكن أنتم تستفيدوا من الذبل البلدي هو ممتاز، أو حتى ممكن تستخدموا مبيد سماد 23 ممكن هو والكل يكون مرتفع النيتروجين عشان أيوة. الأوراق ترجع خضراء، بس لا تزيدوش السماد الأبيض أو مرتفع النيتروجين. رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة يا مهندس عادل، هل عاده هو وقت لتليم الذرة أم قد مضى الوقت من مزارع من محافظة ذمار؟
0: ما ذمار قد سار الوقت. نعم، لكن ضاحن ممكن أنه يجهز نفسه بشعير ويعني وذرها الشامية يزرعوها من الآن. نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وجمعتكم مباركة، كم باقي لو ما يكمل الحمأ وهل يصلح نزرع الطماط في الحمأ؟ أيوة أكيد يصلح لأنه من الثمار.
0: لا إذا هو يصلح أنا في المنطقة عندنا
1: في صنعاء.
0: أيوة صنعاء دمار
1: مرتفعات.
0: أيوة المرتفعات كلها ما عدا سهل التامة ولحج وأبين ما يصلح. نعم.
1: رسالة بتقول من أبو ضياء بيقول جمعتكم مباركة يا باش مهندس عادل، أنت والحاضرين معك في البرنامج، معنا البسباس والنعناع بتبس أوراقها وتتساقط في الحائط، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ هل أنتوا بتعملوا على انتظام عملية الري؟ بتحافظوا على النبات أنه يكون مروي ما بتخلوش مع هذا الشمس وهذا الحماء الموجود في الأجواء بتعطش عليكم النبات؟ فطبيعي إذا عطش النبات أنه يتساقط أوراقه ويضمر النبات، حاولوا أن أنتوا تعملوا على موازنة عملية الري. رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، عليكم مهندس عادل المطهر والمهندس السندس، معي النيم والجوافة واليوسفي اشتي أناقله، معكم خالد علي فاضل من ذمار من ذمار وصاب السافل.
0: أيوة أيوة ممكن نقولهن بس ما شاء الله في بداية السنة الجديدة في شهر 2 في شهر 3 نقول له أي مكان تشتي.
1: نعم
0: نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله كل عام وانتو بخير، هل فاكهة العباسي شتلات ولا ذري؟
0: لا شتلات. نعم.
1: رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم جمعتكم مباركة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، كل عام وانتو بخير من براءة الفقيه من الحديدة.
0: وانتي بخير.
1: رسالة نعم. أخرى تقول صباح الخير، جريت شتلات جوافة وغرستها خلال كم يوم أسقيها وشكرا لكم.
0: عدم غرستها عدم غرستها قريب تكون تعمل لها ري خفيف جدا كل 3-4 أيام، وبعد فترة يعني لو ما يمر عليها 6 أشهر الأولى دعمل لها ري خفيفة كل أسبوع، وبعدين عندما تكبر قليل كل 15 يوم.
1: رسالة أخرى بتقول: سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية، جمعتكم مباركة، معكم أبو محمد من تعز. بيقول: عندي ثمرات الشمام تنفل الزهرة، وإذا ثمرت توجد داخل الثمر الديدان، أيش الحل؟ هذا عندما تثمر وترجع تنفل، هي هذا الديدان بيحصل لكم عندكم بذبابة القرعيات بتحصل عادي في مرحلة بسيطة، ممكن تستخدموا لها إيمابكتين زائدا إندوكسكار بتستخدموها، هذه مفيدة للديدان. كذلك اعملوا على انتظام عملية الري، وكم معاكم نبات، إذا هو واحد فعلوا جنب 2-3 عشان تتوافق وتزيد عملية التلقيح والإخصاب ويزيد عدد الثمار. رسالة طويلة بتقول الذي هي بيقولوا حق الأوراق الخضراء، بيقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، حيا بكن، جمعتكم مباركة وكل عام أنتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. لو سمحتوا معنا شجرة ليمون لها سنة من حين ثمرت والآن ما عاد تثمر مع أن احنا منسقيها، وكل يوم أوراقها خضراء، لماذا؟ الله يبارك فيكم ويعافيكم ويكتب لكم الأجر. نعم عادي وصلتنا بداية الرسالة أيتها الأخوات، إذا كانت الليم عندكم لها سنة من حين ثمرت والآن عادي بدثمر، ما عاد بدثمر مع أن احنا منسقيها، اعملوا على عملية إذا هي ما عاد بدثمر يعني حتى ما عاد بتكونش أزهار، عطشوها قليل يعني منوع عنها عملية الري حق 2-3 أيام، عطشوها بعدين عملوها هي أدخرج الزهرة، وحاولوا أن أنتوا ما أثناء الزهار ما تعملوش على ريها أو العمل تحت الأشجار. الشجر بشكل عام عندما تواجه أي مهدد على حياتها هي بتعمل على الزهار للمحافظة على حياتها عشان تنتج. رسالة أخرى تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة عليكم أختي سندس، كل طاقم الهندسي هذا يعمل جاهدا لكي يوصل للمزارع تعليمات والإرشادات، ومشكورين على هذا البرنامج الرائع الأكثر من رائع، حفظكم الله ورعاكم وكتب الله أجركم، وأقول جمعة مباركة على أختي فداء أهل البيت وكل الأخوات. نعم شكرا لش من أختك في الدريهمي، حياش الله. رسالة أخرى تقول بتقول الرسالة: صباح الخير يا عم عادل مطهر، جمعتكم مباركة، نشكركم على ما بتقدموه لنا من المعلومات القيمة لأننا منتعلم منكم الحمد لله، فكل الشكر لكم، تحياتي لكم من المزارع الصغير حمود فهد، ونشتي نسألكم متى نجني اللوز؟
0: اللوز مجرد ما دفكي الحبة تجنوها.
1: وكذلك بيقول: وهل سعرهن هذا الأيام غالي؟ لأن أصحابنا بدأوا يجنون اللوز ويبيعوه، وإحنا قلنا نسألكم أولا وجزاكم الله خير.
0: دبعتهن من الآن وتجهزهن، يعني تبدأ تقرفهن، يقولوا تفك اللحى عن الحبة، نعم، وديبس قليل وبعدين تكسره وتبيعه. السوق سعره حالي قوي،
1: نعم، والبلدي هو دائما يكون سعر فيه. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال أستاذتي الغالية وعمو عادل، ربي يحفظكم وأشكركم على هذا البرنامج، تحياتي لكم ولجميع المخرجين، وشكرا من هاجر سطام، حياش الله يا هاجر. رسالة أخرى تقول: صباح الخير وكيف حالكم، جمعتكم مباركة، معانا رمانة وقد ثمرت ولما نفتح الثمرة بيطلع خارب، أيش السبب؟ هذا قد أصيبت من قبل معاكم بالذبابة، ذبابة الفاكهة جد فعلت خزقي في الزهر،
0: البيضة ما شاء الخزقي، البيضة
1: طرحت البيضة ودخلت البيضة وكبرين ديدا وهي بدو كبر الثمرة،
0: نعم،
1: ما أتفعلوا لها، ما معاكم الله الحاصل ذا الحينة، معاكم إن شاء الله في الموسم القادم قبل ما تتكون أو تتكون تكبر الثمرة، عادي هي بداية التكوين، تعملوا لها رش وقائية بإيماء بكتب منزوات زائدا اندوكسكار رش خفيف الضبابية، هذا بتعمل على منع تكون هذه الديدان أو خراب الثمار داخل الثمرة، لأنه بتكون الإصابة من قبل هي عادي غير بتظهر ذا الحين، ما معكم الآن إلا أن أنتوا تستخدموهن ما بالله.
0: نعم.
1: رسالة بتقول: معنا نعناع زرعناها وما سبرت ما نفع لها. تو نعناع بدلها.
0: أيوة يزرعوا ويستخدموا السماد البلدي ويجهزوا الحوض إذا كانت في قصة خزق والوعاء من تحت يتقوا الثلاثة خزقان ويعبوا التراب ويزرعوا النعناع واني في الأرض كذلك يضيفوا السماد البلدي.
1: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، أذرع عندنا عاطش، متى ينتهي القياض يا أخ عادل؟ ونشكركم على هذا البرنامج الناجح. الحين ينتهي القياض؟
0: القيض يعني الحرارة إن باقي لها أقل من شهر. نعم والله يصلح الذره ويجعلها خير وبركة، محصول خير وبركة
1: بإذن الله. رسالة كذلك بيكمل الرسالة ويقول وأيضا معي شجرة فرسك في الحوش ازهرت وجفت بدون ما تثمر، طبعا شجر البكر. تحياتنا لكم لكل طاقم إذاعة سام من أخوكم أبو علاو الحريري من الضالع.
0: طبعا الشجرة يبستها الشجرة ولا الثمرة؟ نعم إذا كانت الثمرة فيعوض الله السنة الجاية ومع الاهتمام الزائد بها شوي ما قبل الإسهار، وبعدين بعد ما تلزم الحبوب وقد هي حبوب صغيرة الماء كل 15 يوم. نعم.
1: رسالة تقول صباح الخير، معانا موزة غرسناها وماتت معاكم أرزاق، أين أنتوا يا أرزاق؟ وهل لما غرستوها أنتوا حافظتوا على الجذور ما تقطعتش عليكم؟ هل أضيفتوا السماد البلدي المخمر للنبات لمساعدة على تنشيط الجذور وتسهيل الغذاء له وامتصاص من التربة؟ هذا كلهن ضروريات. رسالة بتقول سلام الله عليكم، لو سمحتوا رسلوا لي رقم البيطري لأن البث عندنا مقطوع. أين أنتوا في المنطقة؟ إذا البث عندكم مقطوع إحنا ما نقدرش نرسل، هو التلفون غير استقبال فقط للرسائل. ممكن أنتوا تقولوا لنا في أي منطقة وإحنا نقول لتقنيين يعملوا على إصلاح البث عندكم. رسالة
0: لا وطي رقم البيطري لها ولا غيرها. نعم.
1: رقم الدكتور البيطري لمن يريد أو من لديه أي ثروة حيوانية تواجه أي صعوبة في رعاية، ما عليكم إلا أن تفعلوا رسالة أو اتصال في وقت ملائم وبإذن الله يتم الرد عليكم. رقم الدكتور البيطري 37-564-560. رقم الدكتور البيطري مرة أخرى 37-564-560. تفعلوا رسالة أو اتصال في وقت ملائم ويمكن الرد عليكم باستفساراتكم والشفاء بإذن الله لثروتكم الحيوانية.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وأصدقائنا المزارعين وكل المتابعين والمهتمين بقضايا التنمية الزراعية والمياه والبيئة، وإلى الرسائل مع سندس.
1: نعم، هنا رسالة تقول: صباحكم وسلام الله عليكم، معكم هند من تعز. بتقول: معي شجرة رمان بتتساقط أزهارها. يا هند، عملية التساقط في الأزهار هل هي قوية أو قليلة؟ وعملوا على انتظام عملية الري فقط. كيف يسقعوا الرمان يا باشمهندس؟
0: ينشي أول ما بيعمل رية المحاياة قبل الإنساء، رية كويسة جيدة، وبعدين يوقف الري إلى أن تبدأ تتكون التمر، بعدين يسقي كل 15 يوم سقية. طبعا الرمان ما عدوش الآن زهرة، السهر كان زمان، دحين قد يتمر. نعم.
1: وإذا التساقط عندكم قوي ممكن تستخدموا لها نفخ خفيف الضبابية بكالسيوم مع برون لعملية تثبيت الأزهار. رسالة تقول: سلام الله عليكم، غرست بطاطا برمضان والآن حفرت البطاطا ما لقيت بطاطا، ما السبب؟ من الأخوات غيداء وجنات وجدان ووصاب.
0: هذا كله على النوعية اللي زرعتوها وكيف زرعتوها. نعم، لأن البطاطا تحتاج إلى خبرة. نعم. بالزراعة يأخذ الترنة ويشوف العين فيها، العين
1: اتجاه
0: أول اتجاه، ويزرعها الرعوي بطريقة مناسبة، ولكن ما يمنعش تعلمته.
1: نعم، حاولوا مرة ثانية أن أنتوا تعملوا على زراعته بإذن الله يكون عندك بطاطا. رسالة تقول: سلام الله عليكم، ليش البن هذا العام بيتساقط الزهر بكثرة؟
0: هذا العام ما شو هذا العام، هو بتحصل التساقط كل سنة بس يمكن زيادة عندكم، يعني عطش قبل الإسهار، ويجب أن ما يكون يعطش أبدا وهو مسر. نعم، وبعد الإسهار يبدأوا برية، إذا شيمة يربوا يعني كل 15 يوم كل 20 يوم ما يمنعش.
1: رسالة هنا تقول: معنا زيتون فلسطيني لا تزهر ولا تثمر على الرغم من أن لها أكثر من 10 سنوات بالخدرة جبل يزيد من فوزي عرب.
0: نعم، الزيتون الفلسطيني شامي يعني قدوم كل مكان، أصناف ملائمة بتصلح في بعض المناطق، وبعض المناطق بتطلع شجر بدون ما تسر. طبعا إذا هي بدون ما تسر خليتها هي زينة، إنها جميلة الزيتون.
1: نعم، بأوراق. نعم. جميلة. نعم. فعلا. رسالة بتقول

0: أخي عادل مطهر ومهندس السندس. المنجو ما رضي يستثمر لها أكثر من 15 سنة. معكم مشتاق محمد علي فاضل من وصاب السافل.
1: المنجو يعني عندك المنجو قد تكون يعني تكون غير منتجة، لكن خليها يكفي أن يزينه والإنتاج حقها تختار الصنف الذي تشتيه وتسل صاحب المتجر يجي يطعمها لك. نعم.
0: رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة يا باش مهندسين، ما هي الخضرة التي ما تنوم بين التراب؟ معكم أميرة الآنسي وألف شكر. ما تنوم أو ما تنمو بين التراب، يعني قصدك تشتي خضرة تقدر تزرعها زراعة مائية أو ما يعني ما هو ما تنمو فوق التراب أو بين التراب؟ معكم الكثير يعني، بس إنه هالإنتاجية تحتاج إن أنت تسمد لها دي الأسمدة السائلة. إذا أنت شي تزرعها في الماء ضروري توفر لها الأسمدة السائلة والبيئة الملائمة لها. طبعا الكثير من الخضر الورقية التي تنفع في الزراعة المائية. أو الذي قصدك ما تنوم بين التراب أو
1: ما تنمو بين التراب، إنه ما بش حاجة ما تنموش في التراب، كل الزراعة تنمو في التراب، بس تربة تكون جيدة الصرف وتكون يعني مغذية بالأسمدة العضوية. نعم أقصد يعني السماد البلدي المخمر.
0: نعم. أو عندك أي توضيح للرسالة ممكن تحاول كتابة التوضيح وإرسالة إلينا. الذي سأل قبل شوي وقال سلام الله عليكم شي رقم الدكتور البيضري لأن البث عندنا مقطوع، قال البث رجع في باجل، شكرا لكم. نقول لكم رقم الدكتور البيضري مرة ثانية بأن البث قد رجع، ممكن أن تكتبه وبعدين تتواصلوا مع الدكتور البيضري في وقت ملائم. رقم الدكتور البيضري 37-564-560. رقم الدكتور مرة ثانية 37-564-560. تفعلوا الرسالة أو اتصال في وقت ملائم وبإذن الله أنه سيتم الرد عليكم. رسالة بتقول صباح الخير، معنا موزة قد قلناها، يا أختي سندس رسلي رقم عمي عادل، معكم أرزاق الموزة غرستها سواء وماتت. ما يا أرزاق أنا شديلش، ما هي الخطوات الصحيحة لعملية الزراعة؟ وانتي في أي نقطة بتحسي إنه هناك مشكلة قولي لنا. أول شيء ضروري إن أنتوا تختاروا المكان المناسب لنوع الشجرة التي أنتي تشتي تزرعيها. بأن أنتي تشتي تزرعي الموز ضروري إن أنتوا تقعي في منطقة دافئة فيها رطوبة، هذا هالمنطقة الأول. حددتي المنطقة. ثاني حاجة تختاري أو تشتري الشتلات للموز أو الفسيلة حق الموز وتكون من منطقة أو مكان موثوق، وضروري إنه يكون هذا الشجرة أو الشتلة ضروري تكون خالية من العيوب، أوراقها خضراء تماما ما بش فيها أي مرض عشان تعملي على زراعتها. ثالث حاجة تجهزي الأرض. كيف تجهيز الأرض؟ تفعلي الحفرة أو عمق الحفرة بما يناسب الشتلة في البداية، تفعلي في قاع الحفرة سماد عضوي يكون متخمر تماما، تعملي على رشه عشان يساعد الجذور على امتصاص الغذاء بشكل سهل أو سريع، بعدين تطرحي الشتلة وتعملي على زراعتها ري خفيف، وتعاودي عملية الري كل 15 يوم، كل 10 أيام، كل على حسب المنطقة والكمية التي أنت استخدمتها لعملية الري. أي استفسار ثاني ممكن أنتوا تعملوا على معاودة الإرسال، بإذن الله سيتم الرد عليكم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، معكم عبد الله من بيت الفقيه، نحمد الله على الأمطار عندنا شرق بيت الفقيه، تحية لكم جميعا وزامل محلى بلادي تهامة.
1: اي والله
0: ان شاء الله عندهم مطر.
1: ان شاء الله تكون امطار خير وبركه على بيت الفقيه وايضا تكون عامه في اليمن ان شاء الله تعالى
0: باذن الله.
1: نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم، بارك الله في جهودكم، متى نسقي الطماطم؟ كدوب يزهر
1: بعد ما يكمل الزهره.
0: رسالة اخرى تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ معنويات المسيرة وجند عالية، بيقول فوق يافا الليل يا طيارة، فوق يافا الليل يا طيارة، معكم اكتبي معنويات المسيرة.

0: مسيره وجند عالي وسلمي لي على من أبو إلياس. قرينا رسالة ولو هي خارج الموضوع. رسالة بتقول: السلام الله عليكم، كيف عم عادل؟ نتمنى من إدارة البرامج تعمل لنا إعادة للبرنامج، وكذلك بإذن الله أيتها الأخوات غيدا وجنات وجدان ووصاب. رسالة بتقول: سلام الله عليكم وصباح الورد والياسمين يا أخت سندس. قوايا من عاس برو لنا أصلح البث في ذمار في معبر، نقلت بيت جنب بيت الأول ما بس ما زد طلع البث. الله يحفظكم، صلحوه بإذن الله، اعملوا على إصلاح البث.
1: نعم، ويجربوا يعني هن ثلاثة ترددات موجودة للإذاعة، يبصروا التردد المناسب لهم ويثبتوا على. نعم
0: نعم، هي 99.1 و93.1 و99.3. رسالة بتقول: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، شكرا للمعلومات التي تقدمونها. معي استفسار: ليش النعناع كل مزرحات تتكلفت علي الأوراق وتموت، بالرغم أنني بين اختار النعناع السوى وبين زرعها بطريق الصح؟
1: هي أصابة يعني نعناع واحدة، قد قلنا كيف الطريقة بس نعيدها. يعملوا قدرتين ولا ثلاث صابون الغسيل بين صحة ماء، ويمسحوا الأوراق حقها بخرقة، وإن شاء الله بتكون في حال أفضل
0: بإذن الله. رسائل نذكركم مستمعين الكرام برقم الرسائل، وهو خاص بالرسائل فقط، 70991991. أما الاتصالات فهو على 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة فيسبوك الرقم 01.
2: محلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

ما احلى بلادي تهامى، ارض خصبة لمزراعة، هيا نهاموا يا جماعة.

0: نعم محلى بلادي تامه من أجمل الزوامل
1: فعلا. أهل تهامة وأرض تهامة خير وطيبة، وكل أراضي اليمن الحمد لله خير وطيبة وخبرة كبيرة في مزارعيها، فاللهم بارك لكل مزارع، اللهم بارك لكل من بيسعى في أرضه لأجل ينتج ويخرج منها الثمار الكثير ويرفد أسواقنا بها، والله يبارك في كل مستهلك بيفضل المنتج المحلي في كل الأشياء سواء كانت زراعية أو حتى صناعية، الله يبارك في كل مستهلك بيدعم ويشجع المزارع لأجل يستمر في زراعته ويدعمه ويشجعه لأجل يستمر في زراعة العديد والمساحات الشاسعة في بلادنا. الزراعة هي تكاتف، هي عمل وسلسلة تبدأ من داخل الأرض من البذرة والشتلة تنتهي إلى المستهلك وما بعد الاستهلاك من تصنيع غذائي وغيره، فالعملية متكاملة بين المزارع وبيننا نحن كمستهلكين. رسالة هنا تقول: صباح الخير والعافية، جمعتكم مباركة، معي شجرة فرسك أثمرت بكلها بس الآن ما سبرين، هل سكيهن أو ماشي؟ الله يكتب أجركم.
0: لا سكوهن لو ما ينتهين إن شاء الله.
1: هنا رسالة، وقبل أن أقرأ الرسالة نذكركم بأرقام الرسائل. رقم الرسائل الخاص بالرسائل فقط هو 720-991-991، أما الاتصالات فنستقبلها على 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة فاسبقوا الرقم 01. هنا رسالة بتقول: هل الريحان بدون جذور يحيى؟
0: ما يحياش إذا بالجذور أو سليخة، إلا ممكن سليخة ويعملوا على التجذير داخل علبة صحة مع قليل الماء وطيفوا قليل من السكر، حاجة بسيطة خفيفة من السكر وتخلوها في العبوة، لو ما بتكون الجذور بعدين نقول تنقلوها للتربة.
1: نعم. رسالة بتقول: ما هي الخضوات عشان نغرس البطاط يا باشمهندس؟
0: الخطوات حق زراعة البطاط هي كثيرة، وأظن أن زراعة البطاط هي من الأصناف الجيدة والثمرة الممتازة، ولكل واحد يشتي يكتفي ذاتيا من داخل بيته، ممكن لو مع حديقة صغيرة يأخذ البطاط من المحل الموثوق على أساس بذور.
1: نعم.
0: يأخذ بذور البطاط ويقطعها على كل عين بسكين معكمة، نقصد بسكين معكمة حتى يعني لا تصاب أي فيروس أو أي بكتيريا. أيوة. ويزرعها في التربة على بعد 20 سنتي من البذرة بين البذرة ومتر بين الخط والخط، وبعدين ينتظرها لو ما دنبت ويطلع من بين التراب الأوراق، يبدأ بمكافحتها بمبيد خاص بالبضات وخاص باللفحات اللي بتصيب البضات. المبيد باسمه عندش اسمه؟
1: نعم، كريكزيم الميثيل، هذا هو المبيد، المادة الفعالة حق المبيد المناسب لعلاج اللفحة في البطاطس.
0: نعم.
1: بعدين بعد عملية انه تعملوا على مكافحته، تعملوا على المواصل في عملية الري بانتظام، تعملوا على مواصلة عملية الري اول ما يبدأ يكملين 4 أشهر، صح؟
0: نعم.
1: تعملوا على الترديم على البطاطس، اذا انكشفت اي جزء من البطاطس تعملوا على رد التربة عليها عشان لا يكونش هذاك الاخضرار في البطاطس او تتكون المادة الخضراء على البطاطس. تعملوا على مواصلة عملية الترديم، تزيلوا الاعشاب الضارة، تراقبوا اذا ظهرت عليها اي افات اي امراض، بعدين تعملوا على الحصاد، تحصد بعد 120
0: يوم
1: من الزراعة تعملوا على حصادها. طبعا من العلامات، عشان احد العلامات تدروا اني قد جهزت البطاطس او البطاطا ان هي تجف، المجموعة الخضراء يبدأ يجف، هذه من احدى العلامات على ان البطاطس قد جاهزة وناضجة لعملية الحصاد. تعملوا على اخراجها من التربة وتبدأوا تستخدموها إذا كانت التربة خضراء، حاولوا أن تخلوها شوية تجف عشان تزيلوها من البطاطس. وهذه هي الطرق لزراعة البطاطس، هي طريقة سهلة ممكن أن تعملوا على زراعتها في منزلكم إذا كانت معاكم مساحة ما لها شيء واسعة في الحوش أو إذا وعميقة. أما إذا أنتوا تشتوا تزرعوها في داخل البرطمان داخل الأصص ممكن أنتوا تعملوا على زراعتها، بس حاولوا أن أنتوا يكون المكان الذي تزرعوه عميق للبطاطس وكبير وواسع. هنا رسالة بتقول صباحكم خير وبركة وجمعتكم مباركة يا مهندسين الغاليين، تحياتنا لكم أجمعين، أتمنى منكم يا عم عادل والأخت سندس وكل المستمعين بأن تدعوا للأخت حلا، هي تعبان ومحتاجة للدعوة الصادقة منكم بأن الله يشفيها ويعافيها.
0: الله يشفيها
1: عمي يقل حثرة. رسالة هنا تقول صباح الخير، غرسنا لو بس قد لهن سنة ما يكبرن ايش نفعل لهن؟
0: إذا هي ما بدك برشك أشكو تحتها بس رخرخوا التربة تحتها وضيفوا شوية سماد وشوية رماد والأمور طيبة. سماد بلدي طبعا.
1: نعم رسالة بتقول الله يدي لكم العافية، ورسالة بتقول صباح الخير والعافية جمعتكم مبارك، معي شجرة فرسك اثمرت بكلها بس الآن ما سبرين، هل سكيهن أو ماشي؟ الله يكتب أجركم والله يدي لكم العافية. وسندس بارك الله فيها، أنا أسمعكم بس أرد عليكم وسلامتكم.
0: أهلا وسهلا.
1: إذا أثمرت كلها تسقيها؟ نعم
0: نعم
1: تسقيها. الآن ما قد سبري انتظروا عليه، إن الفرسكة عادوا شوية على ما قال بش مهندس. أيوة. وبيجي مع العنب، يعني العنب عادوا الكل قليل. السائل بتقول صباح الورد والياسمين وجمعتكم مباركة أختي الغالي أنت والوالد عادل المطهر، وبارك الله فيكم. بارك الله في الجميع. رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معي في صنعاء بن وفرسك وبلس والتربة قوي حولها ما مما يؤثر على نموها، هل في علاج للتربة؟ نعم إذا هي كانت قاسية أكيد معاكم الهيومك، معاك هذا يعتبر سماد كيميائي بس هو محسن للتربة وخواص التربة، وأولا وقبل كل شيء هو الذبل البلدي العضوي المتخمر، تعملوا على إضافة للتربة وتحريكه مع التربة
0: تقليب. نعم
1: بإذن الله أني أتتفكفك التربة، لأن الذبل البلدي أو سماد الهيوم ممكن بيعمل على تحسين خواص التربة. كمل الوقت مسرع ما شاء الله اليوم، فعلا كان الرسائل كثيرة والتساؤلات كثيرة، لكن وصلنا إلى نهاية فترتنا لهذا اليوم أو حلقتنا في برنامج التنمية الزراعية لهذا اليوم. لا يسعنا في نهاية حلقتنا إلا أن نشكر كل من استمع إلينا، كل من تساءل وأجبنا على تساؤله، كل من استمع إلينا وهو صامت، بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد،
0: ومن الأشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمد محمد شرف،
1: والتحية كذلك مقدمة لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين. والتحية وكل التحية مقدمة لكم من الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد في ختام الحلقة التحية كل التحية من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عاد المطهر، ومني أنا كذلك سندس عاد المطهر، فنلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير في أمان الله.
0: إلى اللقاء.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
5: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: سام اف ام، والعود أحلى.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

شعب اليمان يا أقلى وطن، صانك الله من انجاس اليهود، تربتك ما يعادلها ثمن لا ولا كل ديرة في الوجود.

0: قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. حتى نصرب هذا الموضوع ما نريح لا نصرب الموضوع الثاني بين خرج في ساعته.
1: لو الناس بيدوا زكاة ومثل أخي سمعت وكل قال أخي قال به إن الباري بيدي أغير قل الزكاة ولا بيدي بعض الناس ما بيدي ناصر وسواء ما عداش إذا ما عداش كامل ما يصلح زكاة. يا ربي يدي ما عدي الناصر لو ما يدي الباري بعدها ما عدي بلا خلنا وهذا نحمله ونكلف نبيع حتى فلما الناصر من فضل الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام والعود احمد.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار، وإحسان مستدام.
12: سام اف ام، والعود احمد.

عادي يا عادي وبشدتي قد جئت يا رباه قاصد كن راحمي فلقد

ثم الصلاة على النبي وآله الغر الأماجيد وعلى الصحابة كلهم ما فرق.

وطاح وجودك يا روي كل من يرد. ثم الصلاة على طه وعترته تبقى دواما.

يا من خزائن رزقي في قولي كن،

ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك.

تشتغل بالله لو تشتغل

وغير مقسوم ولو أتعبت نفسك ما يقيح وما حصل أمدك على نفسك ولا تبقى شحيح وما أن أساء أحسن

وخلص الذمة من المخلوق تسلم في الضريح وشامر الهمة إلى الطاعة ولا تبقى سطيح وشامر الهمة إلى الطاعة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. ونؤكد على أهمية الوقفات الشعبية الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في كل المساجد وفي قبلي الجامع الكبير. ونسأل الله في بداية هذا العام المبارك أن يحفظ لنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فهو عصمة اللائبين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين. اللهم فأوزع له شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك، إنك على كل شيء قدير. الإخوة المؤمنين، سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن، وذلك بعد رفع أذان الجمعة من الرحاب الطاهر بصوت المؤذن هلال ابن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشهد أن محمد رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والمسارعة في طاعة الله وترك التسويف، ترك التسويف والمواعدة في طاعة الله. فالإنسان والدنيا سريعة الزوال، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. ها نحن اليوم نغادر عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، عام مضى الله أعلم ماذا صنعنا فيه، هل أحسننا فيه أم أسأنا. ختم لنا عام بأكمله بخيره وبشره، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته فيما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي، وأن يعصمنا وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. لتعلموا أن السنين سريعة، سريعة الزوال. عمر الإنسان سريع. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الدنيا يا إخواني سريعة الزوال، وعلينا أن نبادر الأوقات فلا نضيع أوقاتنا، سواء أوقاتنا رصيدنا، أوقاتنا سواء مالنا، أوقاتنا هي الرصيد الذي نعيشه. إما أن نغتنم هذا الرصيد، وإما أن نسرف فيه وأن نلعب به وأن نضيعه. يأتي يوم القيامة يقول القائل منا رب ارجعون، عند موته يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جاء في الرواية سواء في الأثر كأنه موقوف عن الإمام جعفر الصادق أو غيره: من استوى يومه فهو مغبون، يعني إذا كان اليوم مثل الأمس في نفس العمل وفي نفس السيرة، من استوى يومه فهو مغبون يعني ناقص، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. إذا كان يوم قد صلى ويوم قد ترك الصلاة والعياذ بالله فهو ملعون. وكذلك الحال لو أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الحال لو أسرف لو أساء. فلذلك لا بد من المسارعة في طاعة الله إخوان المؤمنين، والمبادرة، وألا نضيع أوقاتنا، ألا نضيع أوقاتنا في الملاهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله أن نكون من الناسين. إخواننا المؤمنين، فمرت بنا ذكرى الهجرة النبوية في مطلع هذا العام، وهذه أول جمعة من هذا العام الجديد 1448. الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فلم يكن ما بعدها كمثل ما كان قبلها.
كانت الهجرة أمرا ضروريا وأمرا تكليفيا دينيا من الله سبحانه وتعالى. عد من لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ولاية له. ولذلك قال الحق جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إن استنصروكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا الهجرة والموالاة تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات جاءت في آخر سورة الأنفال، تحدثت عن الهجرة وعن وجوب الهجرة وعن ضرورة الهجرة وعن أنها ضرورة دينية لا يكتمل إنسان إيمان إنسان بل لا يتحقق الإيمان إلا به، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين هاجروا. لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلت في مكة المكرمة إلى طريق مسدود، وتآمر المشركون بعد أن أذابوا النبي وأصحاب النبي شتى ألوان العذاب، تآمروا على قتل النبي وتصفية الإسلام من جذوره بمحو النبي وقتل النبي وتصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم لدى الجميع قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلوا إلى حد أن خططوا في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطر النبي للهجرة بعد أمر الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الاستعداد لأن يضحي بنفسه، لكن الدعوة في بدئها وفي مهدها، ولا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تصل دعوتها إلى الآفاق، ولا بد لتحقق ذلك من الهجرة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك لضرورة الهجرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا كيف أن الحق سبحانه وتعالى توعد من لم يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم بجهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هذا التكليف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى به يتحقق إيمان العبد من عدمه. ولاحظوا لو أنكم سئلتم اليوم لأن تهاجروا بيوتكم وتغادروا بيوتكم وتتركوا أهاليكم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل كان سيقوم بهذا التكليف أحد من الناس إلا من رحم الله؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الهجرة النبوية هجرة الأوطان وهجرة البيوت وهجرة الأهل تماثل في التكليف التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس، كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صبد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله ليذهبوا إلى مكان. الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر لينتقلوا إليه وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلن ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه،
أمر مجهول على أن العرب سترميهم بقوس واحدة. هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شتى سمعه وبصره وفتق لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد، ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر، وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر، وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم أبدي سرمدي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الجنة التي على هذا النحو أرادنا الله تعالى أن ندخل فيها، بيد أنه تعالى اختبرنا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء سر وجودنا في هذه الحياة، ليعلم الله تعالى من منا الصادق في إيمانه وفي إخلاصه وفي ثقته وفي اعتقاده الصحيح بأن وراءنا جنة وأن وراءنا نارا، وراء هذا العالم يوم القيامة الذي سيحشر الناس جميعا فيه، من سيصدق ومن سيكذب؟ ابتلانا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هذا هو الابتلاء. ابتلى الله تعالى إبراهيم الخليل بقتل ولده ليرى إيمانهما من عدمه، فتجاوز الامتحان بجدارة وفاز بحول الله وطول الله وكرم الله. ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته، أن نتجاوز هذا الامتحان الإلهي بالإيمان والإخلاص والثقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله تعالى حتى إبراهيم الخليل قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم، هاجر موسى عليه السلام، هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نحن بحاجة إلى الهجرة؟ أحيانا الهجرة تجب، ولو كان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان مطلوبا من الناس أن يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يسلم دينهم، ومن أجل أن يهيئوا المدينة التي ينطلق منها الإسلام إلى أصقاع الدنيا الأرضية الصلبة وهي المدينة المنورة. لكن بعد أن دخل المسلمون، دخل الناس في مكة المكرمة في الإسلام، وبعد أن أصبحت مكة مدينة إسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. بيد أنه لو تكررت الظروف، لو تكررت الملابسات والظروف وصار الناس في مثل تلك الظروف، لوجب على الناس الهجرة من مكانهم إلى المكان الذي يتهيأ لهم فيه العبادة والإيمان والتقوى. وها هنا ملاحظة مهمة جدا للذين يهاجرون إلى بلاد الغرب وإلى أمريكا ويسعون للحصول على الفيزا من أجل الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى بلاد أوروبا من أجل الدنيا. هذه الهجرة يعني ينبغي للناس أن يلاحظوا فيها، أي هجرة كانت لله من أجل دين الله سبحانه وتعالى فهي هجرة مشروعة، سواء ممدوح صاحبها وليس مذموما. أما الهجرة للدنيا، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرى اليوم شباب المسلمين
المهاجرون والطاقات والكفاءات والعلوم والقدرات من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها يتركون بلادهم وأوطانهم البلاد الإسلامية التي أحوج ما تكون إليهم ليتركوها ويذهبوا إلى بلاد الغرب من أجل الحصول على الدنيا والعياذ بالله. بعضهم يهاجر ليكون بايعا للخمر في هذا المكة أو في هذه الحانة أو في هذه البارات كما هو الحاصل لدى الكثير من مهاجري المسلمين في بلاد أمريكا وأوروبا يبيعون الخمور ويبيعون المخدرات ويأتون إلى أوطانهم ليبنوا الفلل ويبنوا الإمارات لكن من المال الحرام المدنس. هذه هجرة ليست لله ولا في سبيل الله ولا من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذه هجرة للدنيا، هجرة للدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي الهجرة أمر ضروري وأخذ بالأسباب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين. لنجعل جل اهتمامنا وصلب عملنا منصبا في خدمة هذا الدين، لا ننسى حتى لو تناولنا الطعام وشربنا الشراب يجب علينا أن نلاحظ مسألة التدوي بهذا الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى في الله، حتى يتحول الأمر المباح إلى أمر مندوب، إلى أمر مندوب، حتى يصبح الإنسان محققا لمعنى قول الحق سبحانه وتعالى: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كالآية الكريمة. فالهجرة لا بد أن تكون يعني حاضرة في ذهن الإنسان. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تحقيق الهجرة بعد الفتح وبعد أن يعني انتشر الإسلام، قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالذي يترك الخمر خوفا من الله وهو يقدر على شربها، وكالذي يترك تعاطي المخدرات من أجل الله وخوفا من عقاب الله فيحجر ذلك الفعل وهو قادر على فعله، كالذي يحجر أكل أموال الناس بالباطل وهو يقدر على ابتزازها وأخذها والسطو عليها مخافة من الله ومراقبة لأمر الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يبصد على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويبتز الناس في الوظائف مثلا في أي دائرة حكومية يضطرهم إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم، هذا ليس مهاجرا حتى لو كان في المسجد، ولا يعد من المهاجرين في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر في الحقيقة من هجر ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني المؤمنين، كما قلت لكم إن الله تعالى غني عنا، قال جل من قائل ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إراد الله سبحانه وتعالى من تكريف نبيه بالهجرة وأصحابه أن يعني ينتصر الإسلام وأن يتحول الإسلام من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الدفاع والهجوم والدعوة إلى الله والفتوح الإسلامية، وحتى تحقق وعد الله سبحانه وتعالى بما كلف الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واليوم كلفنا الله تعالى بالدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة وفلسطين وفي لبنان وسائر بلاد المسلمين. وجب علينا أن نعينهم، وجب علينا أن ننصرهم، وجب علينا أن نغيثهم، وجب علينا أن نقاتل أعداء الله. بالأمس القريب يصرح ترامب ويعلق في أحد مواقع التواصل كما يقال، ويشبه الكعبة ويشبه مكة المكرمة بسواء مأوى أو مكان لرمي النفايات والقمامات والعياذ بالله. هذا من الابتلاء الإلهي. ماذا سيعمل المسلمون؟ ماذا سيقول المسلمون؟
كيف سيتصرف المسلمون؟ هل سيتحقق إيمان المسلمين أم لا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المقام؟ عندما اعتدي على الشعب اليمني

يجعل من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحترم مكة ويقدسها ويعظمها ويشرفها ماذا سيعمل؟ ماذا سيقول؟ هل اتخذوا إجراءات نحو هذا الفعل وهذا التصرف؟ لم يفعلوا شيئاً، لم يحركوا ساكناً. هذا السكوت وهذا الصمت إن دل على شيء فإنما يدل على خواء الإيمان من أجساد وقلوب هؤلاء القوم، وأن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت الإساءة موجهة إليهم بأشخاصهم وذواتهم، حتى يقولوا هذا في إساءة للذات الأميرية، وهذا في إساءة للملك، وسنقطع العلاقات مع الدولة الفلانية أو الفلانية لأنهم يتدخلون في شؤوننا الداخلية. لكن أما أن يسب النبي وأن يحرق القرآن وأن تسفها مكة المكرمة، فهذه الأشياء كأنها لا تعنيهم، لا من قريب ولا من بعيد. إخواني المؤمنين، قد يقول قائل نحن نعظم ونبالغ في الرد، وأننا نوظف مثل هذه القضايا توظيفا سياسيا رخيصا من أجل الدنيا. كما قلت لكم سابقا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني، شعب الإيمان والحكمة، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، والذي قال نعم الحي همدان بحقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما أسرعهم. أنتم تعرفون معنى كلمة أسرع التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة في السرعة، بينما الناس متباطئون متلكئون متأخرون ماذا يعملون تجاه هذه الإساءات. كان الشعب اليمني قد خرج إلى مختلف الساحات بالملايين من أجل رفضه وإدانته واستنكاره واستعداده للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحقق معنى قول النبي ما أسرعهم إلى النصرة، وقوله وأصبرهم على الجهد، فكلمة أصبر تدل أيضا على المبالغة وعلى كثرة الصبر. وهذا الجهد الذي يمكن أن يلاقوه في مقابلة أعداء الله وفي مواجهة أعداء الله من الحصار والحرب وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، الشعب اليمني عنده استعداد للتضحية والفداء في سبيل الله. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هناك شعب يمني، علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن أعاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست قاسية كقسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعب ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله، لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريحه يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرع والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا هكذا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادات السورية حتى لا يعلم الناس، لكن حكمة الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشر، قال إنه قد أنهكته الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح، هكذا صرح، ليس بينه وبين اليهود عداوة ولا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق
كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم. واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما منها من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة بأن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية أن تعرف من هم المنافقون حتى لا يكونوا معهم، وحتى لا ينصروهم، وحتى لا يكثروا سوادهم، وحتى لا يعينوهم، لأن المرء يوم القيامة يحشر مع من يحب. علقت صورة هذا وتحبه ستحشر معه يوم القيامة. علقت صورة من أجاز وأباح الخمور ستحشر معه يوم القيامة. سواء علقت صورة من يبيح الربا والزنا والخمور والسفور واختلاط الرجال بالنساء يوم القيامة ستحشر معه يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، معنى أزواجهم أي أمثالهم وأضرابهم وأشباههم، وليس معنى أزواجهم نساءهم، لأن هناك من النساء كزوجة فرعون مؤمنة لن تحشر مع فرعون أبدا. هناك من النساء من المؤمنات من لا يمكن أن يحشرن مع أزواجهن الظالمين، لكن المراد بأزواجها هنا الأمثال والأضراب والأشباه والنظائر، من كان على سواء شاكلتهم وكان موافقا لهم في أفعالهم سيحشر معهم يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا إخواني المؤمنين، علم الله أن في خطبتنا هذه وفي كلامنا هذا وفي غيره من الكلام لا نريد إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس. إن كثيرا من الناس لا يزجون بأبنائهم وبأنفسهم في معصية الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا وذهابا إلى الدنيا ونسيانا لوعد الله ونسيانا للجنة ونسيانا للنار ونسيانا ليوم القيامة. فتراهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وتراهم يشارعون بالباطل، وتراهم ينازعون بالباطل، وتراهم يحلفون اليمين الفاجرة بالباطل، وتراهم يسرقون بالباطل، وتراهم يزورون بالباطل، وتراهم يغشون بالباطل، وتراهم يعينون الظالمين بالباطل، وتراهم يدفعون بأولادهم ويزجون بهم للتجنيد في صفوف أعداء هذه الأمة من أجل تحقيق أعداء مرام من أجل تحقيق مرام أعداء هذه الأمة ورغبة أعداء هذه الأمة ومشاريع أعداء هذه الأمة. للأسف الشديد يذهبون بأولادهم إلى معسكرات التجنيد مع أعداء الله من أجل ماذا؟ من أجل المال. وحب الدنيا رأس كل خطيئة عباد الله.
عباد الله، عندما تمشون يجب عليكم أن تنظروا أمام أقدامكم، أين تضعون أقدامكم؟ إن الإنسان إذا رأى حفرة لن يضع قدمه في حفرة، وإذا رأى نارا لن يضع قدمه في النار، وإذا رأى شوكا لن يضع قدمه في شوك، وإذا رأى وسخا لن يضع قدمه في وسخ أبدا. إنه يتخيل الطريق النظيفة السليمة المستقيمة. كذلك الحال في دين الله، في كل أفعال الإنسان وكل تصرفات الإنسان، لينظر الإنسان أين يضع قدمه، أين يضع حبه، أين يضع ولاءه، أين يضع جهده، أين يتصبب عرقه، أين يبح صوته، من أجل الله في الله أم من أجل الدنيا السريعة الزوال وشيكة الانتقال. عباد الله، ثقوا بوعد الله، توكلوا على الله، توجهوا إلى الله. يقول كل واحد منا وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، عملي، قلبي، يقيني، سواء فؤادي، حياتي، مماتي، أوجهها كلها لله سبحانه وتعالى. والحياة بيد الله، والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والدنيا كما قلت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى واستعينه واستغفره واستهديه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واعلموا ان اجسادكم على النار لا تقوى. وصلوا الله سبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون العون والتوفيق والتأييد والتسديد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه كان يسأل الله إذا أصبح: اللهم إني أسألك خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. لا بد أن يستعين الإنسان بالله وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من نزغات الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن آفات الغفلات ومن طوارق الليل والنهار. كان نبينا يدعو بذلك، وهو النبي المعصوم من الله سبحانه وتعالى والموفق، لكنه كان يدعو بذلك وكان يعلمنا أن ندعو بذلك. ما أدري هل نفعل ذلك؟ هل نسأل الله تعالى صباح كل يوم ومساء كل يوم هذا السؤال، أن يعني نسأل الله خير يومنا هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ به من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. إن الإنسان إذا ترك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى، فلا يوفقه ولا يلطف به ولا يعينه، وإذا به قد وقع في حفرة من حفر النيران، إما بكذب وإما بغش وإما بخداع وإما بيمين فاجرة وإما بسفك دم بغير حق، كما هو الحاصل للأسف الشديد. شبابنا في ذمتنا، أولادنا في ذمتنا، علينا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الاستهتار باللعب بالسلاح واللامبالاة في حمل الأطفال السلاح حتى يتسبب الأمر إلى سفك دم الإنسان المعصوم الدم وإزهاق روحه. المسؤولية على عاتق الجميع، والكل مسؤول بوجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولعلكم تقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من هذا أو تزلفا لهذا، ويرى أمامه منكرا لكنه لا يجرؤ على إنكار هذا المنكر. وعدم جرأته على عدم إنكار هذا المنكر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في قلبه والعياذ بالله. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وأني بذلك الشباب أخص الشباب بالذات الذين يخزنون في الأماكن في المجالس والضحكات والزبي ثم أقتل. قال لا حتى يقتل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يروي عن المسلم أخاه المسلم، مجرد الترويح في حد ذاته لا يجوز، إخافة المسلم في حد ذاته لا يجوز وإن كان لعبا. علينا أن نكون أصحاب جد، أصحاب عزيمة والرجولة. إن أردنا أن نحقق الرجولة فللرجولة مكانها جبهات القتال، مواجهة أعداء الله، نصرة دين الله. بهذا تتحقق الرجولة وتكتمل الرجولة ويتحقق معنى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدمان من أجل أحد من أجل أحد، لا يقدمان من أجل أحد ولا ينقصان من رزق أحد. علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إخواني المؤمنين، علينا أن نتقي الله. هذه الأيام تكثر مناسبات التزويج والأعراس والأفراح، زوجوا افرحوا لكن في حدود المشروعة، لا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا حدود الله بالإسراف والتبذير والإخافة والإزعاج بالمفرقعات والألعاب النارية طوال الليل. يا من تصلي صلاة الجمعة ثم تذهب لتتعاطى هذا العمل المحرم، اتق الله، فإنما يتقبل الله من المتقين. حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على طاعتك. لا يستهوينك حب الأولاد
والأزواج والأصحاب على معصية الله سبحانه وتعالى. طاعة الله فوق كل طاعة. من أطاع الناس أو من عصى الله مخافة الناس غضب الله تعالى عليه، أسخط الله تعالى عليه، وأسخط الله الناس عليه ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ومن عصى الناس مخافة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. من أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما الذي يحاول أن يرضي الناس بسخط الله بالملاهي بالمغاني، تمشي وتسمع في هذه القاعة أو في تلك القاعة مكبرات الصوت والغناء للنساء والمغنيات تغني، وتسمع صيحات النساء وتصفير النساء وتصبيق النساء، بالله عليكم هل هذا من هوية الشعب اليمني؟ وهل كان الشعب اليمني يفعل مثل هذه الأفعال؟ يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الشهامة، يا أصحاب الحمية، يا أصحاب الإيمان، حافظوا على مروءتكم، حافظوا على سواء نزاهتكم، حافظوا على سمعتكم، حافظوا على هويتكم الإيمانية، حافظوا على ما شرع الله ورسوله. نحن لن يكتمل ديننا إلا إذا حافظنا على هذا الدين بكل حذافيره، صغيره وكبيره، جليله ودقيقه، ظاهره وباطنه. يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين وألا نخشى في الله تعالى لوم تلائم يوم القيامة إذ يفر المرء منها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الذين ذبحنا من أجلهم، وهؤلاء الذين وفرنا النقود من أجلهم، هؤلاء الذين بعنا الأراضي وعطلنا الفصول من أجلهم، هؤلاء الذين ذبحنا الذبائح من أجلهم، هؤلاء الذين دعونا الناس من أجلهم، هؤلاء الذين أشدنا بهم وأشهرنا بهم وعظمناهم، يوم القيامة يتبرؤون منا يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقتصروا على ما شرع الله ورسوله. أما قريب بإذن الله تحل بنا ذكرى يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وحينما يحيي الناس مثل هذه المناسبة، كما يعلم الله أيضا، إنما يحيون المبادئ والقيم التي من أجلها خرج الحسين بن علي عليه السلام. قال: ألا ترون إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ليرغب المرء في لقاء ربه. فوالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين بن علي، أتدرون من هو؟ في حكمة الله سبحانه وتعالى كانت قضية الحسين بن علي، وكانت قضية يوم عاشوراء كمؤكد ومرسخ لأهداف الإسلام وقيم الإسلام وعظمة الإسلام، وكأن الإسلام بحاجة إلى مثل ونموذج يسفك دمه وتسحب روحه من أجل تأكيد مداميك وترسيخ مداميك هذا الدين. فحقا ما كان من الإمام الحسين بن علي عليه السلام. إخواني المؤمنين، بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفقنا الله تعالى في ذلك، عندما خرج الحسين بن علي عليه السلام، خرج من أجل الله وفي دين الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هناك من يصور في وقته وبعد وقته وإلى يومنا هذا أن الخروج على الظالمين ومجاهدة الظالمين إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو أباح الخمر والزنا والسرقة وموالاة أعداء الله وفتح البلاد لأعداء الله وتحكموا في خيرات بلاد الإسلام والمسلمين، علينا أن نصبت إلى هذا الحد. هناك من العلماء من يقول الجهاد هذا كان في عهد النبي والآن فقط دعوة، وعلينا أن ندخل في منهج السلامة. لعلكم تلاحظون هذا القول لدى هذا أو ذاك، وأوكل الأمر إلى فطنتكم وإلى عبوركم وإلى ذكائكم وإلى معرفتكم لتميزوا بين الناس. يقولون إن الجهاد ترك، وأنه الإسلام بحاجة إلى جهاد، وأنه فقط دعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني أمر بالمعروف، وتركوا الجانب الآخر الذي هو النهي عن المنكر، الذي أعلى ذروة سمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، الذي قال الحق في حق سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون منكم
لا يستوي الباعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الجهاد في سبيل الله الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قللوا من شأن الجهاد، وصفوا الجهاد بأنه لا حاجة إليه، ووصفوا المجاهدين بأنهم مغامرون ومراهبون، وأنهم تسببوا في جلب المشاكل والمحن لهذه الأمة، وكما فعلوا بحماس، وكما فعلوا مع حزب الله، وكما فعلوا معنا، وكما يفعلون مع كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والحقيقة أن اللوم عليهم وليس لهم، وأن العتب عليهم وليس لهم، لأنهم يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، ولا يقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال تعالى في حقه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ماذا قال بعدها؟ وحرب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أرأيتم أن مهمة النبي ومهمة ورثة الأنبياء أن يحرضوا الناس على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا أن يبعثوهم، لا أن يثبطوهم، لا أن يخذلوهم. هناك من لا يرى الجهاد إلا عندما يجي المهدي المنتظر، حتى إذا جاء المهدي المنتظر، ولعله إذا جاء المهدي المنتظر عليه السلام سيقولون الوقت غير مناسب، وربما أنت لست المهدي المنتظر. لا، متى سيتحقق إيمان الإنسان من عدمه؟ متى سيظهر الإنسان إيمانه؟ متى سيتجاوز الامتحان الذي تجاوزه إسماعيل وإبراهيم الخليل عليهما صلوات الله وسلامه؟ متى سيكون من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى؟ عندما خرج الحسين بن علي يا إخواني، كان النبي قد أسس لإعطاء صورة مهمة جداً، وأسس لجواب يرد على كل إشكال، ويرد على كل حيرة، ويرد على كل مفتر على الله وعلى رسوله، حين قال في بداية عمر الحسين بن علي، وهذه الرواية الصحيحة في كتب أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في دعوة لإضافة دعوة تناول طعام، وجد الحسين يلعب مع الأطفال، مسكه باختصار ومسكه في ذقنه ويده الأخرى على رقبته، وقبله في فمه، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد النظر في هذا الحديث يا إخوان المسلمين، لأنه مهم جدا جدا جدا، حتى قال بعض شراح الحديث من أهل السنة لأنفسهم: لكأن النبي قد نظر بنحي بلحظ النور والوحي ما سيكون في أمر الحسين، وما سيكون من شأن الحسين، وماذا سيحدث في أمر الحسين، ولكأنه يجيب من ذلك الزمان. قبل الحسين في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين. بالضرورة نعلم أن الحسين بن علي وابن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بحاجة النبي إلى أن يؤكد على أنه من ذريته من جهة فاطمة الزهراء عليه السلام، لكنه بقوله حسين مني أي أراد أن مشروعه مشروعي ودينه ديني، فمن كان يحترمني ويقدرني ويعظمني ويجلني ويؤمن بي عليه أن يحترم الحسين وأن يحب الحسين وأن يكون مع الحسين، ومن كان يرى أن في الإساءة إلي ظلما وحرمة عليه أن يرى أن في الإساءة إلى الحسين بن علي حرمة وظلما، ومن كان يرى وجوب النصرة لي عليه أن يرى وجوب النصرة للحسين بن علي. بهذا الحديث يا إخواني كان النبي قد أسس لخروج الحسين وثورة الحسين وأعطاه مشروعية منذ ذلك الزمان. هذا الحديث مهم جدا. ثم إن خروج الحسين يقطع الطريق على كل متلكئ وعلى كل متبول ممن يزعم أنه مع الله ومع رسوله، ثم يخذل المسلمين من الجهاد في سبيل الله، ويوعد إليهم أن الجهاد عبارة عن سفك دماء وإزهاق أرواح وخراب بيوت، ولسنا بحاجة إلى ذلك. خرج الحسين بن علي أحب خلق الله بعد النبي وبعد الإمام علي وبعد فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ومعنى سبطها هنا، السبط في اللغة ولد الولد، ابن الابن،
لكنه أراد بصدها هنا أنه أمة، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أراد أن الحسين بن علي أمة في مواجهة أمة، أمة الإيمان ولو كان لوحده والمجموعة التي معه في مواجهة أعداء الله ولو كثرت ولو كثر هؤلاء الأعداء. هذا معنى المشروعية. ثم إن الحسين بن علي عليه السلام يذكرنا فيقول: أما إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يابى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس ضابت وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس زكية. يابى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، أو كما قال عليه السلام. بهذا يعلمنا معنى العزة. يقول: يابى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، نفوس حمية ونفوس أبية وأنوف حمية. معنى ونفوس وحجور ضابت، معنى ذلك أن الحر المسلم لا يمكن أن يقبل الظلم أبدا. لكن هؤلاء الذين تستعبدهم إسرائيل وأمريكا، هذا في الدلالة على أن نفوسهم خبيثة، وليس لهم نفوس أنوف حمية ولا نفوس أبية. إخوان المؤمنين، هذه مدرسة، كربلاء مدرسة مهمة جدا، يجب على الناس أن يفهموها. هنا قام الحسين بن علي برر مشروعية خروجه، فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكتا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، فلن ينكر عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وإن لم يكن رواه معظم أهل الحديث، لكن الحديث ثابت عند أهل البيت عليهم السلام، وثابت أيضا في كتب الحديث، لكن ليس بالشكل الذي يعني يعدونه من المتواتر. بيد أن عندما نلحظ قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عندما نقرأ هذه الآية نجد أن الحديث صحيح 100%، 100%. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكدا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، ثم لا يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وهذا معنته الآية، معنته الآية الكريمة. قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، واستأثروا بالفيل وعطلوا الحدود، وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا حلاله، ألا وإني أحق من غير. يعني وجد أنه من الضرورة بمكان أن يخرج. لو سكت الحسين بن علي عليه السلام لكانت حجة لهؤلاء المتنطعين والمتفلسفين وهؤلاء الذين يثبطون الناس، ليقولوا الناس: ماذا عساكم أن تكونوا مثل الحسين بن علي؟ كان الحسين بن علي بمكانته ومقامه قد ترك الجهاد، وهم يعلمون من هو يزيد بن معاوية ومن هو الحسين بن علي، فيعطون لذلك مشروعية للظالمين والمفسدين والطغاة والمجرمين، ويعطون مشروعية للسكوت. لكنه خرج من باب قطع الحج إعلام الحجة وقطع دابر النفاق والكفر والتجور على الله وعلى رسوله. الحسين بن علي حجة حتى يعلم الناس أن الإنسان لن يكون حجة إلا بخروجه، إلا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا بظهوره، إلا بجهاده، وإلا فالناس لن يعرفوا هذا من هذا، ولم يعرفوا ما يجب عليهم حتى يكون القائد والإمام حاضرا بينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا المعنى أكده قول الحق سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا تبقى حجة للناس ليقولوا: والله ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هذه مدرسة مهمة جدا حتى يقوم الناس بواجبات نحو الله ونحو شعوبهم ونحو دينهم ونحو أوطانهم ونحو هذا الدين القويم والصراط المستقيم. هذا أكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي ضاء المضارب من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكن الحوراء بدتك بيد المصطفى خامسة أهل الكساف فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهم الإمامين العظمين بعد أبيهما قاما وقعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واقض حوائج المؤمنين وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أضماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله

0: وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا والمؤمنين والمؤمنات من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم، واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الله

0: الله أكبر
1: الله
0: أكبر
1: الله
0: أكبر الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجنازة على الرجل يرحم.

أرجو أن تستغرق ذنوبي في كرمك كما استغرقت أعمالي في نعمك. إلهي كيف لا يحسن مني الظن وقد حسن منك المن. إلهي إن عاملتنا بعدك لم يبق لنا حسنا، وإن أملتنا فضلك لم يبق لنا سيئا. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حياتي.

قريب ملكته أمني، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع علي

أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج كونوا أفضل. إيران والولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية الصهيونية يوقعان على مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أهم ما فيها هو إنهاء الحرب على عدوان الحرب على إيران والعدوان على إيران وعلى المنطقة بأكملها، ورفع الحصار عن إيران وإنهاء المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز والتسليم بالحقوق الإيرانية المختلفة خارج إطار موضوع الملف النووي وغيره من المواضيع التي تطالب الولايات المتحدة ببحثها، والالتزام الواضح والصريح بإنهاء العدوان على لبنان واحترام سيادة لبنان. وكما يقول وزير الخارجية وكل المصادر عن مذكرة التفاهم، فقد ورد ذكر لبنان في هذه الاتفاقية 3 مرات. لبنان مشمول بالاتفاقية وأيضا مدعوم برجال حزب الله والمقاومة في لبنان وجمهور المقاومة البطل والصابر والشجاع والمضحي في هذا البلد العزيز والغالي. لبنان الذي بات محورا أساسيا لتثبيت وحدة الساحات وأيضا الرافعة الأساسية في هذه المواجهة ضد العدو الصهيوني وكسر معادلة الاستباحة برجال حزب الله وبإيران الوفية وببقية رجال محور الساحات. لن يذهب العدو الصهيوني أبعد مما هو عليه الآن. محاولته للسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية كما في مرتفع علي الطاهر في كفر تبنيت لن تنجح، كما أكد حزب الله في بيانه اليوم والذي سرد 3 محاولات للعدو الصهيوني للسيطرة على هذه المنطقة وفشلت جميعها، وتكبد العدو الصهيوني خسائر كبيرة على مستوى القادة العسكريين في المواجهات التي حدثت في كفر تبنيت وأيضا أكثر من طريق باتجاه موقع علي الطاهر. إذن نحن أمام واقع سياسي وعسكري وجيوسياسي واستراتيجي مختلف تماما. تقود إيران ويتحدث فيه حزب الله بالصوت العالي كما يتحدث الشيخ نعيم قاسم والذي أطل يوم أمس ليؤكد بأنه لا يمكن أن يسمح للعدو الإسرائيلي بأن يبقى وسيخرج من لبنان، ولا توجد مناطق لا صفراء ولا خضراء ولا أي من هذه المناطق الملونة، والمفاوضات المباشرة كما أكد الشيخ نعيم قاسم مع العدو الأمريكي ليست إلا إذلال بالنار يستهدف به لبنان، والهدف هو إذلال لبنان وعلى السلطة أن تنكف عن هذا المسار، مسار المفاوضات المباشرة الذي لن يورث للبنان خيرا. وفي الختام، كل هذا المسار التعاطي معه غير إيجابي بالنسبة للبنان ولن يحقق شيء، ولن يتمكن أحد من فرض أي شكل من أشكال الوصاية الصهيونية على لبنان طالما والمقاومة موجودة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، ويسرني للحديث حول مواضيع ومحاور هذه الحلقة أنا أستضيف الدكتور محمد عبد الله الحيفي الباحث والمحلل السياسي عبر الهاتف من صنعاء. السلام عليكم دكتور محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بكم. أيضا ينضم إلينا عبر الانترنت من بعلبك في شمال لبنان الأستاذ ربيع جانبين وهو رئيس تحرير منصة الحقيقة نيوز. مرحبا بكم أستاذ ربيع.
1: يسعد أوقاتكم. مرحبا بكم. تحية للمشاهدين، تحية للمشاهدين الكرام، وتحية لأهلنا باليمن.
0: يا مرحبا بكم. نبدأ معك أستاذ أو دكتور محمد عبد الله الحيفي. بالأمس وقع الاتفاق عن بعد، يعني وقعه دونالد ترامب، وقعه الرئيس مسعود بازشكيان رئيس إيران، وأيضا وقع من قبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووضع حد لكل التخرصات حيال هذا الاتفاق بالنسبة لمن يريدون أن يوقفوا هذا الاتفاق. ماذا يعني هذا التوقيع على هذا الاتفاق وحالة الاستعجال التي كانت واضحة بالنسبة للأمريكي للتوقيع على هذا الاتفاق والذي وقعه من داخل فرنسا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا يا سيدي نرحب بضيفك الكريم. طبعا الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية العربية الإيرانية وكذلك من قبل باكستان الوسيط، هذا مهم جدا طبعا يا سيدي، لأن الأمريكي يريد توقيع هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، لأن الضغوطات التي طبعا كانت عليه هي كانت كالجبال وكانت كالأمواج العاتية. لماذا؟ لأن إيران استطاعت أولا أن تضع، وهذا مهم جدا، شروطها في تحقيق هذا الاتفاق. رغم أنا أعتقد بأن هناك من سيقول بأن هذا الاتفاق وضع عبر طبعا عبر الإنترنت أو غير ذلك، هذا لكي يقلل من أهمية هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. استطاعت إيران ومحور المقاومة أن يجعله من الأمريكي، وهذا مهم جدا أن يسرع به توقيع الاتفاق لأنه يهمه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأن هناك أسباب كثيرة الأمريكي يريد تحقيقها، وهو أولا الانتخابات القادمة وسقوطه في الانتخابات فيما إذا لم يتم حرفه به. طبعا بغض النظر عن ما داخل وما تحوى هذا الاتفاق بالنسبة للأمريكي، وهو يعرف بأنها شروط إيران وشروط محور المقاومة، وخاصة في إنهاء الحرب نهائيا مع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن ما قامت به إيران في حرب 39 يوما، وخاصة ما سمي ماذا بالوعد الصادق 4، لم يكن يتوقع أحد بأن إيران تستطيع أو تقوم بضرب كافة القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذه كانت خطا أحمر، ولكن وليس خطا أحمر بل خطا أحمر وأصفر لأي قوة في العالم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها كانت تعتقد بأنها القوة الأوحد في هذا الأرض الذي لا يمكن أحد أن يقوم بضرب قواعدها العسكرية التي بنيت من الجيوب العربية والإسلامية، خاصة الخليجية، ثروة الأمة. وأيضا يا سيدي هذه الضربات الحيدرية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني كانت عمليات غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تعتقد بأنها ستتلقى الهزيمة من الضربة الأولى من الساعة الأولى بعد عملية العسكرية مع الكيان الصهيوني ضد إيران. وبعد ذلك انتقلت إيران من العمليات العسكرية إلى العملية الاقتصادية، وهو إغلاق مضيق هرمز أو السيطرة الكلية على مضيق هرمز، ومن ثم فتحت بابا جديدا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الضرب في جلد الاقتصاد الأمريكي. والكل يعرف أزمة العقارات التي حدثت

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن النظام الوحيد والمدرسة الوحيدة التي تهتم بالإنسان من قبل انعقاد نطفته وحتى النهاية حيث لا نهاية له هي مدارس الأنبياء، فلا تهتم أي مدرسة أخرى أبداً بالمرأة التي يجب انتخابها للزواج منها ولا بالرجل الذي ينبغي بالمرأة أن تتزوج منه، فهي لا تهتم بهذا ولا تبالي به، ولا يوجد في قوانينها أبداً كيفية انتخاب المرأة والرجل، ولا يوجد في قوانينها ماذا يجب أن تفعل الأم في أيام الحمل ولا في أيام الرضاعة، وما هي مسؤولية الأم عندما تحتضن طفلها، ومسؤولية الأب في التربية عندما تكون تحت إشرافه. فالقوانين المادية والطبيعية وأنظمة غير الأنبياء لا تهتم بهذه الأمور أبداً، إنهم يقفون بوجه المفاسد فقط عندما يصبح الإنسان إنساناً وينزل إلى المجتمع، وليس أمام جميع المفاسد بل تلك التي تخالف النظام، وإلا فإنهم لا يبالون بالفسق والفجور بل يدعمونها ولا يهتمون بموضوع تربية الإنسان وبنائه.

معنى الكلمة، فعنده تعليمات لانتخاب الزوجة وانتخاب الزوج قبل الزواج، فلماذا كل هذه التعليمات؟ لأنه كالمزارع والفلاح الذي ينبغي به أن ينظر أولاً إلى الأرض وينتخب الأرض الصالحة وبذرة الحنطة الصالحة وما يحتاج إليه لتربيتها والأمور الأخرى التي يحتاجها من أجل بناء مزرعة وإحيائها والانتفاع بها. كذلك الإسلام، فإنه يراعي هذه الأمور في الإنسان، فهذا الزوج الذي ينتخب أي زوج هو حتى يخرج منه إنسانا صحيحا، وتلك المرأة التي يختارها أي امرأة هي حتى ينتج إنسان من هذين الزوجين. ثم كيف يجب أن تكون آداب الزواج والحالة التي تنعقد فيها النطفة وآدابها، وآداب الحمل، ومن ثم آداب أيام الرضاعة وآداب التربية؟ كل ذلك لأن المدارس التوحيدية وأسماها الإسلام جاءت لصناعة الإنسان، إنها لم تأتي من أجل بناء حيوان، وغاية ما هنالك أن له إدراك بمقدار الحدود الحيوانية وله نفس الأهداف الحيوانية وأكثر منها بمقدار قليل، إنها لم تأتي لذلك بل جاءت لصناعة الإنسان. الإسلام قادر على تربية الإنسان ليسمو من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة الروحانية وحتى أسمى منها، وإن المدارس غير الإسلامية لا تبالي أبداً ولا تصل علومهم إلى ما وراء الطبيعة، فالذي يصل علمه إلى ما وراء الطبيعة هو الذي يكون في طريق الوحي ويكون إدراكه مرتبطاً بالوحي، وهم الأنبياء. لقد بعث الأنبياء من قبل الله تبارك وتعالى لتربية الناس وبناء الإنسان، وتسعى جميع كتب الأنبياء وخاصة القرآن الكريم من أجل تربية هذا الإنسان، لأنه بتربية الإنسان يتم إصلاح العالم، وإن مضار الإنسان الذي لم تتم تربيته بالمجتمعات لا تساويها مضار شيطان أو حيوان أو كائن آخر، وإن منافع الإنسان المتربي للمجتمعات لا تضاهيها أي منفعة لأي كائن مفيد أو حتى ملك. فأساس العالم يقوم على تربية الإنسان، وأن الإنسان هو عصارة جميع الكائنات وخلاصة لتمام العالم، وجاء الأنبياء من أجل تحويل هذه العصارة من القوة إلى الفعلية حتى يصبح الإنسان موجوداً إلهياً، حيث هذا الموجود الإلهي فيه جميع صفات الله تعالى ومحل تجلي النور المقدس لله سبحانه.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: إذاعة سام أف أم تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الأعزاء والأخوات المستمعات العزيزات لهذه الإذاعة الكريمة في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة خاصة بمناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأدوار وعن الأمور التي قام بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بعد هجرته إلى المدينة إلى يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة، وذكرنا منها بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كل مرة، في كلا المرتين، المرة الأولى أو المؤاخاة الأولى في مكة ثم المؤاخاة الثانية في المدينة في يثرب، كان يؤاخي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاه وابن عمه علي بن أبي طالب، فقد أخاه في مكة وفي المدينة. ماذا يريد الرسول من هذا؟ يريد تثبيت أهمية هذه الشخصية ودورها، تثبيت أهميتها هذه الشخصية وتثبيت دورها في تاريخ الإسلام في كل مرحلة وفي كل زمان وفي كل مكان. ولهذا يقول له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. آخر الرسول بين المهاجرين بعضهم بعضا في مكة، ثم آخى بين كل مهاجرين وأنصاريين في المدينة، لكنه في كل مرة يؤخي نفسه بالإمام علي بن أبي طالب. لماذا؟ يريد الرسول أن يقول إن هذه الشخصية شخصية متميزة استثنائية، تظل هي الامتداد الطبيعي للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في الخطوة الثالثة التي قام بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أنه نظم العلاقة بين فئات المدينة، عندما هناك جماعات، هناك مكونات عديدة داخل المجتمع اليثربي، هناك أنصار، هناك الأوس، هناك الخزرج، هناك معظم هؤلاء الأوس والخزرج قد آمنوا، لكن هناك من لا يزال مشركا، هناك اليهود، بني قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، هناك قبائل وافدة أو مهاجرون وفدوا إلى هذه المدينة، فتجمع مختلف وأطياف متعددة تحتاج إلى عملية تنظيم. صحيح أن النواة الأولى في هذا المجتمع التي يمكن أن تناط بها نصرة الإسلام كان الرسول قد رتب أمرها من خلال المؤاخاة، ولكن أيضا لابد أن يكون هناك تنظيم للعلاقة بين مكونات هذا المجتمع يثربي بين فئات المدينة. هنا يتبين لنا من خلال ما سبق من الحلقات السابقة أن بيعة العقبة كانت قد أعطت رؤية عامة لوضع المدينة، أن هناك سيكون انتصار وهناك نصرة، يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وذراريهم وإلى آخره. لكن هناك فئات في المدينة، هناك مهاجرون، هناك أنصار كما قلنا، مشركون أيضا لا يزالون من الأوس والخزرج، هناك متهودون، هناك يهود، فكان لابد أن يكون هناك دستور ينظم العلاقة بين كل هذه المكونات على أساس عهد جديد ومرحلة جديدة ودولة جديدة يقودها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم، هي دولة الإسلام، وتضمن لهذه الأقليات الأخرى، تعطيها فرصة لتراجع أنفسها حتى يأتيها الوقت لتنضم تحت لواء هذا الإسلام. ليست علاقات ثابتة وعلاقات مستقرة، بالتأكيد العلاقة بين الإسلام والمسلمين وبين المعاهدين من اليهود والنصارى هي ليست علاقة دائمة وثابتة، يفترض أن لا تكون علاقة دائمة وثابتة، ولكنها تعطيهم فرصة لمراجعة أنفسهم ثم ليؤطروا تحت اتفاقيات ومعاهدات تضمن أن يكونوا صالحين. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم، الله يعلم ورسوله يعلم أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، أنهم سيخونون وسيغدرون وبالتالي سيضربون، أو يكون هناك خيار آخر أنهم يتماهون في المجتمع المسلم ويصيرون مسلمين ويدخلون في الإسلام كما حصل في مراحل عديدة عندما قدم الإسلام بجاذبية كبيرة، أقنع هؤلاء، استطاع أن ينفذ إلى قلوبهم وأن يدخلهم إلى الإسلام. إذن في ظل وضعية هكذا، مكونات عديدة، لابد من القانون، لابد من العقد الاجتماعي، لابد من دستور ينظم هذه العلاقة، فينظم علاقات المسلمين فيما بينهم، علاقتهم بقريش والمشركين، علاقة فئات المدينة بالمسلمين، وكل ذلك تحت إطار القيادة الجديدة والدولة الجديدة، وهذا ما يمكن أن نسميه بناء الدولة الجديدة والأمة المسلمة. فهذا درس مهم، أنه كل أمورنا يجب أن تكون على هذا النحو. لا يجوز أن تبقى أمورنا فيها فوضى، فيها عدم انضباط، فيها عدم التزام، فيها عدم وضوح في المهمات، في الصلاحيات، في المسؤوليات. المسؤولية، السلطة، الصلاحيات يجب أن تكون واضحة، أن تكون بينة. أما أن تظل الأمور هكذا فوضى، فهذا ما لا يجوز أن يبقى ولا يجوز أن يستمر فيه. الرسول من خلال هذا العهد أو من خلال وثيقة المدينة التي رتبت الأوضاع داخل الأمة المسلمة، بين في هذه الاتفاقية أن المسلمون أمة واحدة متضامنون، وأن رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم هو قائد هذه الأمة، هو قائد هذه الأمة والمرجع في حل الإشكاليات وفي حل المشكلات. وبين أن هناك مسؤولية على كل الأفراد الساكنين والقاطنين داخل مجتمع يثرب. وطبعا عندما نتحدث عن يثرب نتحدث عن مساحة واسعة جدا، تتناثر في هذه المساحة الواسعة قريات صغيرة أو قرى صغيرة وبيوتات هنا وهناك من في العالي في عوالي المدينة وفي أسافلها، تتوزع عليها القرى والمناطق والبيوتات التي تنتسب للأوس والخزرج. أن نفهم هذه المسألة، أن هناك مسؤولية الدفاع عن المدينة واجب الجميع، جميع مواطني المدينة. هذه الوثيقة التي جاء بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم أعطت أولئك الذين كانوا يقطنون من اليهود في مكة ولهم تاريخ طويل يسكنون فيه في الحجاز ربما منذ فترة طويلة حينما هاجروا من الشام إلى هذه المنطقة، ولعله هاجروا هربا من الاضطهاد الذي تعرضوا له أيام حكم الرومان. فالوثيقة أعطت حقوقهم وأوجبت عليهم الواجبات. هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، ليست صلحا حتى لا يأتي أحدهم اليوم ليقول كما قال بعض علماء الأزهر أو كما يقول بعض علماء واعظي آل سعود إن الرسول صالح اليهود. نقول لهم هذا ليس صلحا، لأنه أولا لم يكن أولئك اليهود الذين كانوا في المدينة غاصبين لأرض يحتلونها، وهناك من وطردوا شعبا وجاءوا يحتلون هذه المنطقة على حساب ذلك الشعب. لا، هم ساكنون، هم موجودون قبل أن يأتي الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم. إنما ذكر اليهود باعتبار أنه يجب أن يكونوا منضوين تحت هذه الاتفاقية حتى يكونوا مؤطرين داخل اتفاقية معينة تضمن السلام والأمن للمجتمع اليثربي. فكان ذكر اليهود في هذه الوثيقة بالتبع، تبعا للقبائل العربية من الأوس والخزرج حيث كانوا حلفائهم، كانوا حلفاء لبيوت وأشخاص من الأوس والخزرج وهم دخلوا تبعا لحلفائهم. واشترطت عليهم هذه الوثيقة شروطا، منها مشاركتهم في الدفاع عن المدينة، وهذه مسألة مهمة، أن يشاركوا في الدفاع عن المدينة، أن يكون لهم دور في الدفاع عن المدينة مقابل أنهم يبقون في هذه الأرض. هذه الأرض لها حق على أهلها، وهذا الحق يجب أن يقوم به هؤلاء الأهل، وأقل حق يجب أن يقوموا به حتى ولو كانوا يهودا أن يشاركوا في عملية الدفاع عن المدينة وعن يثرب إذا ما غزا غاز أو اعتدى عليها معتد. أيضا مما تضمنت هذه الوثيقة بالنسبة لليهود ألا يرتكبوا أي خيانة لمواطن المدينة. ولعل الله سبحانه وتعالى كما أشار إلى ذلك الشهيد القائد في ملزمة الدرس 28 تقريبا أو 29 من سورة الأعراف، أنه لم يكن هناك اتفاقية ثابتة ومستمرة مع اليهود، بل هي اتفاقية مؤقتة تضمن وتؤطر هؤلاء في إطار معين. هؤلاء اليهود تؤطرهم في إطار معين حتى لا يخدعوا، حتى لا يغدروا، فإذا غدروا عندئذ يكون هناك سلطة للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم باعترافهم هم تضمن أن ينالوا العقوبة التي يجب أن ينالوها. هذه الوثيقة هي اشتملت على هذا الأساس، وبالتالي هذه الوثيقة تعطيهم حقوق أنهم مواطنون من في دولة الإسلام التي يقودها نبي الإسلام. هي أيضا تلزمهم بألا يخدعوا، بألا يغدروا، وتفضح أي محاولة منهم للغدر والخيانة وتقيدهم. هذه الطبيعة لهذه الوثيقة بما تضمنت من هذه البنود تبين أنها ليست كاتفاقيات التطبيع والخيانة التي الآن يسارع إليها العرب والتي سارع إليها المصريون فيما مضى والأردنيون وكذلك السلطة الفلسطينية التي تعترف لأولئك اليهود الطامعين الغزاء المحتلين لأرضنا المقدسة ولأرضنا في فلسطين. ثم يأتي أولئك العرب المنافقون ليقوموا دول الخليج أو بعض دول الخليج ليقوموا بعملية تطبيع مع هؤلاء اليهود. هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، ليست لا تشبه أيا من هذه الاتفاقيات الخيانية التطبيعية التي ترتكب فعلا محرما بحق المسلمين عندما توالي أعداء الله وتعادي أولياء الله. إذن الرسول نجح في هذه المهمة إلى حد كبير، حيث قام بعملية تنظيم وتعطير هذا المجتمع المتنوع المتعدد ضمن رؤية واحدة، وكان التركيز على عملية أن يكون هناك أمن، الحصول أو ضمانات أمنية لكل المجتمع المدني اليثربي بمختلف أطيافه بما فيهم أولئك اليهود. أيضا أدخلوا لعل ذلك لعلم الله عز وجل أنهم سيغدرون ومن ثم سيتم ضربهم، لأنه لا يمكن أن نأتي إليهم لنقول لهم أنتم ونحاربهم من أول يوم، ولكن بعد أن نعقد اتفاقا، فإذا فهم بالتأكيد هم هكذا من طبيعتهم سيغدرون، وبالتالي فهناك إذن ورخصة للرسول والمسلمين بأن يضربوهم لأنهم قد خانوا، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هذه إذا الخطوة الثالثة، وهي عملية تنظيم المجتمع اليثربي. الخطوة الرابعة التي قام بها رسول الله، وهي في إطار تكوين الأمة والدولة الإسلامية، هي إعداد القوة العسكرية، وهذه مسألة مهمة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم بالتأكيد أنه عندما جاء بالإسلام أنه اضطغنت عليه قلوب كثير من المشركين، ورأوا فيه خطرا يهدد مصالحهم وامتيازاتهم غير المشروعة. طبعا ليس هناك أي إشكالية تنشأ إذا دعاهم الرسول إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا أمر ينسجم مع فطرتهم ويتوافق أيضا مع فطرتهم، وكان عليهم ألا يعترضوا على هذا، ولكن لأنهم يخافون على أطماعهم وعلى امتيازاتهم الغير مشروعة وغير المناسبة، فهم لابد أن يعادوا هذا الكيان المسلم. ولهذا الرسول كان يفهم أن هذا الدين لن يترك وشأنه، لابد عندئذ من رفع الجاهزية العسكرية. ولهذا نحن إذا أردنا أن يكون لنا أن نحقق لأنفسنا ولمجتمعنا ولأولادنا السلام والأمن، هذا لا يمكن ولا يتأتى إلا من خلال اتباع الطرق التي أمر الله عز وجل بها لتحقيق السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هؤلاء لن يتركونا وشأننا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لا يزالون يستمرون في عداوتنا وفي الحقد علينا وفي الظلم لنا. ما الضامن الذي سيضمن لنا الأمن؟ هو أن ننشئ القوة، أن نعد أنفسنا في جهوزية عسكرية جاهزة تستطيع أن تردع أي متعنت ومن يريد أن يخرج عن نطاق العدل والحق. فالسلام ونشر دين الله لن يسمح له إلا في أجواء القوة والجاهزية. الرسول كان يعي أن الصدام قادم، المشركون، اليهود، الرومان، الفرس، ذؤبان العرب، المنافقون، كل هؤلاء يتربصون بهذا الكيان الفتي الناشئ، يتربصون به الدوائر ويريدون أن يوقعوه في الخسائر، فكان لابد من وجود حالة عسكرية رادعة. هذا درس لنا يجب أن نستفيد منه، أنه ليس صحيحا أن نبقى طيبين ومخبقين وما لا نؤذي أحدا ولا أحد يعني ينظر أننا نشكل عليه خطرا، هذا غير صحيح، بل هذا الأمر مطمع، يطمع العدو أن يأتي ليتسلط علينا، بل هؤلاء يعتدون علينا ويتسلطون على ثرواتنا وينهبون خيراتنا ونحن لا نفعل بهم شيئا ولا نعمل بهم شيئا، ومع ذلك ينكلون بالأمة المسلمة ويعتدون عليها في كل مرة وفي كل زمن وفي كل مكان. من الضروري أن تكون هناك حالة عسكرية رادعة تضمن لنا السلام والأمن، وتضمن لنا أن نقدم دين الله عز وجل بدون أن تكون هناك مراكز قوة تمنعنا من إيصال هذه الدعوة وهذا الحق إلى كل المستضعفين في هذه الدنيا. هذه الفطرة، هذا هو المنطق، أنه لابد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم نظم المدينة ونظم أمته على أساس عسكري، يعني وهذا يمكن أن نستفيد منه ما يمكن أن نسميه عسكرة المجتمع. الرسول عندما رتب اجتماعيا الأمة في المدينة رتبها على أساس عسكري، حتى الحالة الاجتماعية، يعني كان يأخذ كل 10 تقريبا ويضع عليهم نقيبا، وهذا النقيب هو مسؤولهم في كل الحالات حتى في الحالات العسكرية. كون من مجتمع المدينة ومجتمع يثرب مجتمع حرب، وجعل على كل 10 عريفا، وأوجب على كل الذكور البالغين الانخراط في الجندية الجهادية، وحثهم على الجهاد وعلى القتال في سبيل الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله، وحرض المؤمنين على القتال. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هكذا كل هذه الآيات تبين لنا الدور الذي قام به الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم من التحريض، من الإعداد، من التدريب، من التنظيم، من التخطيط أيضا، من القيادة العسكرية لتلك الأمة التي يجب أن تكون في قوية حتى تستطيع أن تواجه أولئك المتربصين من مختلف الجبهات الذين كلهم ينظرون نظر الشزر إلى هذه الأمة المسلمة الفتية. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في هذه الأمة المؤمنة وفي هذه الدولة التي ينشئها ويرتب أمورها كان يمسك بيده قرار الحرب والسلم، وشكل الجيش من جميع البالغين، درب أصحابه على السلاح وعلى فنون القتال، وقال أيضا: علموا أولادكم السباحة والرمية وركوب الخيل. هذه مسألة يجب أن نستفيدها في واقعنا. ليس صحيحا أن تكون الأمة بعيدة عن هذا الجو العسكري، ليس صحيحا أن نخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل يجب علينا أن نقتدي به في هذا الأمر. وهذا الأمر قضية فطرية عند كل الشعوب، كل الشعوب الآن في العالم، من يهود ونصارى وبوذيين
2: وكونفوشيوس وكل الأديان واللادينيين والمتدينين والجميع وكل الحركات وحتى المذاهب بعض المذاهب الإسلامية باتوا يشكلون الآن قوة عسكرية، والبعض لا يقتنع بأنه يجب أن تكون الأمة المؤمنة أمة قوية، لا زال بحاجة إلى من يقنعه وكأنه لا يقرأ القرآن ولا يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام كان هو الذي يتولى ملف التدريب في جيش الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يعلم الناس الرمي في المدينة على عهد رسول الله، التدرب واستخدام السلاح كان ثقافة عامة. من الخطأ أن نتصور أن انتصار الإسلام في أي زمن أو في أي مكان يكون بغير الجهاد، هذا خطأ، خطأ فظيع أورث الأمة الذلة والخسارة إلى يومنا هذا. الأمة لا تنتصر إلا بالقتال، إلا بالجهاد في سبيل الله. لا يوجد، البعض يقول دعونا نرشد الناس، نبين لهم، ندعوهم بالحكمة بالموعظة. تمام، ندعوهم بالحكمة وندعوهم بالموعظة والحسنة، ولكن من الحكمة أيضا أن عندما يكون هناك مراكز قوة تمنع وصول الحق إلى من يريد أن يتشوق لهذا الحق، من يريد أن يسمع لهذا الحق، يجب أن يقمع هذا الشرير، يجب أن تجمع هذه الشرة، يجب أن يجمع هذا المتعنت وهذه المراكز التي تمنع الناس من الوصول إلى حقهم الفطري. حق الناس الفطري في التوحيد لله، هذا حق فطري لا يجوز الحيلولة بينهم وبينه، يجب أن يكون الناس حاصلين على هذا الحق وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد أفضل من رسول الله في بيانه وإرشاده، ومع ذلك احتاج أن يخوض القتال كضرورات لا بد منها لمعالجة بعض الانحرافات. إن الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هنا يتبين لنا أهمية وجود جيش عقائدي، جيش يقوم على عقيدة قتالية، عقيدته القتالية الولاء لله عز وجل والولاء لرسول الله والولاء للمؤمنين، وأول أولئك المؤمنين هو الإمام علي بن أبي طالب وعلام الهدى، من بعده وصولا إلى أصغر مؤمن من جيرانك، من أقاربك، من إخوانك، من زملائك. يجب أن تكون عقيدة الجيش هي هذه العقيدة، يعني صاحب معنوية عالية. كانت مهام المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مهام شاملة، لم يكونوا فقط مقتصرون على القتال والحرب أو التخطيط أو البقاء في المعسكرات، بل كانوا يقومون بأعمالهم، كانوا مزارعين وتجارا، وكانوا أيضا لديهم أعمال كثيرة، ولكن مع ذلك كانوا جاهزين لأي عملية عسكرية. فهم الجيش وهم التجار وهم الزراع وهم العاملون وهم البناؤون. هكذا يجب أن تكون الأمة، وهكذا يجب أن يكون الجندي المسلم أو أن يكون المسلم جنديا مهامه شاملة كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، أي أننا بحاجة إلى عسكرة الأمة والمجتمع. يجب أن تكون الأمة كلها في حالة جهوزية عسكرية قتالية جهادية حتى تستطيع أن ترد غائلة أولئك الأعداء، وبذلك ننتصر على أعدائنا. فالإعداد نحن مأمورون به، الله أمر أولئك المؤمنين بأن يعدوا حتى رباط الخيل. عندما يطلع المشركون، عندما يرسلوا جواسيسهم لينظروا كيف هم المسلمون، كيف هم المسلمون، هل هم في حالة استمرار، في حالة جهوزية، الخيل جاهزة للانطلاق للحرب والقتال، أم أنهم أصبحت معنوياتهم هابطة، لا يوجد فيهم تدريب ونحو ذلك. إذا كان الأمر على هذا النحو فهذا سيجرئ أولئك الأعداء من المعتدين الباغين والظالمين على هذه الأمة المسلمة. ومع ذلك، مع كل ما عمله الرسول وبنى الأمة عسكريا، كانت قتلى حروب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض الإحصائيات تقول بأنه حوالي 386 فقط من قتل في الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لم تتجاوز 386 من المشركين ومن المؤمنين. من المسلمين 183، من المشركين 200 قتيل وثلاثة قتلى، بينما من المسلمين كان لديهم حوالي 183 شهيدا. الرسول أيضا صلى الله عليه وعلى وسلم قام بخطوة مهمة جدا وهي التنظيم الاقتصادي، حيث تعرضت المدينة لحصار في بداية الأمر. اتجه الرسول إلى تشجيع الزراعة، حمل حمى، منع من اقتلاع الأشجار وعضها، جعل المدينة محرمة، شجع على إحياء الأرض الميتة وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له ملكه. لماذا هذا؟ لكي يكون هناك زيادة في الإنتاج تتناسب مع زيادة الوافدين على المدينة للحث على العمل. منع من السؤال وجعله محرما، من يسأل ويتكفف الناس ويسألهم أعطوني أعطوني، هؤلاء منعهم ورباهم الرسول على ألا يسألوا إلا لفقر مدقع ولحاج ولدين موجع وللأمور التي يعني خارج إرادتهم حينما يكونوا غير مستعدين ماليا، فقراء أو نحو ذلك. فالإسلام أسس تعاليم مهمة جدا، أرسل الإسلام تعاليم الاقتصاد في الإسلام، هناك مؤسسة الزكاة، هناك التكافل الاجتماعي، الموارد التي كانت يحصل عليها المسلمون، الغنيمة والفيء وما غنمه المسلمون في بدر، في بني قينقاع، ثم في بني النضير، كانت توزع للمهاجرين الفقراء. لكن عندما توسعت حالة المسلمين إلى حد جيد وبدأوا يملكون، فأعطي الجميع، أعطي جميع المسلمين أعطيات بالتساوي بينهم، وسعت حالتهم المادية يوما بعد آخر. وعندئذ نستفيد من هذا كله. هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عمل، أنه عمل في كل المجالات، يعني لم يعمل في المجال العسكري على حساب المجال الاقتصادي، لم يعمل في المجال الاقتصادي على حساب المجال العسكري، بل وازن بين كل هذه المجالات وانطلق يبدأ يبني الأمة ويبني الدولة في كل هذه المجالات حري بنا اليوم أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأن نبني هذه الأمة وأن نبني واقعنا في كل المجالات. فإن بناء هذا المجال رقم ألف سيساعدنا في بناء المجال رقم اثنين، والمجال رقم اثنين سيساعد في بناء المجال رقم ثلاثة، وهكذا كل مجال يخدم المجال الآخر. نحن يجب أن ننطلق في هذه المسيرة الحضارية البنائية التي تبني الأمة كما بناها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك الحين. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طريق المصطفى.
3: سام اف ام، وقفة إعلان.
4: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
5: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
18: سام اف ام، والعود أحمد.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

وجودك لله اكبر طاعه. فاجئ وادهش وابهل وابهل قدر.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوه عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود احمد.
11: I love Saudi Arabia. The people are very nice to me. They buy my apartments. You wouldn't believe it. It's true. They'll pay me anything. They have nothing but money. They have nothing but money. I have a beautiful plane. All of a sudden, it doesn't look so good when I look at some of their... I'm jealous. It's terrible. Jealous. No, but Saudi Arabia, they make $1 billion a day. Now, in all fairness, that was before the, you know, oil went down. But now, let's say it's a half a billion. Okay? That's pretty good. You make a half a billion a day. It's pretty good. We protect them. We protect Saudi Arabia. We get nothing. And every time, if you think in Yemen, those folks are after Yemen, then you ought to leave the room right now because you're not very smart. Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side, Saudi Arabia? The oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil.
12: في أحد التجمعات الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحدث لناخبيه عن السعودية وعن أموالها الضخمة وفيما يخص علاقة السعودية باليمن. قال: وإذا تفكرون باليمن، إنهم يجرون ويلهثون حول اليمن، وإذا كنتم لا تعرفون السبب الحقيقي لذلك، أرجو منكم مغادرة القاعة لأنكم لستم أذكياء بما يكفي. وصل ترامب حديثه قائلا: هل رأيتم حدودهم المشتركة مع اليمن من قبل؟ إنها لا تنتهي، خط جغرافي طويل ليس له نهاية. هل تعرفون ماذا يوجد على الضفة الأخرى؟ النفط. إنهم يسعون خلف نفط اليمن وثرواته الطبيعية وليس أي شيء آخر. إن حديث ترامب حول أطماع السعودية لليمن ليس ضربا من الخيال أو حديثا دعائي، وإنما حقيقة واضحة. ولردح من الزمن والنظام السعودي، شرطي أمريكا ووكيلها في المنطقة يفرض وصايته على اليمن أرضا وإنسانا.
13: Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line, it never ends. And you know what's on the other side? Saudi Arabia, the oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil. For the oil.
12: إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء الثالث. مما جاء في كتابه تاريخ السعود يذكر الشهيد الأستاذ ناصر السعيد وعلى لسان جون ثيلبي: وعاد رجالنا في المخابرات الإنجليزية للتكرار على عبد الرحمن السعود قائلين له: نحن لا نريد منك أن تخرج من الكويت، بل تبقى هنا، وكل ما نريده أن نستخدم اسمك في حركتنا هذه، فقد منحناك الثقة الكاملة، وسنكون لك جيشا بعدته وعتاده ليستولي هو وحده على الرياض فيسلمها لك، ويجعل من الرياض قاعدة ينطلق جيشنا منها لتصفية نجد وحائل، ولنصد خطر عبد العزيز المتعب الرشيد والأتراك، وأنت أقرب الناس إلى قلوبنا. قال عبد الرحمن السعود حينها: أما بالنسبة لي فقد انتهيت، لكني أعرض عليكم ابني عبد العزيز. وجد البريطانيون في شخصية عبد العزيز ضالتهم، واستفادوا من صغر سنه. يتابع جون ثيلبي ويقول: وبدأ توجيه الفتى عبد العزيز، ووجد الإنجليز القابلية التامة فيه والاستعداد وقوة الذاكرة لتلقي ما يملى عليه. نستمع إلى الخبير في الشؤون الاستراتيجية دكتور محسن صالح.
14: وعندما نقول المملكة العربية السعودية التي أسست عام 1932، هي يعني أسست بروح بريطانية، لأن كل ليس فقط الاتفاقات التي للآن ربما لم يفرج عنها، إنما يعني هناك من الرسائل التي يتحدث فيها ابن سعود عن البريطانيين بشكل كأنهم آلهة الأرض، يعني أنه يطلب رضاهم ويطلب دائما أن يكونوا راضين عنه.

0: عن بداية نشاط عبد العزيز يتحدث الدكتور محمد طي الخبير في الشؤون القانونية.
1: بدأ نشاط عبد العزيز عندما كان يحتضنه ويحتضن أباه أمير الكويت، وكان عبد العزيز في مقتبل الشباب، يعني كان نشيط، بالتالي كان ينصحه. بعد أن وقع الكويتيون معاهدة مع بريطانيا قضت بأن يحفظوا لهم حكمهم في الكويت، فإذا نصحهم فأخذ هو يكتب للمقيم البريطاني في المنطقة، وهو كان يعني تابع المقيم البريطاني في منطقة الخليج، تابع لحكومة الهند البريطانية، لكن بريطانيا كانت محتلة الهند، فأخذ يغازلهم بمعنى من المعاني أنه أنا أطيع أوامركم وأنفذ ما تطلبون مني وإلى آخره، وهم بدأوا يبادلونه يعني هذا ويطلبون منه خدمات. يعني هو كان عنده مشروع أنه يوسع إمارته، وكان الإنجليز يعني يريدون تأديب بعض القبائل التي كانت تؤيد السلطنة العثمانية، وفي مقدمها ابن رشيد. ابن رشيد كان شخصية هامة وكان يؤيد من منطلق إسلامي، يؤيد الدولة العثمانية، فطلب منه مشاغلته كي لا يستطيع أن يؤدي أي خدمة للدولة العثمانية.
0: كثيرة هي المصادر والمراجع التاريخية التي تحدثت عن دور البريطاني جون ثيلبي في إرساء حكم دولة آل سعود، وأغلبها استندت من مذكرات جون ثيلبي نفسه، وهنا نقتبس بعضا مما قال. فرأيت ألا أقود المعارك كما فعل سلفي الكابتن شكسبير فأقتل كما قتل، وإنما أبقى في المؤخرة وأخطط لها. فبدأت بصنع مستلزماتها، وكانت ما يلي: إطلاق لحيتي وشعر وجهي كله، إشهار إسلامي واستبدال اسمي جون ثيلبي باسم الشيخ محمد ثيلبي، وقد رأيت أن المصلحة بالابتعاد عن اسم محمد فاستبدلت باسم الحاج عبد الله ثيلبي، وضع مرتب شهري مبدئي لعبد العزيز قدره 500 جنيه استرليني، ومبلغ 100 جنيه استرليني لوالده عبد الرحمن، و25 جنيه لكل واحد من إخوته. صكوا مبالغ كثيرة من العملة المزيفة، جنيهات، ذهب وريالات، ريالات ماري تريزا، وإحضار 30,000 بندقية مع ذخيرتها وكمية من المدافع الرشاشة، وجعل عدد من البواخر والطائرات تحت طلب هذه العمليات، تجميع أكبر عدد ممكن من آل الشيخ والدارسين لأصول الفقه وإطلاق لحاهم كحالتي، وصرف مرتبات ثابتة لهم ليفتوا بتكفير من يعارض عبد العزيز آل سعود، وإباحة دم كل من يعارض ابن سعود، وإباحة ماله وعرضه وأرضه، تكوين جيش متدين يلتزم بفتاوى هؤلاء الشيوخ التزاما كليا ويسمى جيش الإخوان، علامتهم الفارقة عمامة فوق الرأس، وشعارهم هبة هبوب الجنة، وينك يا باغيها، أي فاحت روائح الجنة، ومن يريد الجنة فليتقدم للموت في سبيلها. في هذا المسمع سيوضح الدكتور والمفكر أحمد راسم النفيس علاقة بريطانيا بعبد العزيز قبل الحرب العالمية الثانية.
2: جرت في بداية القرن العشرين، كان الإنجليز حتى تلك الأيام لا يرون جدوى للكشف عن وجوههم كثيرا، خوفا من جيش الإخوان الذي نقنه السعوديون أن جميع حكام وشعب الجزيرة العربية والبلاد العربية الأخرى كفار. وكان الاتصال بين الإنجليز وبين آل سعود يجري بواسطة جون ثيلبي ورجال بعثته الذين أصبحوا من رجال الدين والقضاء السعودي بعد أن أطلقوا زقونهم وأشهروا إسلامهم. طبعا القصة دي يعني من القصص التي طالما خدع بها المسلمون، التعويل على الرأي العام العالمي، التعويل على المنصفين في بريطانيا العظمى أو غيرها، الذين يأتون إلينا ويتحدثون كلاما عاطفيا جميلا، أما في لحظات التنفيذ فكانت الهراوة تنزل على رؤوس الجميع وخاصة على الشعوب المسلمة.
0: من أجل أن نفهم أكثر كيف وطدت بريطانيا علاقتها مع عبد العزيز وتبعات هذه العلاقة على مصير شبه الجزيرة العربية والدول العربية بشكل عام، نستمع إلى جزء من وثائقي يتضمن مداخلات للدكتور محمد طي والدكتور محسن صالح والدكتور فؤاد إبراهيم الباحث الأكاديمي والناشط السياسي.
3: هنا بدأت الحكومة البريطانية بالتفكير جديا بالتفاوض مع الملك عبد العزيز لحماية مصالحها، خاصة وأنها كانت بدأت الانقلاب على الشريف حسين وتسعى للحيلولة دون إيجاد أرضية واقعية من شأنها تحقيق أحلامه في الثورة العربية وإقامة دولة عربية كبرى تمتد من اليمن إلى حدود تركيا. جهود فيلبي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن باتت تجمعه علاقة صداقة مع ابن سعود الملك الذي أصبح يدعوه باستمرار إلى مجالسه العائلية والخاصة، ما جعل فيلبي يفضل عبد العزيز على الشريف حسين كملك للعرب.
1: كما يقول فيلبي، عندما يأسنا من حسين دعمنا ابن سعود مخابراتيا وتسليحيا وماليا لكي يهاجمه، وكشفنا له مخابراتيا عن نقاط ضعف الجيش الشريفي حتى هاجمه،
3: لتكون تلك ثاني ضربة توجهها بريطانيا للشريف حسين بعد أن وجهت له الضربة الأولى المتمثلة بوعد بلفور الذي ينص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
4: عندما رأى عبد الله ابن الحسين في الأردن، يعني طبعا هن أحالوا بيوا على التقاعد الشريف حسين وخدعوا من خلال مراسلات حسين مكمهون، وكل هذه الأمور أدت بعبد الله إلى يعني الأذى النفسي، فتصرف مع جون فيلبي بشكل يتحدث هو أنه كان يراني أصغر منه وأصغر من ابن عبد العزيز، حتى وجه عبد العزيز إلى مقاتلة عبد الله بن الحسين وهزمه وقتل الكثير من ما يسمى الآن شرق الأردن. وتدخل فيلبي من أجل رد عبد العزيز، وبالتالي لكي يسلم عبد الله بن الحسين بأمرين: الأمر الأول عدم مهاجمة ابن عبد العزيز وتلقي الأوامر من البريطانيين مباشرة حول علاقته مع الآخرين في المنطقة العربية، والأمر الثاني بأن يسلم لليهود بفلسطين، وهذا أمر مهم يلقي الضوء أيضا على مستقبل المنطقة، أن عبد العزيز كان مسلما للبريطانيين بهذا الأمر، وخاصة أنه كما أشرت حييم وايزمان يذكر في مذكراته أن تشرشل أرسله أو قال له أنني سأجعل من ابن سعود أمير أمراء الشرق وكبير كبراء الشرق أو كبار الشرق، وبالتالي أن يكون هذا الأمير متفقا مع وايزمان حول مستقبل فلسطين.
3: تحركت بريطانيا سريعا وبعثت بالسير جيلبرت كلايتون لمقابلة الملك عبد العزيز الذي كان يعسكر خارج مدينة جدة، وذلك عام 1925 ميلادية 1343 هجرية. وعلى مدى 3 أسابيع ظل كلايتون يتفاوض مع عبد العزيز في مخيمه بالقرب من بحرة قبل أن يتوصلا لحل مشكلات الغارات القبلية وتوقيع معاهدتي حداء والبحرة بشأن الحدود بين نجد وإمارة شرقي الأردن ونجد والعراق.
5: معاهدة حلهية كانت بين العراق وبين عبد العزيز، وتنص هذه المعاهدة على أن يكون الأساس في ترسيم الحدود ليس الحدود العشائرية كما كان يريد عبد العزيز، بل وبخه بيرسي كوكس واعتبر تصرفه صبيانيا، لأن ذلك يعتبره الإنجليز تجاوزا على ما يعتبرونه حقا حصريا لهم، ان هذه ان ترسيم الحدود يتم على اساس المصالح وليس على اساس الحدود العشائريه. وكان عبد العزيز يريد اكثر مما يتوقع، اكثر مما يعني رسمه الانجليز له، ولذلك نجد ان كان يريد مثلا ان تصل الابل والمراعي النجديه الى داخل الحدود العراقيه والى ابار الموجوده في داخل العراق، بينما جاء بيرسي كوكس وقال ان لا يمكن ان تقام حدود على اساس الوجود العشائري في المنطقه سواء في العراق او في نجد، وتم رسم هذه الاتفاقيه. طبعا هناك بنود كثيره هي في الواقع تريد ان تؤمن علاقه مستقره بين العراق وبين نجد بعد ترسيم الحدود، لانه كان يخشى الانجليز من ان يستمر جنود عبد العزيز بالتجاوز على الحدود العراقيه كما كانوا يفعلوا في السابق. فارادوا ان يهيئوا بيئه مستقره لهذه العلاقه المستقبليه بين العراق وبين نجد، وبالتالي وضع حد لتجاوزات العشائر، خصوصا ان العشائر كما هو معلوم ان يعني لا ترتبط بارض محدده، قد تنتقل من منطقه الى منطقه بحسب وفره المياه والاعشاب.
0: حول لقاء كوكس بعبد العزيز يتحدث الدكتور احمد راسم النفيس ويقول:
2: لا، هو اعطاه الولاء واعطاه السير بيرسي كوكس ما هو اخطر من الولاء، او ما هو اخطر من رفع مرتبه من 500 جنيه استرليني الى 5000. قلده وسام السلطنه البريطانيه وقال له في المستقبل القريب سنقلدك وسام سلطنه حائل بعد القضاء على خصومنا ثم سلطنة الحجاز ونجد لتصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتها، ثم نجعل منك ملكا بعد تسليمك عسير وبعض الإمارات الأخرى. انتبه هنا عند كلمة بعض الإمارات الأخرى، نعم. لنطلق عليها اسمكم فتصبح المملكة السعودية. هنالك استفسر عبد العزيز من الكولونيل كوكس وقال له: الله قدرنا على خدمتكم وعلى خدمة بريطانيا، ماذا تعني بالإمارات يا سيدنا بيرسي؟ فتكلم المستشار عبد الله الدملوجي مسابقا الكولونيل بقوله: إن الكولونيل يعني بالإمارات الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقال: نكررها مرة أخرى، يعني بالإمارات الأخرى البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقاطعه السير بيرسي كوكس بكلمة حاول فيها إخفاء ملامح غضبه وقال: كلا كلا، إنما أقصد نجد وحائل والحجاز والأحساء والجوف، لأننا لا نضمن وقوف آل رشيد أو استمرار الحسين بن علي معنا، لذا سننقل الحسين بن علي لتعيين أولاده ملوكا على العراق وسوريا. إذن أيضا هنا نقطة مهمة جدا جدا، قال: وسنضع حدودا لكل من ممالككم ونحن نحارب توحيد البلاد العربية تحت حكم رجل واحد حتى لو كان ملكا، لأن هذا ليس في صالح بريطانيا، فالتوحيد سينتج عنه ذوبان الأقاليم وتلاشي التبعيات، وبذلك يصبح العرب قوة كبرى تقف في وجه مصالحنا المشتركة.
0: متفاخرا روى حافظ وهبة المستشار السعودي في كتابه جزيرة العرب عن الطاغية الملك عبد العزيز، قال عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود: لقد قاومت دعوتنا كل القبائل أثناء قيامها، وكان جدي سعود الأول قد سجن عددا من شيوخ قبيلة مطير، فجاءه عدد آخر من القبيلة يتوسطون بإطلاقهم، ولكن سعود الأول قد أمر بقطع رؤوس السجناء ثم أحضر الغداء ووضع الرؤوس فوق الأكل، وطلب من أبناء عمهم الذين جاءوا للشفاعة لهم أن يأكلوا من هذه المائدة التي وضعت عليها رؤوس أبناء عمهم. ولما رفضوا الأكل أمر سعود الأول بقتلهم. وتذكر المصادر أن عبد العزيز بعد قتله لفيصل الدويش توضأ بدمه ثم قام لأداء الصلاة.
3: من جهته وبعد أن اطمأن عبد العزيز لعدم تدخل بريطانيا بشؤون مملكته التي يسعى إلى تأسيسها، سارع إلى إعادة التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ بهدف الاستفادة من البعد الإيديولوجي الديني لتوحيد القبائل وسكان القرى النجدية وضمهم تحت لواء المملكة التي أطلق عليها اسمه، كما وعمد إلى نشر مشايخه بين القبائل، الأمر الذي أسس لما يعرف اليوم بالسلطة الدينية التي حلت محل القبلية وأخذت البيعة لولي الأمر والمتمثل بشخص الملك الحاكم. إضعاف الروابط القبلية مكن عبد العزيز من إيجاد جيش استخدمه لاحقا في إسقاط الدولة الهاشمية في الحجاز وإضعاف باقي الكيانات ذات الطابع السياسي في غرب وجنوب الجزيرة العربية حتى حدود اليمن الحالية.
1: وكان عبد العزيز ومن قبل عبد العزيز كانوا يهاجمون القبائل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والذراري، يعني كيف كان بالجهلية تماما، فكان هو يمارس هذا الأمر. فإذا أرضخت القبائل يعني وكل قبيلة ترفع رأسها بيضربوها وبيخدعوها من جديد حتى يبقوا هن، وعملوا جيش فيما بعد، عملوا جيش حتى يعني حتى ترضخ كل القبائل لهم. يعني كان في الجزيرة العربية القبائل تقاتل بالطريقة التقليدية، وكانوا دربوا له جيشا منذ بداية القرن العشرين ليستخدم في المعارك فيما بعد تدريبا حديثا، يعني غير الجيوش القبلية التي كانت قائمة في البي مثلا، لم يعد يجرؤ أن يخوض المعركة، صار يقف محل بعيد ويراقب المعركة.
4: ويروي في البي أنه كان يدفع أموال لعبد العزيز من أجل دفع لرؤساء القبائل وتسليحها لكي تكون منخرطة في المعركة مع البريطانيين. طبعا ربما القبائل الأخرى لم تعرف أو لا تعرف أن هذه العلاقة ممتدة مع البريطانيين، ولكن المسألة ليست مسألة إقناع، المسألة مسألة مصالح.
3: رغم نجاحة عبد العزيز هذه إلا أن بريطانيا كانت تتعامل معه ببرودة وحذر دون أن تعي أنه يتحرك على بحيرة من النفط جعلت منه قوة لا يستهان بها بين الدول الكبرى. فيلبي الذي كان يعمل مبعوثا بين الملك عبد العزيز وبريطانيا بلده الأم تحول ليصبح كبير مستشاري الملك للشؤون الخارجية، ما لبث أن بدأ اهتمامه ينصب على الذهب المدفون في رمال الصحراء الواسعة.
1: المهم بهي المنطقة استراتيجيا الشواطئ، لكن هون لما اكتشفت الثروات الباطنية صار ساعتها اهتمام فيها مختلف عن السابق، يعني صار ساعتها بريطانيا بتفوت لجوه مش بس على الشواطئ بالأساس، هني محتاجين شواطئ، ليش بدهم عدن وبدهم باب المندب وبدهم الإمارات المشيخات اللي صارت بالخليج وصولا إلى الهند. لكن لما صار في قصة بترول طبعا صارت مسألة بتختلف، صار في ثروات بدهم إياها.
3: ومن أجل ذلك عمل على فتح اتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما كان يتم عبره شخصيا. في عام 1931 دعا فيلبي تشارلز كرين إلى جدة ليعمل على التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، وهو ما نتج عنه في مايو عام 1933 مفاوضات بين فيلبي وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا انتهت بتوقيع عقد امتياز حصري لمدة 60 سنة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة الإحساء على الخليج.
4: بعد اكتشاف النفط ازدادت العلاقة عمقا وعضوية، خاصة أن هذه الأموال يعني لم نرى أنها توجه من أجل مثلا تحرير الأمة العربية أو تقدم الأمة العربية أو العرب بشكل عام، كانت يعني هي بين أيدي الغرب وآل سعود، يعني لم تعم الفائدة والخير على المنطقة العربية.
3: ومعها بدأت فصول حلول النفوذ الأمريكي في المنطقة محل النفوذ البريطاني. في عام 1932 أعلن عبد العزيز نفسه ملكا مطلقا على كامل أراضي نجد والحجاز، وجعلها مملكة سماها نسبة إلى عائلته آل سعود، فباتت تعرف باسم المملكة السعودية.
0: الأعمال الاستكشافية عن النفط في اليمن. بحسب ما أوردت بعض المصادر الرسمية أهمها المركز الوطني للمعلومات، فإن الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام بدأت في الثلاثينيات، ويمكن تقسيم مراحل الأعمال الاستكشافية عن النفط والغاز إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من العام 1938 للميلاد وحتى العام 1980 للميلاد، ففي شمال اليمن قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة الصليف والبحر الأحمر عام 1952 للميلاد وحتى 1954، وبدون أي مبرر انسحبت الشركة. وهكذا مع كل عمل للشركات في الاستكشافات النفطية في فترة ما قبل الستينيات، كانت الشركات تنسحب رغم النتائج الإيجابية التي في مناطق الاستكشاف.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجليد الناعم.
8: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
11: سبفون، أصالة وتواصل.
12: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01 4847772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام والعود احمد.
5: هذه المعاهدة على ان يكون الاساس في ترسيم الحدود ليس الحدود العشائرية كما كان يريد عبد العزيز، بل وبخه بيرسي كوكس واعتبر تصرفه صبيانيا، لأن ذلك يعتبره الإنجليز تجاوزا على ما يعتبرونه حقا حصريا لهم، أن ترسيم الحدود يتم على أساس المصالح وليس على أساس الحدود العشائرية. وكان عبد العزيز يريد أكثر مما يتوقع، أكثر مما يعني رسمه الإنجليز له، ولذلك نجد أن كان يريد مثلا أن تصل الإبل والمراعي والنجدية إلى داخل الحدود العراقية وإلى آبار الموجودة في داخل العراق، بينما جاء بيرسي كوكس وقال أن لا يمكن أن تقام حدود على أساس الوجود العشائري في المنطقة سواء في العراق أو في نجد، وتم رسم هذه الاتفاقية. طبعا هناك بنود كثيرة هي في الواقع تريد أن تؤمن علاقة مستقرة بين العراق وبين نجد بعد ترسيم الحدود، لأنه كان يخشى الإنجليز من أن يستمر جنود عبد العزيز بالتجاوز على الحدود العراقية كما كانوا يفعلوا في السابق، فأرادوا أن يهيئوا بيئة مستقرة لهذه العلاقة المستقبلية بين العراق وبين نجد، وبالتالي وضع حد لتجاوزات العشائر، خصوصا أن العشائر كما هو معلوم أن يعني لا ترتبط بأرض محددة، قد تنتقل من منطقة إلى منطقة بحسب وفرة المياه والأعشاب.
0: حول لقاء كوكس بعبد العزيز يتحدث الدكتور أحمد راسم النفيس ويقول:
2: لا، هو أعطاه الولاء وأعطاه سير بيرسي كوكس ما هو أخطر من الولاء، أو ما هو أخطر من رفع مرتبه من 500 جنيه استرليني إلى 5000. قلده وسام السلطنة البريطانية وقال له في المستقبل القريب سنقلدك وسام سلطنة حائل بعد القضاء على خصومنا ثم سلطنة الحجاز ونجد لتصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتها، ثم نجعل منك ملكا بعد تسليمك عسير وبعض الإمارات الأخرى. انتبه هنا عند كلمة بعض الإمارات الأخرى، نعم. لنطلق عليها اسمكم فتصبح المملكة السعودية. هنالك استفسر عبد العزيز من الكولونيل كوكس وقال له: الله قدرنا على خدمتكم وعلى خدمة بريطانيا، ماذا تعني بالإمارات يا سيدنا بيرسي؟ فتكلم المستشار عبد الله الدملوجي مسابقا الكولونيل بقوله: إن الكولونيل يعني بالإمارات الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقال: نكررها مرة أخرى، يعني بالإمارات الأخرى البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين والعراق واليمن. فقاطعه السير بيرسي كوكس بكلمة حاول فيها إخفاء ملامح غضبه وقال: كلا كلا، إنما أقصد نجد وحائل والحجاز والأحساء والجوف، لأننا لا نضمن وقوف آل رشيد أو استمرار الحسين بن علي معنا، لذا سننقل الحسين بن علي لتعيين أولاده ملوكا على العراق وسوريا. إذن أيضا هنا نقطة مهمة جدا جدا، قال: وسنضع حدودا لكل من ممالككم ونحن نحارب توحيد البلاد العربية تحت حكم رجل واحد حتى لو كان ملكا، لأن هذا ليس في صالح بريطانيا فالتوحيد سينتج عنه ذوبان الأقاليم وتلاشي التبعيات، وبذلك يصبح العرب قوة كبرى تقف في وجه مصالحنا المشتركة.
0: متفاخرا روى حافظ وهبة المستشار السعودي في كتابه جزيرة العرب عن الطاغية الملك عبد العزيز، قال عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود: لقد قاومت دعوتنا كل القبائل أثناء قيامها، وكان جدي سعود الأول قد سجن عددا من شيوخ قبيلة مطير، فجاءه عدد آخر من القبيلة يتوسطون بإطلاقهم، ولكن سعود الأول قد أمر بقطع رؤوس السجناء ثم أحضر الغداء ووضع الرؤوس فوق الأكل، وطلب من أبناء عمهم الذين جاءوا للشفاعة لهم أن يأكلوا من هذه المائدة التي وضعت عليها رؤوس أبناء عمهم، ولما رفضوا الأكل أمر سعود الأول بقتلهم. وتذكر المصادر أن عبد العزيز بعد قتله لفيصل الدويش توضأ بدمه ثم قام لأداء الصلاة.
3: من جهته وبعد أن اطمأن عبد العزيز لعدم تدخل بريطانيا بشؤون مملكته التي يسعى إلى تأسيسها، سارع إلى إعادة التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ بهدف الاستفادة من البعد الإيديولوجي الديني لتوحيد القبائل وسكان القرى النجدية وضمهم تحت لواء المملكة التي أطلق عليها اسمه، كما وعمد إلى نشر مشايخه بين القبائل، الأمر الذي أسس لما يعرف اليوم بالسلطة الدينية التي حلت محل القبلية وأخذت البيعة لولي الأمر والمتمثل بشخص الملك الحاكم. إضعاف الروابط القبلية مكن عبد العزيز من إيجاد جيش استخدمه لاحقا في إسقاط الدولة الهاشمية في الحجاز وإضعاف باقي الكيانات ذات الطابع السياسي في غرب وجنوب الجزيرة العربية حتى حدود اليمن الحالية.
1: وكان عبد العزيز ومن قبل عبد العزيز كانوا يهاجمون القبائل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والذراري، يعني كيف كان بالجهلية تماما، فكان هو يمارس هذا الأمر. فإذا أرضخت القبائل يعني وكل قبيلة ترفع رأسها بيضربوها

0: كي تكون منخرطة في المعركة مع البريطانيين. طبعا ربما القبائل الأخرى لم تعرف أو لا تعرف أن هذه العلاقة ممتدة مع البريطانيين، ولكن المسألة ليست مسألة إقناع، المسألة مسألة مصالح.
1: رغم نجاحة عبد العزيز هذه، إلا أن بريطانيا كانت تتعامل معه ببرودة وحذر دون أن تعي أنه يتحرك على بحيرة من النفط جعلت منه قوة لا يستهان بها بين الدول الكبرى. فيلبي الذي كان يعمل مبعوثا بين الملك عبد العزيز وبريطانيا بلده الأم، تحول ليصبح كبير مستشاري الملك للشؤون الخارجية، ما لبث أن بدأ اهتمامه ينصب على الذهب المدفون في رمال الصحراء الواسعة.
2: المهم بهذه المنطقة استراتيجيا الشواطئ، لكن هون لما اكتشفت الثروات الباطنية صار ساعتها اهتمام فيها مختلف عن السابق. يعني صار ساعتها بريطانيا بتفوت لجوه مش بس على الشواطئ والأساس، وإني محتاجين شواطئ، ليش بدهم عدن وبدهم باب المندب وبدهم الإمارات المشيخات اللي صارت بالخليج وصولا إلى الهند. لكن لما صار في قصة بترول طبعا صارت مسألة بتختلف، صار في ثروات بدهم إياها.
1: ومن أجل ذلك عمل على فتح اتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما كان يتم عبره شخصيا. في عام 1931 دعا فيلبي تشارلز كرين إلى جدة ليعمل على التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، وهو ما نتج عنه في مايو عام 1933 مفاوضات بين فيلبي وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، انتهت بتوقيع عقد امتياز حصري لمدة 60 سنة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في منطقة الإحساء على الخليج.
0: بعد اكتشاف النفط ازدادت العلاقة عمقا وعضوية، خاصة أن هذه الأموال يعني لم نرى أنها توجه من أجل مثلا تحرير الأمة العربية أو تقدم الأمة العربية أو العرب بشكل عام، كانت يعني هي بين أيدي الغرب وآل سعود، يعني لم تعم الفائدة والخير على المنطقة العربية.
1: ومعها بدأت فصول حلول النفوذ الأمريكي في المنطقة محل النفوذ البريطاني. في عام 1932 أعلن عبد العزيز نفسه ملكا مطلقا على كامل أراضي نجد والحجاز، وجعلها مملكة سماها نسبة إلى عائلته آل سعود، فباتت تعرف باسم المملكة السعودية.
3: الأعمال الاستكشافية عن النفط في اليمن. بحسب ما أوردته بعض المصادر الرسمية أهمها المركز الوطني للمعلومات، فإن الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام بدأت في الثلاثينيات، ويمكن تقسيم مراحل الأعمال الاستكشافية عن النفط والغاز إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى من العام 1938 للميلاد وحتى العام 1980 للميلاد، ففي شمال اليمن قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الاستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة، الصليف والبحر الأحمر عام 1952 للميلاد وحتى 1954، وبدون أي مبرر انسحبت الشركة. وهكذا مع كل عمل للشركات في الاستكشافات النفطية في فترة ما قبل الستينيات، كانت الشركات تنسحب رغم النتائج الإيجابية التي في مناطق الاستكشاف. نستمع إلى الباحث والمحلل العميد عبدالله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية.
4: طبعا النفط لغز كبير في اليمن، وللأسف الشديد أنه حتى الجهات الرسمية ذاتها لا تعلم بحقيقة المعلومات الكاملة المتعلقة بالثروة النفطية والغازية اليمنية.
5: نعم.
4: يعني ما كشف من أرقام ومن معلومات أيضا نتائج المسح الجيولوجي لمجمل الخارطة الجغرافية اليمنية لا تعبر عن حقيقة الثروة اليمنية. من أراد أن يتتبع ملف النفط عليه أن يعود أيضا إلى مرحلة الإمام يحيى، وكيف كان الإمام يحيى أيضا يستدعي الشركات ثم فجأة تغادر هذه الشركات، وأيضا في مراحل لاحقة. وحتى نستطيع أن نقول عن أن مسألة الثروة اليمنية هي مؤامرة اشترك فيها السوفيت مع الجانب الأمريكي والبريطاني. طبعا في البداية كان البريطاني كانوا يعملوا على إعاقة جهود الإمام يحيى والإمام أحمد في مسألة استدعاء الشركات والتنقيب عن النفط، المحدث ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر، هذه موجودة في الوثائق الأمريكية وموجودة في مجمع في كل من كتب عن مرحلة الإمام يحيى، وأن الرجل بالفعل اجتهد كبير جدا من أجل أن ينتقل باليمن إلى مرحلة أفضل واستدعى الشركات. والشركات التي غادرت إلى السعودية في البداية كانت في اليمن، يعني من نقب عن النفط في السعودية كان موجود في اليمن، حتى
5: يعني بدأت في اليمن ثم
4: بدأت في اليمن، إلا أن التآمر البريطاني السعودي في البداية أدى إلى خروج هذه الشركة، لأنه بريطانيا كانت تعتبر اليمن ضمن مجال نفوذها بما في ذلك اليمن الشمالي. ثم أصبح فيما بعد عندما نتحدث عن مرحلة السبعينات السوفيت عندما جاءت بهم القيادة الجنوبية لاستكشاف النفط في الجنوب، والنفط في الجنوب موجود يعني معروف في حضرموت في شبوة تحديدا.
3: لم يكن حال جنوب اليمن بأفضل حال من الشمال، فالمؤامرة كانت أكثر وضوحا. ففي عام 1938 حصلت الشركة البريطانية بريتش بتروليم على حق الامتياز في شمال حضرموت، والتي غيرت اسمها إلى عراق بتروليم بعد هيمنتها على حقول نفط العراق. هذه الشركة قامت بأعمال المسح والتنقيب في مناطق واسعة شملت الأجزاء الشمالية لمحافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وحفرت 3 آبار تجريبية في منطقة ثمود، أظهرت نتائجها عن وجود مكامن نفطية في بئرين منها. ومع أن هذه الشركة قد منحت ترخيصا مفتوحا من المندوب السامي البريطاني لمستعمرة عدن والمحميات الشرقية والغربية للتنقيب عن الثروة النفطية، إلا أن الشركة انسحبت وتخلت عن امتيازاتها عام 1960 للميلاد. في عام 1961 حفرت شركة بان أمريكان 4 آبار في شمال حضرموت والمهرة وانسحبت، وتلت شركة سيابكو الجزائرية عام 1967 والتي انسحبت. وهكذا كلما عملت شركة في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط تنسحب. ونذكر مثلا شركة ساينس والمشروع اليمني السوفيتي تكنو إكسبورت وشركة النمر، والتي سنتحدث عن تفاصيل انسحابها بشكل منفرد في الحلقة القادمة. من الشركات كذلك شركة براس بترو البرازيلية والمجموعة الكويتية وبيكو الأمريكية وعشرات الشركات اللائي انسحبن دون أي مبررات حينها في ذلك الوقت، لتنكشف الحقيقة فيما بعد أن للسعودية دورا كبيرا في انسحاب هذه الشركات. وهنا نستمع إلى شهادة الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الرافض لوجود قوات الاحتلال السعودي والإماراتية.
6: لكن أنا أفهمكم، السعودية هل هي من اليوم عدو ولا السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدوة السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف بترفوت خلاك عبر سليم وبر النسي عرفوها في ترفات وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس دفعت لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها. بعدها جت شركة الروسية من قناب إلى طف شحر وحفرت أكثر من 100 بير، والشركة الروسية تعبت سعودية ابتزتها كل سنة يقولوا أعطونا يعطوهم كل سنة يقول يعطونا احنا بنطلع. وانا في اخر ايامها قدني ملازم في الجيش وحفرة ابار في شحر في عربة في ضحية في الفرعة في عيوة في قناب كل حفرة ابار وتختمهم. في الاخير السعودية تقول لها اعطيني الوثائق وانا اعطيكم كل ما تريدوه. وفعلا شلوا فلوس لما شبعوا الروس وعزلوا. بعد الشركة الروسية جت شركة أجيب الإيطالية وعملت مدينة في البحر. حد يذكرها؟ حد يذكر المدينة اللي كانت في البحر؟ وطلعت حصلت أيامها كان سالم حسين محافظ وأنا كنت ركن استطلع في المحور وجابوا قرشة زجاج كبيرة تقول برميل فيها نفط خام من البحر. بالليل شوف المنصات في البحر تقول مدينة. فراحت الأخة الجارة الطيبة إلى إيطاليا إلى روما وتفاوضت مع الشركة هناك وبعد أسبوع عطفت كل هذا وراحت. بعدها جات شركة النمر لا بترو كندا بترو كندا وحفرت فيحات وعملت الردمية من عمان إلى برشيت ونحن كنا مواطنين وجابت الحفار وحفرت على أساس بترول. وسعيد واحد كان من حراستها سعيد حليكوك والأخ كان في التربية كان موجود في حات وشاف السعودية لما جو وتفاوض مع الشركة وشلوها صبوا فيها سيت وشلوها وراحت. بعدين جت شركة النمر وراحت. وبعدين جت شركة السيسيجي الفرنسية وراحت. وبعدين جت شركة جالو في ضحون وقفتها وراحت. طيب ليش نحن نريد ومصممين على البيع ونحن ما بنحصل منه شيء ونحن عندنا ثروة؟ نحن السعودية بغينا تكفينا شرها وتحترم كرامتنا وتخلينا نعيش بكرامة من أرضنا نطلع غاز وبترول ونعيش نبني لنا بيوت تكون هناك بنوك تكون هناك نهضة معمارية ونهضة تعليمية ومن عنده مريض يعالج مريضة. لحين واحد إذا عنده مريض يكون يتسول حد يعطيه شيء بسيط وحد يقول له برع ما عندي. تريد بيت سكن ما تقدر تبني لك بيت سكن. تريد وظيفة ومعاش 60,000 يبني. ليش؟ كلها سبب الجارة السيئة اللي معنا. لا ممنوع أن توف المارة طلعوا نفط ما في. ما حد هاننا في قوة الأرض من في التاريخ أكثر من مهانتنا السعودية. وأنتوا تعرفوا أولادكم وين الحين وإيش اللي يحصل لهم داخل السعودية؟ لا تجنيس. طيب فكني يا أخي أجنسني ولا طلعني إلى بلادي. يقول لك لا ممنوع.
5: سام اف ام وقفة إعلانية.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون ربع قرن من التواصل.
9: سبافون أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: سام اف ام، والعود احمد.

من استديوهات سامة فم من صنعاء نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. وقفات في أمانة العاصمة تأكيدا على الجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة الأعداء. تصاعد خروقات العدو الصهيوني في غزة. جيش العدو الإسرائيلي يقر بمقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في جنوب لبنان الليلة الماضية. المقاومة اللبنانية تنفي انتهاك وقف إطلاق النار وتؤكد أن العدو الإسرائيلي أمعن في خروقاته المتكررة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات حاشدة تحت شعار يمن الأنصار في جهوزية واستنفار. وجدد أبناء أمانة العاصمة التأكيد على الجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة أي تصعيد والاستعداد لكل ما يوجه به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وخوض معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر. وأكدوا استمرار التعبئة العامة والتحشيد والثبات على الموقف الإيماني في مواجهة أعداء الإسلام والبشرية الصهاينة والأمريكان المجرمين، وحمل راية الجهاد ونصرة مقدسات وقضايا الأمة. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أنه وفي مناسبة الهجرة النبوية الشريفة يستذكر الشعب اليمني عظيم نعمة الله عليه بهجرة خاتم النبيين وسيد المرسلين إلى أجداده الأنصار في المدينة المنورة، والذين كانوا جديرين بشرف حمل الرسالة الإلهية وبأن يكونوا جيش الإسلام الأول الذي واجه به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله طواغيت ذلك العصر وإمبراطوريات كفر ذلك الزمان. وأشار إلى أن الشعب اليمني المؤمن المجاهد شعب الحرية والعطاء يصل الماضي بالحاضر ويواصل مسيرة الأجداد تحت راية حفيد النبي المختار، ويعادي ويواجه طواغيت العصر وأئمة الكفر الأمريكان والصهاينة، ويبني نهضته وحضارته مهتديا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وأكد البيان الثبات على الموقف الواضح من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري اليهود والصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر، وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل الذين يجاهرون بعدائهم للإسلام والمسلمين. وأدان واستنكر ما قام به عبد الصهيونية المجرم الكافر المهرج ترامب من إساءة للكعبة المشرفة بيت الله الحرام، مستنكرا في الوقت نفسه الصمت المخزي لشعوب الأمة العربية والإسلامية تجاه هذه الإساءة الشنيعة. وبارك البيان للجمهورية الإسلامية في إيران بما حققه الله لهم من نصر كبير على طاغوت الأرض والشيطان الأكبر الأمريكي والإسرائيلي. وأعلن أبناء أمانة العاصمة الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد، وأنهم سيكونون السند والعون بإذن الله لغزة العزة ولكل جبهات محور الجهاد والمقاومة، كما أعلنوا التعبئة العامة والنفير العام وتعاونهم الكامل واستعدادهم الكبير في كل ما توجه به القيادة نحو تحرير كامل الأراضي اليمنية من التواجد والاحتلال السعودي والإماراتي، وقطع كل الأيادي القذرة التي تحاصر شعبنا وتنهب ثرواته وتعبث بمقدراته وتفاقم معاناته. أقر جيش العدو الإسرائيلي اليوم الجمعة بمقتل قائد الكتيبة 52 المقدم دور غدائية بن سمحون و3 جنود آخرين
أثر استهداف دبابة تابعة للكتيبة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان. وذكرت القناة 14 الصهيونية نقلا عن تحقيق أولي أن الحادث وقع بعد إصابة هدف مشبوه لدبابة تابعة لقوة الكتيبة 52 العاملة ضمن القوة القتالية للواء غفعاتي في منطقة كفر تبنيت قضاء النبطية. وبحسب القناة 7 الصهيونية فإن حصيلة قتلى جيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في نيسان إبريل بلغت 23 قتيلا. تحظت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله اليوم الجمعة ادعاءات العدو الصهيوني بانتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار. وأكدت المقاومة في بيان صادر عن غرفة عملياتها أن العدو لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 لشهر 11/2024 مرورا بالسادس عشر شهر 4/2026 وصولا إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأمريكي الأخير الذي أكد في بنده الأول على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان. وأشارت المقاومة إلى أن العدو الصهيوني أمعن في خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار مرتكبا المجازر ومدمرا الأبنية السكنية والبنى التحتية المدنية واستمر في ممارسة الاعتداءات البرية من خلال محاولات التوغل والسيطرة على قرى ومناطق لم يتمكن من الوصول إليها قبل الاتفاق. وأضافت المقاومة أن الاستخفاف الصهيوني بوقف إطلاق النار بلغ حدا صرح معه رئيس أركان جيش العدو المجرم إيال زامير قبل أسبوعين بأنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان قبل أن يعاود الناطق باسم جيشه أمس تأكيد مواصلة نشاط قوات العدو في جنوب لبنان. وتابعت المقاومة بأن العدو الصهيوني ومن خلال اعتداءاته يلجأ إلى التعويض عن عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة وللتغطية على فشله وخسائره في ميدان القتال. إلى ذلك ارتكب المجازر ضد المدنيين واستهدف القرى الآمنة مثل ما حصل اليوم في أعقاب تصدي المجاهدين البواسل لمحاولة تقدمه باتجاه تلة علي الطاهر ليل أمس. وشددت المقاومة على أنها ستبقى بالمرصاد لأي اعتداء أو ليدافع المجاهدون بكل شجاعة وبروح كربلائية حسينية عن أرضهم وشعبهم ويذيقون جيش العدو بأسهم موقعين بين ضباطه وجنوده القتلى والجرحى بالعشرات وفي آلياته إصابات مدمرة وبيننا وبينه الأيام والليالي والميدان. وفي سياق العمليات أعلنت المقاومة اللبنانية حزب الله فجر اليوم الجمعة استدراج قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة كانت تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفعات علي الطاهر. وأشارت المقاومة إلى أن المجاهدين تعاملوا مع القوة المعادية بالأسلحة المختلفة مستهدفين 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. ولفتت المقاومة إلى أن المجاهدين استكملوا تصديهم للقوة المعادية بصليات مكثفة من الصواريخ وقذائف المدفعية. وفي بيان آخر قالت المقاومة إن قوة صهيونية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى من مكان الكمين تحت غطاء دخاني كثيف بالتزامن مع إطلاق عشرات القنابل المضيئة باتجاه المنطقة، فاستهدفها المجاهدون بصلية صاروخية وبقذائف الهاون
وحققوا إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة أن هذه العمليات تأتي في سياق عمليات عاشوراء دفاعا عن لبنان وشعبه، استنادا إلى الحق المشروع في مقاومة العدو وتحرير الأرض، وردا على خرق العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار. الخبر الأخير: واصل العدو الصهيوني انتهاكاته المتكررة لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، مرتكبا فجر اليوم الجمعة 8 خروقات جديدة أسفرت عن ارتقاء شهيد وإصابة مواطنين، في مؤشر جديد على استمرار سياسة التصعيد والاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين رغم سريان الاتفاق. وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب عبد الله ياسين إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات العدو في محيط منطقة وادي غزة وسط القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات اليومية التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق غزة. كما شهدت مدينة غزة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الصهيونية على ارتفاعات منخفضة جدا فوق منطقة الرمال غرب المدينة، في حين أطلق العدو عدة قذائف دخانية شمال بيت لاهية شمال القطاع، ما يعكس استمرار الأنشطة العسكرية والاستفزازية في مختلف الجبهات. وفي هذا السياق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة توثيق 3269 خرقا ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 وحتى منتصف يونيو الجاري، ما يكشف حجم الانتهاكات التي رافقت الاتفاق منذ بدايته. ووفق الإحصائيات الرسمية فقد أسفرت هذه الخروقات عن ارتقاء 992 شهيدا وإصابة 3144 مواطنا مدنيا جراء الاستهدافات المباشرة، إضافة إلى تسجيل 95 حالة اعتقال، في أرقام تعكس استمرار العدوان بأشكال متعددة رغم الاتفاقات المعلنة. وتكشف هذه الانتهاكات طبيعة السلوك الصهيوني القائم على التنصل من الالتزامات والاتفاقات، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي جاد لوقف الاعتداءات المتواصلة وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار والعدوان المستمرين. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. وقفات في أمانة العاصمة تأكيدا على الجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة الأعداء. تصاعد خروقات العدو الصهيوني في غزة. جيش العدو الإسرائيلي يقر بمقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في جنوب لبنان الليلة الماضية. المقاومة اللبنانية تنفي انتهاك وقف إطلاق النار وتؤكد أن العدو الإسرائيلي أمعن في خروقاته المتكررة. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 19 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على منزل مواطن في غمار برازح ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 5، وشن غارتين على وادي أملح بكتاف خلف شهيد و5 جرحى، وشن عدة غارات على منطقة رحبان في صعدة، وشن 3 على دار الشريف في خولان الطيال بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 3 غارات على معسكر الاحتياط في العاصمة، واستهدف بأربع غارات منازل المواطنين، وشن 4 غارات على منازل المواطنين في منطقة يسنم في باقم بصعدة، وشن 3 على منازلهم في الحزم بالجوف، كما شن غارتان على منطقة المزرق بحجة، واستهدف بسبع غارات معسكر لبوزة في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، اغتال مسلحان على متن دراجة نارية العلامة والخطيب الحبيب حسين عبد الباري العيدروس إمام وخطيب مسجد الحزم بمديرية شبام حضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على منطقة المخدارة بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدو أكثر من 40 غارة على مطار الحديدة، واستهدف بسلسلة غارات مجاميع كبيرة لمرتزقته حاولت الفرار أثناء احتدام المعارك في الأجزاء الجنوبية والغربية لمطار الحديدة، وسقط العشرات قتلى وجرحى من المنافقين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب 11 مواطن بينهم نساء إثر غارة عدوانية استهدفت حافلة نقل مدنية في المدينة بالقرب من جولة الغراسي في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، اغتال مسلحون مجهولون جنديا في شبام بوادي حضرموت بعد اغتيال شرطي في مديرية القطن بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب 3 أطفال وامرأة مسنة بقصف صاروخي ومدفع سعودي على قرى آهل بالسكان في مديرية شدة الحدودية، كما استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي وصاروخي قرى آهل بالسكان في مديرية رازح وشدة الحدوديتين بمحافظة صعدة، وأدى القصف لوقوع خسائر في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدوان مدينة حرض في حجة، واستهدف بغارة منطقة العمشية في مديرية سفيان، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في تلة عجمر بمديرية بني سرايم في عمران، كما شن العدوان 3 غارات على صلب بمديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف 17 غارة أماكن متفرقة من معسكر اللبنات وجبل الأقشع بمديرية الحزم وعلى مديرية خب والشعب في الجوف، وشن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديرية السوادية وردمان في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب آخر نتيجة قصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين على منطقة المدافن بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة. وفي مارب استهدف العدوان منزلا وهنجرا لمواطنين بغارتين، وشن 6 غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف بسبع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية رغوان، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب العدوان والمرتزقة 132 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 40 عملية تحليق للطيران التجسسي في أجواء مختلف المحافظات وجبهات الحدود، وشملت الخروق 19 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و67 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في مختلف المحافظات وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما تضمنت الخروقات هجوم بطائرة تجسسية مقاتلة وتحليق مكثف في أجواء حيس والجبلية، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدوان جوي بأربع غارات مستهدفاً المجمع الحكومي في مديرية الجبين بمحافظة ريمة، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الطائف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية. حالة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي في المرتزقة المدعو أبو القعقاع بعد استهدافه في موقع أتيس بمحافظة مأرب بعد عملية رصد دقيقة، يعد أحد أبرز القيادات العسكرية تم تعيينها من قبل تحالف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استدرجت وحدات الهندسة أعداد كبيرة من المرتزقة إلى حقل ألغام بجيزان المحتلة وقامت بتفجيره ما أسفر عن قتل وجرح العشرات في صفوفهم، وتمكن المجاهدين من صد زحف لهم قبالة جبل الدخان في جيزان وألحقوا بهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. واستهدفت القوى الصاروخية بصواريخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة والجيش السعودي غرب مجازة في عسير وخلفت قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من إفشال زحفين للمرتزقة على جبل شعير غرب مجازة بعسير وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة بالإضافة إلى تدمير واغتنام عتاد حربي لهم، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على شركة أرامكو في أبها، وأطلقت صاروخ قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل خلف إصابات مباشرة في عديد وعتاد المرتزقة وقوى الغزاة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة التابعة للمجاهدين أكثر من 30 منافقا بعدة جبهات في الداخل وفيما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة في صبرين بخبو الشعب بالجوف ما أسفر عن قتل من فيها، وكما تفجرت عبوة بمجموعة مرتزقة في جبهة الظهرة بخبو الشعب ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم، كما نفذ المجاهدون عملية على مواقع المنافقين شرق صبرين بخبو الشعب خلفت قتلى في صفوفهم وتدمير طقم محمل بالأفراح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت المدفعية من استهداف المرتزقة في قعطبة ما أسفر عن قتل وجرح عدد كبير منهم، وتمكن المجاهدون من إفشال زحف على مواقعهم في الأزارق بذات المحافظة، ونصبت وحدة الهندسة كمينا في قعطبة أسفر عن قتل وجرح العديد من المرتزقة، ونصبت كمينين للمرتزقة قبالة أبواب الحديد ما أدى إلى قتل وجرح العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات القناصة عمليات مسددة أدت إلى قتل وإصابة 29 مرتزق من الجنود السعوديين والمرتزقة بمواقع متفرقة في نجران وجيزان، كما أسقطت الدفاعات الجوية في الشرفة بنجران طائرة تجسسية للعدو بسلاح مناسب من سماء مدينة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة قانية، اتخذ أربع مسارات واستمر 10 ساعات، وتم خلال كسره التنكيل بالعدو وقتل وجرح العشرات من أفراده وقياداته. وأفاد مصدر عسكري بأن القوة الصاروخية قصفت بصاروخ كروز محطة الكهرباء في الشقيق بجيزان، أكد أنه أصاب هدفه، وأطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في منفذ علب أصاب هدفه وأوقع العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة قاصف تركية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلنا بعد أن قام الإمام علي بدفن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعاد إلى المدينة وأصبح مستشار لا يستشار إلا في بعض الأمور، وأصبح مهمشا وبعيدا عن القرار السياسي، ولم يشارك حتى في الفتوحات في تلك الفترة، وهو كان في عهد رسول الله قائد المعارك العسكرية. الإمام علي كان يعلم بأن الإسلام المنحرف المفترض لا يتوسع بشكل كبير، التوسع الكبير كلما توسع هو ينشر إسلام منحرف، إسلام منحرف، وسيأتي اليوم الذي تتسع فيه رقعة الإسلام وتنحسر روحه، لأنها الأوصياء الحقيقيين ورثة الكتاب الحقيقيين هم الوحيدين القادرين على إيصال رسالة الإسلام بشكل سليم. جت مرحلة الصحابي أبي بكر، جلس حوالي سنتين شوية وهو في مراحل النزع الأخير، قد يكتب الخلافة بعد عمر بن الخطاب، كان عثمان موجود، مر بما مر به رسول الله، كان بيعاني من المرض، لكن طبعا كان بيهجر، ما هوش مثل الرسول، الرسول الله ما لا يخرف، وكان أيضا أغمي عليه. ورجع عثمان كتب الخليفة بعدي عمر بن الخطاب، وعمر موجود خارج الدار، ما اقتحمش الدار مثل ما اقتحم على رسول الله، مثل ما دخل على رسول الله وإيتوني بقلم ودواء، النبي بيقول إيتوني بقلم ودواء، قال لا حسبنا كتاب الله، لا ما هذا، قال سيدي حسين، قال لو عيدي، قال برمي الدواء، لأنه داري أن أبي الصحابي أبي بكر يكتب الخليفة بعدي عمر بن الخطاب، ما قالش حسبنا كتاب الله، ما قالش حسبنا كتاب الله، دع الرجل فإنه يهجر. أخذ الكتاب الذي كتب عثمان وقال الخليفة بعدي على أساس أنه المتكلم هو أبو بكر، الخليفة بعدي عمر بن الخطاب، قال اسمعوا لي وأطيعوا، فقد قال أمير المؤمنين أن تسمعوا لي وتطيعوا. جت مرحلة عمر بن الخطاب، وطبعا ما عبى لا شورى ولا ذي شوشرت، كتبها على طول، هذا اللي بيشغلونا الشورى، الشورى ما جاء شورى ولا شيء، ادأها لعمر بن الخطاب. استمرت خلافة عمر ما أعتقد حوالي 10 سنوات تقريبا، وطعن عمر، وبعد أن طعن وقد في مراحل النزعة الأخيرة ما كانش صريح مثل الصحابي أبي بكر. الصحابي أبي بكر سلم السلطة لعمر مباشرة، عمر يشي يسلمها لعثمان، ولكن يعني ضروري من هندسة في كل شيء، الصحابي عمر يشي يوصلها لعثمان لكن بطريقة ملتوية، قال الشورى في 6، إذا اتفقوا 6 على 1 يتم اختياره خليفة، إذا اختلفوا يختاروا من اختار عبد الرحمن بن عوف. من هو عبد الرحمن بن عوف؟ صهر عثمان بن عفان، بمعنى قد ضمنوا سلفا بأنه سيصعد عثمان بطريقة أو بأخرى. من هم هؤلاء 6؟ الإمام علي، عثمان، سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف. هم ضامنين أن طلحة يرشح أي يختار عثمان، وعبد الرحمن بن عوف يختار عثمان، يعني سلفا المسؤول مفروغ منها، واتضح أن المسألة عبارة عن يعني ضحك على الذقون على ما يقولوا باللغة المحلية. الإمام علي اعتبرها مسرحية، ورجع أدى في أيام خلافته خطبة شكشقية في نهج البلاغة، قال فيها والله إن ابن أبي قحافة لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاع، حتى إذا قال فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، بينا هو يستقيلها في حياته، يعني قام مقام ما هوش مقامه، وبعد ما مات إذا عقدها لآخر بعد وفاته. كان المفترض أنه والإنسان في آخر حياته يرد الأمور لأنصابها، يراجع حساباته من جديد. إذا عقدها لآخر بعد وفاته إلا شد ما تشطر ذراعيها، تناصفوها مناصفة، مثل ما قال الإمام علي لعمر: أحلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها لك غدا. إلا شد ما تشطر ذراعيها فصيرها في حوزة خشناء، بيقصدها أنا الحش خشناء الصحابي عمر، لأن الصحابي عمر كان معروف يعني أنه ما يمشي إلا الدرة بيده، خشون وغلاظ الطبع كان موجود فيه، حتى أنهم بيروا رواية أن حامل رأته أسقطت، وهم بيروا رواية أن واحد جاي يسألها: يا أمير المؤمنين ما الذاريات؟ قام ادى عصا خبطه وعلقه، يعني بنسمعها من الوهابيين المجابرتية، الوهابيين نفسهم. وجاء واحد يسألها: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قام أخذ العصا وخبطه لو ما طاير الدم من فوق رأسه. وأيضا فصيرها في حوزة خشنة يغلظ كلمها، وهم أيضا بيرووا أنها أيام الجاهلية دفن بنته وهي حية، يعني هم بيرووا كذا في كتبهم، دفن بنته وهي حية، وبيرووا أنه كان يعبد الأصنام وكان يشرب الخمر. فصيرها في حوزة خشنة يغلظ كلمها ويخشن مسها، فراكبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراف. وبدأ أيضا يعمل تأسيس الطبقية، كان يدي للقرشيين أكثر من غيرهم، للمهاجرين أكثر من الأنصار، وللأوس أكثر من الخزرج، وللقبائل الكذا أكثر من القبائل الكذا، إلى أن النعرات القبلية عادت من جديد، بدأت تظهر النعرات القبلية. ما كان يسود من عدل ومن استقرار هي من نتائج جهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف نتائج فعل رسول الله، ما زال آثار رسول الله وجهده في السنوات كلها، الأثر الإيجابي ما زال يمشي، لكن بدأت الآثار السلبية، بدأت الآثار السلبية بشكل كبير جدا. فراكبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله مات الصحابي عمر، جعلها في جماعة ذولا الستة ذولا، زعم أني أحدهم، ادعى أننا واحد منهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. قال عجيب الشورتية، متى اعترض الريب في مع الأول، متى ارتبت بيني أنا والأول أبو بكر، يعني من تش دارين من هو الإمام علي، من هو أبي بكر، من تش دارين من هو بطل المواقف، من هو الإمام علي، يعني في البداية قارنتوه بأبي بكر وذا حين تقارنوه بهذه النظائر، ما تعرفوا من هو من عثمان بن عفان، حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر، لكنني أسففت إذا سفوا وطرت وإذ طاروا، مشينا مع الموج نشوف لوين يوصلون، لكنني أسففت إذا سفوا وطرت وإذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه، طلح بن عبيد الله أضغان على الإمام علي، خضع لها وبايع عثمان، وهو دار إن الإمام علي أجدر وأكمل وأعظم وأعلم، ومال الآخر لسهره. عبد الرحمن بن عوف دخلت المحسوبية والقرابة واختار عثمان مع هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم عثمان بن عفان نافجا حضنيه بين نثيره ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، يعني جو لها بغير غسال، يعني نهب وسلب، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته وهدروا به البطانة حقه، وكان ضعيف شخصية، ما كانش قوي شخصية مثل عمر، ومروان بن الحكم كان المتحكم في قراراته، ورجع في الأخير خلى بني أقارب بني أمية يسيطروا على الأمور من جديد، وأعيد إنتاج النظام الجاهلي بشكل كبير في مرحلة عثمان من جديد. بنو أمية الذي قاتلوا رسول الله من بدر إلى ما قبل فتح مكة أصبحوا الآن هم الذي بيتديولوا على عباد الله. الوليد بن عقبة الذي قال فيها الله: إن جاءكم فاسق بنبأ قد هوالي على الكوفة، كان يصلي بالناس الفجر ركعتين ويصلي الفجر 4 ركعات وهو سكران، ويرجع يقول لهم: هل أزيدكم؟ سكران. وعبد الله بن أبي السرح الذي أهدر النبي دمه والي على مكان آخر، ومروان بن الحكم طريد رسول الله الحاكم الفعلي، كان الحاكم الفعلي، وعبثوا بالبلاد والعباد ونهبوا البلاد والعباد، وثاروا عليهم أهل مصر والعراق واليمن وحاصروهم، وطلحة والزبير وعائشة حرضت على قتله، يعني هناك روايات في كتب أهل السنة نفسهم حرضوا على قتله، حرضوا على قتل عثمان بن عفان، وطلحة والزبير حرضوا على قتله لأنه ولى قومه وبني أمية وتركهم، والمهاجرين والأنصار ساخطين عليه، وجاءوا هؤلاء وحاصروا 4 شهور. تصوروا يا جماعة الخير، 4 شهور ولم يتحرك المهاجرون والأنصار لفك الحصار عليه. إيش معنى الكلام ده؟ جوعوا عطشوا. كان الإمام علي لأن الثوار كان يحترمه كان يقول لهم لقد استأثر فأساء الأثر وجزعتم فأساءتم الجزاء. ما ينبغي أن تكون ثورتكم يعني تكون فيها أخلاق لا ثورية وأخلاق غير دينية وإسلامية. ما هو سابر تجوعه وموته من العطش، هو أبناءه وبناته وزوجته، ما يجوز. كان يدخل لها الماء، يدخل لها الأكل، وينصحه ويبكي عند الإمام علي ويخرج ويقلبه مروان بن الحكم. ومعاوية 4 شهور ومعه جيش أقوى من جيش عثمان ما جاي يفك الحصار، منتظره حين يقتل على أساس يعلن نفسه خليفة. وطلحة والزبير كانوا يحرضوا على قتله، وعائشة أيضا حرضت على قتله. عائشة حرضت على قتله، حرضت على قتله. دخلت عائشة لعنده وحفصه وقالوا له ادي لنا ورثنا من رسول الله. لاحظوا ما قرأ حل الرواية هي المكتوبة على رسول الله فوق رأس فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نحن معاشر الأنبياء لا نورث. بيوت النبي جالسات عند أزواج النبي، ما سحبوهن. شو قالوا؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث. النبي قال ما بيورثش، ما بلكن يا زوجات الأنبياء. جالسات ومسيطرات، يعني البيوت زوجات النبي أخذت البيوت، بالذات عائشة وحفصة وبقية زوجات الأنبياء، من بقية زوجات الأنبياء مثل أم سلمة سلام الله عليها. طيب المقصود يعني إيش المقصود؟ أنه زوجات الأنبياء جلست بيوت النبي بأيديهن. ما قرح ذي الحديث إلا فوق رأس فاطمة الزهراء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا الرواية المكذوبة. جت طلح حفصة وعائشة لعند عثمان وقالوا ادي لنا ورثنا من رسول الله. قال لهم عثمان، قال ادي لك ورثك من رسول الله. قال انتين الذي اديتين ذاك الأعرابي الذي ما يقدر يبول، ما قد يقدر يبول سوا، وقلتين ان سمع رسول الله بيقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وحرمتين فاطمة الزهراء من الورث، والله ما شمين لا درهم ولا دينار مثل ما حرمتين فاطمة الزهراء. عائشة قالت اقتلوا نعثلا فقد كفر، وحرضت على عثمان، حرضت على عثمان، وازداد التحريض على عثمان، وقتل عثمان. وكان من بين من قتل عثمان صحابه من صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكبت به بطنته وأجهز عليه عمله مثل ما قال الإمام عليه سلام الله عليه. بعد ما قتل عثمان بدأت مسرحية جديدة اسمها مسرحية قميص عثمان، وهذا ما سنتحدث حوله في الحلقات القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبر ويدبر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الأعزاء والأخوات المستمعات العزيزات لهذه الإذاعة الكريمة في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة خاصة بمناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأدوار وعن الأمور التي قام بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بعد هجرته إلى المدينة، إلى يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة، وذكرنا منها بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كل مرة، في كلا المرتين، المرة الأولى أو المؤاخاة الأولى في مكة ثم المؤاخاة الثانية في المدينة في يثرب، كان يؤاخي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاه وابن عمه علي بن أبي طالب، فقد أخاه في مكة وفي المدينة. ماذا يريد الرسول من هذا؟ يريد تثبيت أهمية هذه الشخصية ودورها، تثبيت أهميتها هذه الشخصية وتثبيت دورها في تاريخ الإسلام في كل مرحلة وفي كل زمان وفي كل مكان. ولهذا يقول له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. آخر الرسول بين المهاجرين بعضهم بعضا في مكة، ثم آخى بين كل مهاجرين وأنصارين في المدينة، لكنه في كل مرة يؤخي نفسه بالإمام علي بن أبي طالب. لماذا؟ يريد الرسول أن يقول إن هذه الشخصية شخصية متميزة استثنائية، تظل هي الامتداد الطبيعي للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في الخطوة الثالثة التي قام بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أنه نظم العلاقة بين فئات المدينة. عندما هناك جماعات، هناك مكونات عديدة داخل المجتمع اليثربي، هناك أنصار، هناك الأوس، هناك الخزرج، هناك معظم هؤلاء الأوس والخزرج قد آمنوا، لكن هناك من لا يزال مشركا، هناك اليهود، بني قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، هناك قبائل وافدة أو مهاجرون وفدوا إلى هذه المدينة، فتجمع مختلف وأطياف متعددة تحتاج إلى عملية تنظيم. صحيح أن النواة الأولى في هذا المجتمع التي يمكن أن تناط بها نصرة الإسلام كان الرسول قد رتب أمرها من خلال المؤاخاة، ولكن أيضا لابد أن يكون هناك تنظيم للعلاقة بين مكونات هذا المجتمع يثربي بين فئات المدينة. هنا يتبين لنا من خلال ما سبق من الحلقات السابقة أن بيعة العقبة كانت قد أعطت رؤية عامة لوضع المدينة، أن هناك سيكون انتصار وهناك نصرة، يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم ودراريهم وإلى آخره. لكن هناك فئات في المدينة، هناك مهاجرون، هناك أنصار كما قلنا، مشركون أيضا لا يزالون من الأوس والخزرج، هناك متهودون، هناك يهود، فكان لابد أن يكون هناك دستور ينظم العلاقة بين كل هذه المكونات على أساس عهد جديد ومرحلة جديدة ودولة جديدة يقودها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم، هي دولة الإسلام، وتضمن لهذه الأقليات الأخرى، تعطيها فرصة لتراجع أنفسها حتى يأتيها الوقت لتنظم تحت لواء هذا الإسلام. ليست علاقات ثابتة وعلاقات مستقرة، بالتأكيد العلاقة بين الإسلام والمسلمين وبين المعاهدين من اليهود والنصارى هي ليست علاقة دائمة وثابتة، يفترض أن لا تكون علاقة دائمة وثابتة، ولكنها تعطيهم فرصة لمراجعة أنفسهم ثم ليؤطروا تحت اتفاقيات ومعاهدات تضمن أن يكونوا صالحين. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم، الله يعلم ورسوله يعلم أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، أنهم سيخونون وسيغدرون وبالتالي سيضربون، أو يكون هناك خيار آخر أنهم يتماهون في المجتمع المسلم ويصيرون مسلمين ويدخلون في الإسلام كما حصل في مراحل عديدة عندما قدم الإسلام بجاذبية كبيرة أقنع هؤلاء استطاع أن ينفذ إلى قلوبهم وأن يدخلهم إلى الإسلام. إذن في ظل وضعية هكذا مكونات عديدة لابد من القانون، لابد من العقد الاجتماعي، لابد من دستور ينظم هذه العلاقة فينظم علاقات المسلمين فيما بينهم، علاقتهم بقريش والمشركين، علاقة فئات المدينة بالمسلمين، وكل ذلك تحت إطار القيادة الجديدة والدولة الجديدة، وهذا ما يمكن أن نسميه بناء الدولة الجديدة والأمة المسلمة. فهذا درس مهم أنه كل أمورنا يجب أن تكون على هذا النحو، لا يجوز أن تبقى أمورنا فيها فوضى، فيها عدم انضباط، فيها عدم التزام، فيها عدم وضوح في المهمات، في الصلاحيات، في المسؤوليات. المسؤولية، السلطة، الصلاحيات يجب أن تكون واضحة، أن تكون بينة. أما أن تظل الأمور هكذا فوضى فهذا ما لا يجوز أن يبقى ولا يجوز أن يستمر فيه. الرسول من خلال هذا العهد أو من خلال وثيقة المدينة التي رتبت الأوضاع داخل الأمة المسلمة بين في هذه الاتفاقية أن المسلمون أمة واحدة متضامنون، وأن رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم هو قائد هذه الأمة، هو قائد هذه الأمة والمرجع في حل الإشكاليات وفي حل المشكلات، وبين أن هناك مسؤولية على كل الأفراد الساكنين والقاطنين داخل المجتمع يثرب. وطبعا عندما نتحدث عن يثرب نتحدث عن مساحة واسعة جدا، تتناثر في هذه المساحة الواسعة قريات صغيرة أو قرى صغيرة وبيوتات هنا وهناك من في العالي في عوالي المدينة وفي أسافلها، تتوزع عليها القرى والمناطق والبيوتات التي تنتسب للأوس والخزرج. أن نفهم هذه المسألة أن هناك مسؤولية الدفاع عن المدينة واجب الجميع، جميع مواطني المدينة. هذه الوثيقة التي جاء بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم أعطت أولئك الذين كانوا يقطنون من اليهود في مكة ولهم تاريخ طويل يسكنون فيه في الحجاز ربما منذ فترة طويلة حينما هاجروا من الشام إلى هذه المنطقة، ولعله هاجروا هربا من الاضطهاد الذي تعرضوا له أيام حكم الرومان. فالوثيقة أعطت حقوقهم وأوجبت عليهم الواجبات. هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، ليست صلحا حتى لا يأتي أحدهم اليوم ليقول كما قال بعض علماء الأزهر أو كما يقول بعض علماء واعظي آل سعود إن الرسول صالح اليهود. نقول لهم هذا ليس صلحا، لأنه أولا لم يكن أولئك اليهود الذين كانوا في المدينة غاصبين لأرض يحتلونها، وهناك من وطردوا شعبا وجاءوا يحتلون هذه المنطقة على حساب ذلك الشعب، لا، هم ساكنون، هم موجودون قبل أن يأتي الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم. إنما ذكر اليهود باعتبار أنه يجب أن يكونوا منضوين تحت هذه الاتفاقية حتى يكونوا مؤطرين داخل اتفاقية معينة تضمن السلام والأمن للمجتمع اليثربي. فكان ذكر اليهود في هذه الوثيقة بالتبع، تبعا للقبائل العربية من الأوس والخزرج حيث كانوا حلفائهم، كانوا حلفاء لبيوت وأشخاص من الأوس والخزرج وهم دخلوا تبعا لحلفائهم، واشترطت عليهم هذه الوثيقة شروطا منها مشاركتهم في الدفاع عن المدينة. وهذه مسألة مهمة، أن يشاركوا في الدفاع عن المدينة، أن يكون لهم دور في الدفاع عن المدينة مقابل أنهم يبقون في هذه الأرض. هذه الأرض لها حق على أهلها، وهذا الحق يجب أن يقوم به هؤلاء الأهل، وأقل حق يجب أن يقوموا به حتى ولو كانوا يهودا أن يشاركوا في عملية الدفاع عن المدينة وعن يثرب إذا ما غزاها غاز أو اعتدى عليها معتد. أيضا مما تضمنت هذه الوثيقة بالنسبة لليهود ألا يرتكبوا أي خيانة لمواطن المدينة. ولعل الله سبحانه وتعالى كما أشار إلى ذلك الشهيد القائد في ملزمة الدرس 28 تقريبا أو 29 من سورة الأعراف أنه لم يكن هناك اتفاقية ثابتة ومستمرة مع اليهود، بل هي اتفاقية مؤقتة تضمن وتؤطر هؤلاء في إطار معين، هؤلاء اليهود تؤطرهم في إطار معين حتى لا يخدعوا، حتى لا يغدروا، فإذا غدروا عندئذ يكون هناك سلطة للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم باعترافهم هم تضمن أن ينالوا العقوبة التي يجب أن ينالوها. هذه الوثيقة هي اشتملت على هذا الأساس، وبالتالي هذه الوثيقة تعطيهم حقوق أنهم مواطنون من في دولة الإسلام التي يقودها نبي الإسلام، هي أيضا تلزمهم بألا يخدعوا، بألا يغدروا، وتفضح أي محاولة منهم للغدر والخيانة وتقيدهم. هذه الطبيعة لهذه الوثيقة بما تضمنت من هذه البنود تبين أنها ليست كاتفاقيات التطبيع والخيانة التي الآن يسارع إليها الأعراب والتي سارع إليها المصريون فيما مضى والأردنيون وكذلك السلطة الفلسطينية التي تعترف لأولئك اليهود الطامعين الغزاء المحتلين لأرضنا المقدسة ولأرضنا في فلسطين، ثم يأتي أولئك الأعراب المنافقون ليقوموا دول الخليج أو بعض دول الخليج ليقوموا بعملية تطبيع مع هؤلاء اليهود. هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، ليست لا تشبه أيا من هذه الاتفاقيات الخيانية التطبيعية التي ترتكب فعلا محرما بحق المسلمين عندما توالي أعداء الله. الله وتعادي أولياء الله. إذن الرسول نجح في هذه المهمة إلى حد كبير، حيث قام بعملية تنظيم وتعطير هذا المجتمع المتنوع المتعدد ضمن رؤية واحدة، وكان التركيز على عملية أن يكون هناك أمن الحصول أو ضمانات أمنية لكل المجتمع المدني اليثربي بمختلف أطيافه بما فيهم أولئك اليهود أيضا. أدخلوا لعل ذلك لعلم الله عز وجل أنهم سيغدرون ومن ثم سيتم ضربهم، لأنه لا يمكن أن نأتي إليهم لنقول لهم أنتم ونحاربهم من أول يوم، ولكن بعد أن نعقد اتفاقا. فإذا فهم بالتأكيد هم هكذا من طبيعتهم سيغدرون، وبالتالي فهناك إذن ورخصة للرسول والمسلمين بأن يضربوهم لأنهم قد خانوا، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هذه إذا الخطوة الثالثة وهي عملية تنظيم المجتمع اليثربي. الخطوة الرابعة التي قام بها رسول الله وهي في إطار تكوين الأمة والدولة الإسلامية هي إعداد القوة العسكرية، وهذه مسألة مهمة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتأكيد أنه عندما جاء بالإسلام أنه اضطغنت عليه قلوب كثير من المشركين ورأوا فيه خطرا يهدد مصالحهم وامتيازاتهم غير المشروعة. طبعا ليس هناك أي إشكالية تنشأ إذا دعاهم الرسول إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا أمر ينسجم مع فطرتهم ويتوافق أيضا مع فطرتهم، وكان عليهم ألا يعترضوا على هذا، ولكن لأنهم يخافون على أطماعهم وعلى امتيازاتهم الغير مشروعة وغير المناسبة فهم لابد أن يعادوا هذا الكيان المسلم. ولهذا الرسول كان يفهم أن هذا الدين لن يترك وشأنه، لابد عندئذ من رفع الجاهزية العسكرية. ولهذا نحن إذا أردنا أن يكون لنا أن نحقق لأنفسنا ولمجتمعنا ولأولادنا السلام والأمن، هذا لا يمكن ولا يتأتى إلا من خلال اتباع الطرق التي أمر الله عز وجل بها لتحقيق السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هؤلاء لن يتركون وشأننا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لا يزالون يستمرون في عداوتنا وفي الحقد علينا وفي الظلم لنا. ما الضامن الذي سيضمن لنا الأمن؟ هو أن ننشئ القوة، أن نعد أنفسنا في جهوزية عسكرية جاهزة تستطيع أن تردع أي متعنت ومن يريد أن يخرج عن نطاق العدل والحق. فالسلام ونشر دين الله لن يسمح له إلا في أجواء القوة والجاهزية. الرسول كان يعي أن الصدام قادم، المشركون، اليهود، الرومان، الفرس، ذؤبان العرب، المنافقون، كل هؤلاء يتربصون بهذا الكيان الفتي الناشئ، يتربصون به الدوائر ويريدون أن يوقعوه في الخسائر. فكان لابد من وجود حالة عسكرية رادعة، هذا درس لنا يجب أن نستفيد منه، أنه ليس صحيحا أن نبقى طيبين ومخبقين وما لا نؤذي أحدا ولا أحد يعني ينظر أننا نشكل عليه خطرا، هذا غير صحيح، بل هذا الأمر مطمع، يطمع العدو أن يأتي ليتسلط علينا، بل هؤلاء يعتدون علينا ويتسلطون على ثرواتنا وينهبون خيراتنا ونحن لا نفعل بهم شيئا ولا نعمل بهم شيئا، ومع ذلك ينكلون بالأمة المسلمة ويعتدون عليها في كل مرة وفي كل زمن وفي كل مكان. من الضروري أن تكون هناك حالة عسكرية رادعة تضمن لنا السلام والأمن وتضمن لنا أن نقدم دين الله عز وجل بدون أن تكون هناك مراكز قوة تمنعنا من إيصال هذه الدعوة وهذا الحق إلى كل المستضعفين في هذه الدنيا. هذه الفطرة، هذا هو المنطق، أنه لابد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظم المدينة ونظم أمته على أساس عسكري، يعني وهذا يمكن أن نستفيد منه ما يمكن أن نسميه عسكرة المجتمع. الرسول عندما رتب اجتماعيا الأمة في المدينة رتبها على أساس عسكري حتى الحالة الاجتماعية، يعني كان يأخذ كل 10 تقريبا ويضع عليهم نقيبا، وهذا النقيب هو مسؤولهم في كل الحالات حتى في الحالات العسكرية. كون من مجتمع المدينة ومجتمع يثرب مجتمع حرب، وجعل على كل 10 عريفا، وأوجب على كل الذكور البالغين الانخراط في الجندية الجهادية، وحثهم على الجهاد وعلى القتال في سبيل الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله، وحرض المؤمنين على القتال، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هكذا كل هذه الآيات تبين لنا الدور الذي قام به الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التحريض، من الإعداد، من التدريب، من التنظيم، من التخطيط أيضا، من القيادة العسكرية لتلك الأمة التي يجب أن تكون في قوية حتى تستطيع أن تواجه أولئك متربصين من مختلف الجبهات الذين كلهم ينظرون نظر الشزر إلى هذه الأمة المسلمة الفتية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة المؤمنة وفي هذه الدولة التي ينشئها ويرتب أمورها كان يمسك بيده قرار الحرب والسلم، وشكل الجيش من جميع البالغين، درب أصحابه على السلاح وعلى فنون القتال، وقال أيضا علموا أولادكم السباحة والرمي وركوب الخيل. هذه مسألة يجب أن نستفيدها في واقعنا. ليس صحيحا أن تكون الأمة بعيدة عن هذا الجو العسكري، ليس صحيحا أن نخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل يجب علينا أن نقتدي به في هذا الأمر. وهذا الأمر قضية فطرية عند كل الشعوب، كل الشعوب الآن في العالم من يهود ونصارى وبوذيين وكونفوشيوس وكل الأديان واللادينيين والمتدينين والجميع وكل الحركات، وحتى المذاهب بعض المذاهب الإسلامية باتوا يشكلون الآن قوة عسكرية، والبعض لا يقتنع بأنه يجب أن تكون الأمة المؤمنة أمة قوية، لا زال بحاجة إلى من يقنعه، وكأنه لا يقرأ القرآن ولا يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام كان هو الذي يتولى ملف التدريب في جيش الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يعلم الناس الرمي في المدينة على عهد رسول الله. التدرب واستخدام السلاح كان ثقافة عامة. من الخطأ أن نتصور أن انتصار الإسلام في أي زمن أو في أي مكان يكون بغير الجهاد، هذا خطأ، خطأ فظيع أورث الأمة الذلة والخسارة إلى يومنا هذا. الأمة لا تنتصر إلا بالقتال، إلا بالجهاد في سبيل الله. لا يوجد، البعض يقول دعونا نرشد الناس، نبين لهم، ندعوهم بالحكمة بالموعظة. تمام، ندعوهم بالحكمة وندعوهم بالموعظة والحسنة، ولكن من الحكمة أيضا أن عندما يكون هناك مراكز قوة تمنع وصول الحق إلى من يريد أن يتشوق لهذا الحق، من يريد أن يسمع لهذا الحق، يجب أن يقمع هذا الشرير، يجب أن تجمع هذه الشرة، يجب أن يجمع هذا المتعنت وهذه المراكز التي تمنع الناس من الوصول إلى حقهم الفطري. حق الناس الفطري في التوحيد لله، هذا حق فطري لا يجوز الحيلولة بينهم وبينه، يجب أن يكون الناس حاصلين على هذا الحق وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد أفضل من رسول الله في بيانه وإرشاده، ومع ذلك احتاج أن يخوض القتال كضرورات لا بد منها لمعالجة بعض الانحرافات. إن الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هنا يتبين لنا أهمية وجود جيش عقائدي، جيش يقوم على عقيدة قتالية، عقيدته القتالية الولاء لله عز وجل والولاء لرسول الله والولاء للمؤمنين، وأول أولئك المؤمنين هو الإمام علي بن أبي طالب وعلام الهدى، من بعده وصولا إلى أصغر مؤمن من جيرانك، من أقاربك، من إخوانك، من زملائك. يجب أن تكون عقيدة الجيش هي هذه العقيدة، يعني صاحب معنوية عالية. كانت مهام المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مهام شاملة، لم يكونوا فقط مقتصرون على القتال والحرب أو التخطيط أو البقاء في المعسكرات، بل كانوا يقومون بأعمالهم، كانوا مزارعين وتجارا، وكانوا أيضا لديهم أعمال كثيرة، ولكن مع ذلك كانوا جاهزين لأي عملية عسكرية. فهم الجيش وهم التجار وهم الزراع وهم العاملون وهم البناؤون. هكذا يجب أن تكون الأمة، وهكذا يجب أن يكون الجندي المسلم أو أن يكون المسلم جنديا مهامه شاملة، كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه. أي أننا بحاجة إلى عسكرة الأمة والمجتمع، يجب أن تكون الأمة كلها في حالة جهوزية عسكرية قتالية جهادية حتى تستطيع أن ترد غائلة أولئك الأعداء، وبذلك ننتصر على أعدائنا. فالإعداد نحن مأمورنا به، الله أمر أولئك المؤمنين بأن يعدوا حتى رباط الخيل. عندما يطلع المشركون، عندما يرسلوا جواسيسهم لينظروا كيف هم المسلمون، كيف هم المسلمون، هل هم في حالة استمرار، في حالة جهوزية، الخيل جاهزة للانطلاق للحرب والقتال، أم أنهم أصبحت معنوياتهم هابطة، لا يوجد فيهم تدريب ونحو ذلك. إذا كان الأمر على هذا النحو فهذا سيجرئ أولئك الأعداء من المعتدين الباغين والظالمين على هذه الأمة المسلمة. ومع ذلك مع كل ما عمله الرسول وبنى الأمة عسكريا، كانت قتلى حروب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض الإحصائيات تقول بأنه حوالي 386 فقط من قتل في الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم تتجاوز 386 من المشركين ومن المؤمنين. من المسلمين 183، من المشركين 200 قتيل وثلاثة قتلى، بينما من المسلمين كان لديهم حوالي 183 شهيدا. الرسول أيضا صلى الله عليه وعلى وسلم قام بخطوة مهمة جدا وهي التنظيم الاقتصادي، حيث تعرضت المدينة لحصار في بداية الأمر. اتجه الرسول إلى تشجيع الزراعة، حمل حمى، منع من اقتلاع الأشجار وعضها، جعل المدينة محرمة، شجع على إحياء الأرض الميتة، وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له ملكه. لماذا هذا؟ لكي يكون هناك زيادة في الإنتاج تتناسب مع زيادة الوافدين على المدينة، للحث على العمل. منع من السؤال وجعله محرما، من يسأل ويتكفف الناس ويسألهم أعطوني أعطوني، هؤلاء منعهم ورباهم الرسول على ألا يسألوا إلا لفقر مدقع ولحاج ولدين موجع وللأمور التي يعني خارج إرادتهم حينما يكونوا غير مستعدين ماليا، فقراء أو نحو ذلك. فالإسلام أسس تعاليم مهمة جدا، أرسل الإسلام تعاليم الاقتصاد في الإسلام، هناك مؤسسة الزكاة، هناك التكافل الاجتماعي، الموارد التي كانت يحصل عليها المسلمون، الغنيمة والفيء وما غنمه المسلمون في بدر، في بني قينقاع، ثم في بني النضير، كانت توزع للمهاجرين الفقراء. لكن عندما توسعت حالة المسلمين إلى حد جيد وبدأوا يملكون، فأعطي الجميع، أعطي جميع المسلمين أعطيات بالتساوي بينهم، وسعت حالتهم المادية يوما بعد آخر. وعندئذ نستفيد من هذا كله. هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عمل، أنه عمل في كل المجالات، يعني لم يعمل في المجال العسكري على حساب المجال الاقتصادي، لم يعمل في المجال الاقتصادي على حساب المجال العسكري، بل وازن بين كل هذه المجالات، وانطلق يبني الأمة ويبني الدولة في كل هذه المجالات. حري بنا اليوم أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن نبني هذه الأمة، وأن نبني واقعنا في كل المجالات. فإن بناء هذا المجال رقم ألف سيساعدنا في بناء المجال رقم اثنين، والمجال رقم اثنين سيساعد في بناء المجال رقم ثلاثة، وهكذا كل مجال يخدم المجال الآخر. نحن يجب أن ننطلق في هذه المسيرة الحضارية البنائية التي تبني الأمة كما بناها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك الحين. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: طريق المصطفى.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا إلهي، أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

ضد المقاومة بعناوين مختلفة وأشكال مختلفة. 11، كل مخابرات الدنيا عم تعمل علينا، بتوفر المعلومات وبتشتغل بالدول المختلفة وبتحاول تسخر إمكاناتها وبتأمن الغطاء الإعلامي والسياسي والضغط على الدولة اللبنانية لحتى يحاصرونا. 12، هو القيادة الأساسية، أمريكا تقود هذا المايسترو وهذه الخطة بكل تفاصيلها في كل الاتجاهات وتستخدم كل الإمكانات المتوفرة. هاي هي المؤامرة اللي نحن عم نواجهها. وعلى فكرة كله هذا نحن عارفينه وكله عم نتابعه، كله بنعرف الكواليس اللي عم يسووها، والله عم بيعيننا بالخطوات اللي مرة بتتطلب صبر ومرة بتتطلب جهاد ومرة بتتطلب إعلام ومرة بتتطلب سياسي ومرة بتتطلب حضور اجتماعي ومرة إلى آخره. عم نعمل اللي الله بيقدرنا عليه، لكن هذا هو المخطط، مخطط كبير وخطير جدا. طيب نحن شو عملنا؟ كمان حأحكي 12 وحدة. نحن عندنا هدف مشروع قوي اسمه حقنا بالدفاع وتحرير الأرض، هذه قوة. 2، أعدنا النظر بالهيكلية العسكرية وطريقة الإدارة مستفيدين مما حصل في معركة أولي البأس بما يتناسب مع المعركة الجديدة المحتملة. 3، عدلنا في أساليب القتال وعملنا العقيدة القتالية للمقاومة بما تتناسب مع الاستفادة من التجربة والظروف القائمة بعمليات الكر والفر وعدم الثبات في الأرض. 4، طورنا في إمكانات السلاح الملائمة والمسيرات مثلا، هذا كله ترتب بالعقول الموجودة عندنا والمجاهدين اللي موجودين عندنا. 5، لدينا أعلى مستوى من بأس المجاهدين الاستشهاديين وهو الأقصى. يعني الإنسان المجاهد المقاوم عندنا، المقاوم شغل كبير كبير، يعني ما في منها بالتاريخ، ما في منها بالحاضر، ما في منها لو بتبرم الأرض بهالمستوى العظيم الاستشهادي يلي موجود. وهذا هو الأساس، وكل الناس على كل حال شايف. 6، عملنا على رعاية الوضع الاجتماعي لشعبنا قد ما قدرنا، قد ما عم نكوكش ونحصل إمكانات وتبرعات وحقوق شرعية ودعم إيران وكل هالأمور اللي الحمد لله تعالى توفرت. 7، أمننا ترميم وإيواء ل 300,000 عائلة بالوقت اللي كل الحصار كان موجود. هذا كمان له علاقة بحماية البيئة والمجتمع تبعنا. 8، حافظنا على وحدة القوى المقاومة، وحدة حركة أمل وحزب الله وكل الشرفاء معنا، وكل واحد عمل بحسب القدرة اللي موجودة عنده، لكن الأساس أننا واحد. حدا يلعب بيناتنا، لعبوا كتير وحاولوا كتير ما قدروا الحمد لله تعالى. 9، رسمنا خطة طويلة الأمد، ما قلنا أنه خلينا نجرب نصبر شوي بكرة بيمشي، لا لا لا لا، نفسنا طويل ومستمرين. 10، اعتمدنا الغموض والصمت عند إعدادنا للمواجهة، ولا زلنا حتى ما يعرف العدو شو عم نعمل. على كل حال هن تفاجأوا بالشيء اللي صاروا، وكل المحللين عم يحكوا أشياء تاني. 11، اتخذنا قرارا كربلائيا. تعرف شو يعني قرار كربلائي؟ يعني ما في سقف. وهيدا القرار الكربلائي بعده سير مفعول. 12، صبرنا حيث يجب وقاتلنا حيث يجب. 15 شهر كان صبرنا قتالاً

0: وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
3: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
4: أنا عبدك عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي ووجودي، بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك، أنا الذي أرجوك، أنا الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك.

الواصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كنه عظمته. يا من فاق مدح المادحين فخر مدحه.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أمواله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
3: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن النظام الوحيد والمدرسة الوحيدة التي تهتم بالإنسان من قبل انعقاد نطفته وحتى النهاية حيث لا نهاية له هي مدارس الأنبياء، فلا تهتم أي مدرسة أخرى أبداً بالمرأة التي يجب انتخابها للزواج منها ولا بالرجل الذي ينبغي بالمرأة أن تتزوج منه، فهي لا تهتم بهذا ولا تبالي به، ولا يوجد في قوانينها أبداً كيفية انتخاب المرأة والرجل، ولا يوجد في قوانينها ماذا يجب أن تفعل الأم في أيام الحمل ولا في أيام الرضاعة، وما هي مسؤولية الأم عندما تحتضن طفلها، ومسؤولية الأب في التربية عندما تكون تحت إشرافه. فالقوانين المادية والطبيعية وأنظمة غير الأنبياء لا تهتم بهذه الأمور أبداً، إنهم يقفون بوجه المفاسد فقط عندما يصبح الإنسان إنساناً وينزل إلى المجتمع، وليس أمام جميع المفاسد بل تلك التي تخالف النظام، وإلا فإنهم لا يبالون بالفسق والفجور بل يدعمونها ولا يهتمون بموضوع تربية الإنسان وبنائه. إنهم يعتقدون بأن فرق الإنسان عن الحيوان بمقدار ما هو متطور عنه في الطبيعة، فلا يستطيع الحيوان أن يصنع طائرة مثلا بينما يتمكن الإنسان من ذلك، ولا يمكن الحيوان أن يصبح طبيبا بينما يتمكن الإنسان من ذلك. أما الحدود عندهم فهي حدود الطبيعة، لكن ذاك الذي يهمه الإنسان قبل الزواج مثلا وقبل أن يريد الزواج أن تكون ثمرة هذا الزواج إنسانا سليما، إنسانا بمعنى الكلمة، فعنده تعليمات لانتخاب الزوجة وانتخاب الزوج قبل الزواج. فلماذا كل هذه التعليمات؟ لأنه كالمزارع والفلاح الذي ينبغي به أن ينظر أولاً إلى الأرض وينتخب الأرض الصالحة وبذرة الحنطة الصالحة وما يحتاج إليه لتربيتها والأمور الأخرى التي يحتاجها من أجل بناء مزرعة وإحيائها والانتفاع بها. كذلك الإسلام فإنه يراعي هذه الأمور في الإنسان، فهذا الزوج الذي ينتخب أي زوج هو حتى يخرج منه إنسانا صحيحا، وتلك المرأة التي يختارها أي امرأة هي حتى ينتج إنسان من هذين الزوجين. ثم كيف يجب أن تكون آداب الزواج والحالة التي تنعقد فيها النطفة وآدابها وآداب الحمل ومن ثم آداب أيام الرضاعة وآداب التربية؟ كل ذلك لأن المدارس التوحيدية وأسماها الإسلام جاءت لصناعة الإنسان، إنها لم تأتي من أجل بناء حيوان، وغاية ما هنالك أن له إدراك بمقدار الحدود الحيوانية وله نفس الأهداف الحيوانية وأكثر منها بمقدار قليل، إنها لم تأتي لذلك بل جاءت لصناعة الإنسان. الإسلام قادر على تربية الإنسان ليسمو من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة الروحانية وحتى أسمى منها، وإن المدارس غير الإسلامية لا تبالي أبداً ولا تصل علومهم إلى ما وراء الطبيعة، فالذي يصل علمه إلى ما وراء الطبيعة هو الذي يكون في طريق الوحي ويكون إدراكه مرتبطاً بالوحي وهم الأنبياء. لقد بعث الأنبياء من قبل الله تبارك وتعالى لتربية الناس وبناء الإنسان، وتسعى جميع كتب الأنبياء وخاصة القرآن الكريم من أجل تربية هذا الإنسان، لأنه بتربية الإنسان يتم إصلاح العالم، وإن مضار الإنسان الذي لم تتم تربيته بالمجتمعات لا تساويها مضار شيطان أو حيوان أو كائن آخر، وإن منافع الإنسان المتربي للمجتمعات لا تضاهيها أي منفعة لأي كائن مفيد أو حتى ملك.
فأساس العالم يقوم على تربية الإنسان، وأن الإنسان هو عصارة جميع الكائنات وخلاصة لتمام العالم. وجاء الأنبياء من أجل تحويل هذه العصارة من القوة إلى الفعلية، حتى يصبح الإنسان موجوداً إلهياً، حيث هذا الموجود الإلهي فيه جميع صفات الله تعالى ومحل تجلي النور المقدس لله سبحانه.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على منزل مواطن في غمار برازح ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة 5، وشن غارتين على وادي أملح بكتاف خلف شهيد و5 جرحى، وشن عدة غارات على منطقة رحبان في صعدة، وشن 3 على دار الشريف في خولان الطيال بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 3 غارات على معسكر الاحتياط في العاصمة، واستهدف بأربع غارات منازل المواطنين، وشن 4 غارات على منازل المواطنين في منطقة يسنم في باق بصعدة، وشن 3 على منازلهم في الحزم بالجوف، كما شن غارتان على منطقة المزرق بحجة، واستهدف بسبع غارات معسكر لبوزة في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، اغتال مسلحان على متن دراجة نارية العلامة والخطيب الحبيب حسين عبد الباري العيدروس إمام وخطيب مسجد الحزم بمديرية شبام حضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على منطقة المخدارة بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدو أكثر من 40 غارة على مطار الحديدة، واستهدف بسلسلة غارات مجاميع كبيرة لمرتزقته حاولت الفرار أثناء احتدام المعارك في الأجزاء الجنوبية والغربية لمطار الحديدة، وسقط العشرات قتلى وجرحى من المنافقين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب 11 مواطن بينهم نساء إثر غارة عدوانية استهدفت حافلة نقل مدنية في المدينة بالقرب من جولة الغراسي في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، اغتال مسلحون مجهولون جنديا في شبام بوادي حضرموت بعد اغتيال شرطي في مديرية القطن بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب 3 أطفال وامرأة مسنة بقصف صاروخي ومدفع سعودي على قرى آهل بالسكان في مديرية شدا الحدودية، كما استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي وصاروخي قرى آهل بالسكان في مديرية رازح وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة، وأدى القصف لوقوع خسائر في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدوان مدينة حرض في حجة، واستهدف بغارة منطقة العمشية في مديرية سفيان، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في تلة عجمر بمديرية بني سريم في عمران، كما شن العدوان 3 غارات على صلب بمديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف 17 غارة أماكن متفرقة من معسكر اللبنات وجبل الأقشع بمديرية الحزم وعلى مديرية خب والشعف في الجوف، وشن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديرية السوادية وردمان في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب آخر نتيجة قصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية شدا الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين على منطقة المدافن بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة. وفي مارب استهدف العدوان منزلا وهنجرا لمواطنين بغارتين، وشن 6 غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف بسبع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية رغوان، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب العدوان والمرتزقة 132 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 40 عملية تحليق للطيران التجسسي في أجواء مختلف المحافظات وجبهات الحدود، وشملت الخروق 19 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و67 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في مختلف المحافظات وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما تضمنت الخروقات هجوم بطائرة تجسسية مقاتلة وتحليق مكثف في أجواء حيس والجبلية، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدوان جوي بأربع غارات مستهدفاً المجمع الحكومي في مديرية الجبين بمحافظة ريمة، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الطائف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية.
5: انتصار
3: الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي في المرتزقة المدعو أبو القعقاع بعد استهدافه في موقع أتيس بمحافظة مأرب بعد عملية رصد دقيقة، يعد أحد أبرز القيادات العسكرية تم تعيينها من قبل تحالف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استدرجت وحدات الهندسة أعداد كبيرة من المرتزقة إلى حقل ألغام بجيزان المحتلة وقامت بتفجيره، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات في صفوفهم، وتمكن المجاهدين من صد زحف لهم قبالة جبل الدخان في جيزان وألحقوا بهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. واستهدفت القوة الصاروخية بصواريخ كاتيوشا تجمعات المرتزقة والجيش السعودي غرب مجازة في عسير وخلفت قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من إفشال زحفين للمرتزقة على جبل شعير غرب مجازة بعسير وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير واغتنام عتاد حربي لهم، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على شركة أرامكو في أبها، وأطلقت صاروخ قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل خلف إصابات مباشرة في عديد وعتاد المرتزقة وقوى الغزاة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة التابعة للمجاهدين أكثر من 30 منافقا بعدة جبهات في الداخل وفيما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة في صبرين بخبو الشعب بالجوف، ما أسفر عن قتل من فيها، وكما تفجرت عبوة بمجموعة مرتزقة في جبهة الظهرة بخبو الشعب ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم، كما نفذ المجاهدون عملية على مواقع المنافقين شرق صبرين بخبو الشعب خلفت قتلى في صفوفهم وتدمير طقم محمل بالأفراح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت المدفعية من استهداف المرتزقة في قعطبة ما أسفر عن قتل وجرح عدد كبير منهم، وتمكن المجاهدون من إفشال زحف على مواقعهم في الأزارق بذات المحافظة، ونصبت وحدة الهندسة كمينا في قعطبة أسفر عن قتل وجرح العديد من المرتزقة، ونصبت كمينين للمرتزقة قبالة أبواب الحديد ما أدى إلى قتل وجرح العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات القناصة عمليات مسددة أدت إلى قتل وإصابة 29 مرتزق من الجنود السعوديين والمرتزقة بمواقع متفرقة في نجران وجيزان، كما أسقطت الدفاعات الجوية في الشرفة بنجران طائرة تجسسية للعدو بسلاح مناسب من سماء مدينة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة قانية، اتخذ 4 مسارات واستمر 10 ساعات، وتم خلال كسره التنكيل بالعدو وقتل وجرح العشرات من أفراده وقياداته. وأفاد مصدر عسكري بأن القوة الصاروخية قصفت بصاروخ كروز محطة الكهرباء في الشقيق بجيزان، أكد أنه أصاب هدفه، وأطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في منفذ علب أصاب هدفه وأوقع العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة قاصف تركية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: سام اف ام وقفة إعلانية.
7: تذكر دائما الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
5: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: سام اف ام والعود أحمد.
12: كلمات من نور.
13: حساب التعريف لأوليائه الذين آمنوا صدقوا ووثبوا وفهموا ووعوا، صدقوا بوعد الله لهم، وثقوا بالله ربهم. الوعود سواء ما كان منها متعلقا بحالة المواجهة مع أعدائه وأعداء المسلمين، أو ما كان منها متعلقا بالآخرة، أو ما كان منها متعلقا بمغفرة الذنوب، أو ما كان متعلقا منها بسعادة الأمة في الدنيا. الذين آمنوا وصدقوا ووثقوا، بمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو وجدت من يؤمن بها، لو وجدت من يصدق ويثق بها، وعود تأتي من قبل الله، وعود من قبل من له ملك السماوات والأرض وله الدنيا والآخرة. ولكن الشيء المدهش والغريب هو أننا كيف نصدق وعود تأتي من قبل آخرين؟ نحن نعرف أنهم كذبوا عن السنة الماضية وقبل السنة الماضية، ثم يحدثون بأنهم الآن وصاعدا سنفتح صفحة جديدة، فنصدق ونصدق ونثق ونصفق. لم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولم نصدق تلك الوعود المهمة، تلك الوعود العظيمة. وعد المسلمين حتى بغنائم، وعدهم بمناطق أخرى سيفتحونها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فلهذا كان من ميزة أولياء الله العظيم، العظيم الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه الكلمة، أي يصدقون ويثقون. ثم وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لنعرف أن الذي يصنع التقوى هو الإيمان. متى ما آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا من أن يفرض منك، من أن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها. تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند. فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما تستوجب به غضبه، وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته، تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

0: أمين عام حزب الله يحذر: لبنان يمر بأخطر مرحلة ومخطط أمريكي إسرائيلي، ويؤكد: ملتزمون بحماية بلدنا.
1: وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا.
0: استدارة صهيونية للإبادة في لبنان، 50 شهيدا ومئة جريح. العدو يلاحق المدنيين والسلطة تلعق الإدانة. مصرع وإصابة نحو 30 من عناصر العدو، بينهم ضباط من لواء قفعاتي. نخبة المشاة تهلك في جنوب لبنان. إيران تعلق مفاوضات سويسرا وتؤكد: محادثات الاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم. تعديلات ملادينوف على خريطة طريق غزة تعقد المفاوضات، ومجلس ترامب يبدأ حشد عناصر ما يسمى قوة الاستخبار. ترامب: لولا دعمي لسحقت إسرائيل في المواجهة الأخيرة. وديفانس: إسرائيل بحاجة لإدراك ما تمر به من وضع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت لهيب المسيرات ودخان العبوات لفظ صهاينة كثيرون أنفاسهم، قادتهم إلى هذا المصير مغامرة تطلعت لإسقاط تلة علي الطاهر، فسقطت نخبة المشاة المصفحة وعجز لواء غفعات عن تحقيق خرق في التلة كمكسب أخير قبيل الانصياع لمضامين مذكرة تفاهم إسلام أباد. فكان أن استدار اليهود إلى المجزرة كسلوك لصيق بهم متأصل في عقيدتهم، وليس كردة فعل كما يصور البعض. فالسرطان الإسرائيلي منذ نشأ لم يغادر موقع المعتدي والمجرم والسفاح، مثلما لم يغادر مواجهوه موقع الدفاع. وهؤلاء كما أكد شيخ المقاومة وأمين حزبها لن يتركوا الأعداء في أي شبر من أرض الأرز، فكل وجود صغر أم كبر، تمدد أو انكمش، هو اعتداء على الحق الشخصي لكل لبناني، وهو بالتالي لا يحتاج إذنا للمقاومة ولا تفويضا للجهاد، لأنه يمارس حقه الطبيعي في الاشتباك والدفاع عن أملاكه ضد عصابات إجرامية حشدت من أقطار العالم، وحان وقت عودتها من حيث أتت، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالقوة. فلا ركون للاتفاقيات، وكل التجارب تؤكد أن عدونا لا يفي بعهد ولا يطبق اتفاقا، وهو اليوم يفجر خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة عبر ألغام نيكولاي ميلادينوف في مؤشرات جديدة تحتم على المحور منع العدو من تحويل كل تهدئة إلى تمرين عملي لما يمكن فرضه وتنفيذه، ومحاصرة السيناريوهات الأسوأ المبيتة تجاه أمتنا، والعمل على تحصيل استحقاقات الاتفاقات من إيران إلى لبنان ومن فلسطين إلى اليمن. ذلك أن خطورة التأجيل قد تصيبنا بضرر لم تصبنا به الحرب، وليتردد في كل ساحة وميدان: ارفع رأسك أنت مقاوم، الله الناصر لا تساوم.
2: احنا اكيد الصامدين ونوجه كلمة ان احنا ان شاء الله ما بننساهم بدعائنا، ان شاء الله حيرجعوا على ارضهم على بيوتهم اعزاء مرفوعي الرؤوس ان شاء الله.
3: ان شاء الله الله سبحانه وتعالى رحمنا علينا بالنصر ويرجعوا سالمين غانمين بزوال هذا الكيان ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله. نحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان.
4: يا أشرف الناس وأطهر الناس، نعدكم أننا سنفأر، سنفأر لكل قطرة دم لشهيد، سنفأر لكل دمعة أم، ضعونا في هذا الطريق حتى النصر النهائي بإذن الله.
0: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه في المرحلة الحالية أخطر مشروع أمريكي إسرائيلي، وشدد على أن المقاومة عازمة على إخراج العدو حتى آخر شبر من أرض لبنان.
1: نحن نمر في أخطر مرحلة في حياتنا في لبنان، وأخطر مشروع مؤامرة أمريكية إسرائيلية دولية، وأخطر ما يمكن أن يواجه بلدنا ومستقبل أطفالنا وأفكارنا. أمريكا تقود هذا المايسترو وهذه الخطة بكل تفاصيلها في كل الاتجاهات، وتستخدم كل الإمكانات المتوفرة لها. المشروع الإسرائيلي الآن يستجدي أقل مستوى له. لقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال، وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا. كونوا واثقين أن النصر بمعناه الذي يؤدي إلى إخراج العدو الإسرائيلي من أرضنا سيتحقق إن شاء الله تعالى.
0: أفادت وزارة الصحة في لبنان استشهاد 47 مواطنا وإصابة 97 آخرين إثر غارات مكثفة للعدو الإسرائيلي على لبنان منذ فجر اليوم. وفق بيان الصحة فقد تركزت الجرائم في حاروف بتسعة شهداء وأربعة عشر جريحا، تلها حبوش بسبعة شهداء واثني عشر جريحا، وتليها منطقة الدوير بستة شهداء وست إصابات، فيما توزعت الجرائم الأخرى على النبطية وعرب صليم وكفر جوز وكفر صير ودير الزهراني جنوبي لبنان وعين برضاي تل الأبيض في بعلبك. ووفق مصادر لبنانية فقد شن العدو الإسرائيلي أكثر من 100 غارة على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان والبقاع، ما خلف دمارا كبيرا في ممتلكات المواطنين ومنازلهم. ووفق الصحة فإن حصيلة تصعيد العدو الإسرائيلي منذ الثاني من مارس بلغت 3980 شهيدا وأكثر من 12,000 جريح. في لبنان ارتكب العدو الصهيوني مجازر وحشية منذ ساعات الفجر أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء وجرح آخرين، وذلك تعويضا عن انكساره الميداني في كمين محكم للمقاومة الإسلامية عند تلة علي الطاهر الاستراتيجية بالجنوب.
5: فشل ميداني ذريع يقابله هستيريا دموية، هذا هو العنوان الأبرز للمشهد في الجنوب اللبناني، حيث بدأ العدو الصهيوني منذ ساعات الفجر الأولى تصعيدا مجنونا استهدف المدنيين العزل ومنازلهم الآمنة في عدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي. حصيلة بربرية الغارات ارتفعت لتسجل قرابة 50 شهيدا بينهم الكثير من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى في مجازر متواصلة تعكس عمق المأزق الذي يعيشه العدو. ها هذا الجنون الصهيوني لم يكن إلا محاولة بائسة للتغطية على الهزيمة النكراء التي مني بها العدو عند الأطراف الأمامية للجنوب. ففي الساعات الماضية سطر مجاهدو المقاومة الإسلامية ملحمة بطولية جديدة عند تلة علي الطاهر، التلة الاستراتيجية التي حاولت قوات النخبة الصهيونية التقدم نحوها تحت غطاء ناري مكثف، فكانت في انتظارها كمائن الموت المحكمة، اشتباكات أوقعت القوة الغازية بين قتيل وجريح وأجبرت آليات العدو على الانكفاء تجر أذيال الخيبة والاندحار.
6: الإسرائيلي كان يريد السيطرة على جبل أو تلة علي الطاهر، وهي تلة مشرفة على منطقة النبطية بالإضافة إلى إشرافها على مناطق فلسطين المحتلة. طبعا هي نقطة حاكمة ومهمة جدا، وهذه المحاولة 13 للعدو الصهيوني بالسيطرة عليها، ولكن هذه المحاولة 13 بقت بالفشل، وكانت نتيجتها أنه يعني تم استهداف الكثير من الأليات، 3 دبابات للكيان الصهيوني بالإضافة إلى مقتل قائد كتيبة، وأعتقد بأن هناك العديد من الجرحى والإصابات في صفوف العدو.
5: وفي السياسة يأتي هذا العدوان الواسع فيما مداد التوقيع لم يجف بعد على مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، والتي تنص صراحة على وقف العدوان على جبهة لبنان، ليتأكد مجددا أن الولايات المتحدة شريك كامل في سفك الدم اللبناني، وأن تعهداتها ليست سوى غطاء سياسي لجرائم ربيبتها إسرائيل.
6: إلى ما ترمز هذه العمليات اليوم، واضح بأن الإسرائيلي يحاول من خلال هذه العمليات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لجر المنطقة إلى حرب أخرى وعرقلة ما يحصل من نتائج المفاوضات الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. ما يريده الإسرائيلي ليس فقط التخريب، إنما كذلك ربط عمليات وقف إطلاق النار بالمفاوضات التي ستحصل في 22 شهر من قبل السلطة اللبنانية التي استسلمت لإرادة الكيان الصهيوني بشكل كامل في كل اعتداءاته على لبنان.
5: أمام الوحشية الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق، تثبت المقاومة مجددا أنها الضمانة الوحيدة، وأن لغة السلاح هي الخيار الحتمي الذي يفهمه هذا العدو.

0: عمدته قرى الجنوب اللبناني تحديدا، ايضا وطأ تعتقاد العدو الصهيوني الى البقاع الغربي والى عمق الاراضي اللبنانيه تحديدا باستهداف عدد من البلدات في بعلبك. تتحدث يعني بحسب الوزاره الرسميه الصادره عن حسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن الحصيلة الرسمية حتى هذه اللحظة هي 47 شهيدا، ولكن المعطيات الميدانية الصادرة من الهيئات العاملة فرق الإنقاذ وغيرها تؤكد بأن العدد أكثر من ذلك، وبأن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار أعمال البحث عن مزيد من المفقودين في الغارات البحرية التي استهدفت منازل المواطنين الذين كانوا عادوا إلى بلداتهم الجنوبية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي شملت لبنان وذكرتها 3 مرات صراحة وعلنية بأن مذكرة التفاهم مربوطة بوقف العدوان على جبهة لبنان. ولكن بطبيعة الحال العدو الصهيوني عدو غادر لا يؤتمن، وهو كان ترجم فشله الميداني من خلال هذه الاعتداءات الكبيرة على عدد كبير من القرى الجنوبية، بعدما كان مجاهدو المقاومة كما ذكرنا سطروا بالفعل ملاحم أسطورية منذ ساعات الفجر لهذا اليوم، وكانوا يستهدفون تجمعات وآليات العدو الصهيوني عند كل محاولة تقدم نحو تلة علي الطاهر. اللافت هو أنه عند قرابة الساعة 4 من عصر هذا اليوم كان العدو الصهيوني أعلن بأن اتفاق وقت إطلاق النار بين لبنان والعدو سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 4، ولكن مجددا بعد الساعة 4 من عصر هذا اليوم عاود العدو الصهيوني شن أكثر من 10 غارات خلال ساعة واحدة على قرى تركزت في قرى قضاء النبطية. نتحدث مثلا عن بلدات كفر صير، النبطية الفوقة، كفر رماني، كفر تبنيت، إضافة أيضا إلى غارة معادية قبل قليل، قبل قرابة الساعة من الآن استهدفت دراجة نارية على الطريق العام بين زبدين وحاله. فبالتالي اعتداءات العدو الصهيوني وخروقاته متواصلة، هو يحاول أن يتنصل من الاتفاق وبنوده، ويحاول يعني أن يأخذ ولو صورة نصر واحدة قبل انسحابه ربما المرتقب من الأراضي اللبنانية بفعل ضغط محور المقاومة عليه وبفعل العمليات البطولية من مجاهدي المقاومة الإسلامية. الساعات المقبلة ستكون يعني ستوضح الصورة أكثر مع ارتقاب يعني مزيد من الضغط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا مزيد من الضغط الميداني الذي بالطبع سيكبد العدو خسائر وسيضطره إلى الركوب في آخر الأمر.
1: زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، أشكرك على هذه الإحاطة. أكد حزب الله أنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء، وأن مجاهديه يدافعون بكل شجاعة عن أرضهم وشعبهم، وأنهم يذيقون جيش العدو بأسهم موقعين بين ضباطه وجنوده القتلى والجرحى بالعشرات وفي آلياته إصابات مدمرة. حزب الله وفي بيان له أكد أن العدو لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار من نوفمبر 2014 إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأمريكي الذي أكد في بنده أو من نوفمبر 2024 إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأمريكي الذي أكد في بنده الأول على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان، وأن العدو يمعن في خروقاته المتمادية ومحاولات التوغل والسيطرة على قرى لم يتمكن من الوصول إليها قبل الاتفاق. وأضاف بيان حزب الله أن العدو يعوض عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة بارتكاب المجازر ضد المدنيين واستهداف القرى الآمنة، مثلما حصل اليوم في أعقاب تصدي المجاهدين الباسل لمحاولة تقدمه باتجاه تلة علي الطاهر ليلة أمس. وأعلن حزب الله عن تدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة واشتعال نيراني فيها خلال محاولة تسلل للعدو الإسرائيلي. وأوضح حزب الله أنه استدرج قوة مدرعة ومشاة إلى كمين محكم شمال مرتفع علي الطاهر قبل أن يستهدفها المجاهدون، كما استهدفوا بصليات صاروخية ومدفعية مكثفة. وأعلن حزب الله عن استهداف قوة ثانية للعدو الإسرائيلي حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى من كمين مرتفع علي الطاهر. وأضاف القوة الثانية للعدو الإسرائيلي حاولت التقدم تحت غطاء دخاني كثيف وقنابل مضيئة قبل استهدافها بصلية صاروخية وقذائف الهاون، مؤكدا تحقيق إصابات. وجرت عقبها أو بعدها محاولات للعدو لسحب مصابيه وقتله. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف لدبابة ميركافا من الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: وأقرت العصابات الصهيونية بمصرع 4 جنود بينهم قائد كتيبة في قرب كفر تبنيت جنوب لبنان عقب استهداف حزب الله دبابة حاولت التقدم في المنطقة مع عدد من الآليات. ونقلت وسائل إعلام العدو عن ما وصفتها بالمصادر العسكرية أن حزب الله استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، وفيما أشارت إلى أن الضابط والجنود قتلوا في تلال علي الطاهر جنوبي لبنان. تحدثت عن إصابة 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفر تبنيت، إضافة إلى إصابة 5 جنود من قوات النخبة بمسيرة قرب كفر تبنيت. وأوضحت أن بين المصابين ضابط احتياط وأربعة من ضباط الصف من قوات النخبة تم استهدافهم بمسيرة لحزب الله. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في برلمان لبنان علي فياض إن التطورات الأخيرة وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي الإيراني ومفاعيله اللبنانية أوجدت توازنا فاعلا مع العدو يمكن أن يفضي إلى إلزامه بالانسحاب من لبنان.
1: اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه، وما دام هناك تواجد لأي جندي إسرائيلي على أرضنا اللبنانية فإن المقاومة ماضية في مواجهته ومقاومته حتى تحقيق الانسحاب الكامل من أرضنا. هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة، وليست عرضة للتراجع. هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة الذي لا هوادة فيه ولا تراجع.
0: بدوره شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على التزام حزب الله بوقف إطلاق النار ما دام العدو الإسرائيلي ملتزم به بشكل كامل وشامل. بري وفي بيان له أكد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. أضاف أن ذلك يأتي في إطار التسهيل لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وما أشار إليه تصريح ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين كيان العدو الإسرائيلي ولبنان وحزب الله. وحمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وما أسفرت عنه من ضحايا. وفيما ندد متحدث الخارجية الإيرانية بالعدوان على لبنان حذر من عواقبه على الأمن الإقليمي ومن التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإشعال الحروب. كما أوضح بقائي أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية وحلفائها. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن العدو الإسرائيلي يسعى من خلال تصعيده في لبنان إلى الفصل بين جبهات المقاومة دون جدوى. وفي منشور له حيا أبو عبيدة سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان. أضاف أن العدو يحاول من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويض عن فشله في مختلف الساحات، وأنه يسعى جاهدا للفصل بين جبهات المقاومة، لكنه لم يجني منذ أكثر من 2.5 عامين سوى الخيبة والانكسار. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الكثير من الأعيان المدنية منذ بداية العدوان مطلع مارس الماضي. وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إن العدوان الصهيوني على لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق فاضح لمذكرة التفاهم التي نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضافت أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى من خلال التصعيد الخطير إلى تقويض الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء العدوان على دول المنطقة وإفشال أي مساع لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأشارت إلى أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التصعيد المتواصل لكيان العدو الإسرائيلي. وباركت الخارجية العمليات البطولية التي تنفذها المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان، والتي كبدت العدو خسائر فادحة باعتبارها حقا مشروعا للدفاع عن النفس كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. ولفتت إلى ما أكده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيانه الأخير من جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب الأمة الإسلامية.

0: أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وجود خطط جاهزة للرد على أي خرق للاتفاق من جانب الأعداء، في إشارة إلى أمريكا وحلفائها وأنها ستراقب المفاوضات المرتقبة عن قرب. وقالت في بيان: إذا وقع أي تجاوز أو إخلال من الطرف الأمريكي فسيتم اتخاذ الإجراء المقابل وفق خطة محددة مسبقا وماضونة في المفاوضات المقبلة على أساس مصالح ومنافع الجمهورية الإسلامية، ولن نتراجع حتى الاستيفاء الكامل لحقوق الشعب الإيراني والثأر لدماء قائدنا الشهيد. وأكد البيان على انعدام الثقة الكاملة بالعدو الناكث للعهود، لافتا إلى أنها ستراقب مسار المفاوضات بدقة ولن تمرر أي تهاون في حقوق الشعب الإيراني وواجبات المقاومة وصون دماء الشهداء. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أنه مستعد لإلحاق هزيمة تاريخية أشد إذا ما عاد العدو الناكث للعهود إلى سياساته السابقة. حرس الثورة أكد أن الشعب الإيراني والمجاهدين يتطلعون إلى أن تكون الساحة السياسية امتدادا للملاحم التي تحققت، وأن الشعب الإيراني والمجاهدين يقفون كالجبل الراسخ سندا لمسؤوليهم. وأضاف أنه سيستفيد من خيرات وخبرات المعارك السابقة لإلحاق هزيمة تاريخية بالعدو عند أدنى إشارة من القائد الحكيم والشجاع. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا اليوم الجمعة، وأشارت إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. وقالت الوزارة إن الاجتماع لم يعد ملحا بعدما جرى توقيع مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب إلكترونيا بين الجانبين. وأضاف المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن البيت الأبيض تأكيده أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات المقبلة معقدة، وأن واشنطن تتطلع لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. إذن رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استكمال المفاوضات مع واشنطن قبل وقف كامل للأعمال العدائية في لبنان، وجاء الموقف الإيراني عقب التصعيد الأخير للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان.
1: مع أي خطوة للذهاب نحو التهدئة يذهب العدو الإسرائيلي نحو التصعيد، وهكذا فعل عقب توقيع مذكرة التفاهم وعشية الموعد المقرر لانطلاق أولى جلسات التفاوض في سويسرا بين واشنطن وطهران. المشهد بدا استثنائيا هنا في الجنوب اللبناني بسبب تصعيد العدو الإسرائيلي، دمار واسع في كل اتجاه، شهداء وجرحى بالعشرات، وعودة كثيفة لنازحين عادوا إلى قراهم على أمل أن بلادهم مشمولة ضمن البند الأول من مذكرة تفاهم وقعتها واشنطن وطهران. مشهد التصعيد في لبنان انعكس سلبا على مسار التفاوض في سويسرا، حيث أرجئت الجولة الأولى من المفاوضات المقررة بين واشنطن وطهران، وبدا منتجع بوركنستوك السويسري المكان المقرر لاحتضان أولى جلسات التفاوض خاليا من دون وفود ومن دون مفاوضات. لم ولن تعقد اليوم الجولة الأولى من المفاوضات كما كان مخططا لها، هذا ما أعلنته وزارة الخارجية السويسرية بعد أن علقت طهران مفاوضاتها مع واشنطن على خلفية التصعيد في لبنان، ما اضطر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين.
2: ما نريده هو أن تتولى الحكومة اللبنانية ممثلة بالشعب اللبناني المنتخب حفظ الأمن في الجنوب حتى لا يسيطر حزب الله على البلاد، ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا يشن الإسرائيليون هجمات على جنوب لبنان أو بيروت.
3: Our
1: التباينات حول ملفات إقليمية وفي مقدمها لبنان تحول إذن دون الانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر المرهونة بشرط وقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وتحديدا لبنان. وفي ظل المعطيات الراهنة يرجح مراقبون استمرار تعثر المفاوضات وتعاظم التعقيدات في طريق التفاهم الأمريكي الإيراني ما دام العدو الإسرائيلي مستمرا في رفض الانسحاب من جنوب لبنان وانتهاك وقف إطلاق النار وتصعيد الجرائم والمجازر من دون أدنى ضغط أمريكي ملزم أو ملموس، ما قد يعيد الأمور إلى مربعها الأول ويدفع طهران نحو خيارات بديلة وقاسية لا تقتصر فقط على تعليق المفاوضات.
0: أكدت إدارة مضيق هرمز أنها لن تستوفي أي رسوم من السفن بعد أن أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل تكاليف خدمات السلامة والأمن والتأمين خلال 60 يوما فقط. وفي بيان لهيئة إدارة المضيق دعت الراغبين في العبور عبر مضيق هرمز بإرسال طلبات العبور إلى إدارة الممر المائي بصورة سريعة لضمان مرور المائي بصورة سريعة لضمان مرور آمن. وشددت على أن تنسيق المسار وتوقيت العبور لكل سفينة قبل التوجه نحو المضيق أمر ضروري، وأن عدم الالتزام بذلك يحمل مالك السفينة المسؤولية. تجمع تحليلات الصحافة الغربية على أن أمريكا تراجعت بصورة كبيرة عن أهدافها المعلنة مع بداية الحرب على إيران مقابل حصول الأخيرة على متنفس اقتصادي واسع دون تقديم تنازلات بشأن ما قدم كأهداف للحرب وشروط لإيقافها.
2: سؤال المرحلة الباحث عن معرفة إذا ما كان الاتفاق بين إيران وأمريكا يمثل بداية تسوية دائمة أم مجرد هدنة مؤقتة أرجأت القضايا الأكثر تعقيدا إلى مفاوضات لاحقة، لكن هذا السؤال يتزاحم مع قراءة سريعة لنتائج الاتفاق ترى أن ميزان المكاسب الأولية يميل بوضوح لصالح طهران. تجمع تحليلات نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست والجارديان والإيكونوميست وذا أتلانتيك على أن إدارة دونالد ترامب تراجعت بصورة كبيرة عن أهدافها المعلنة مع بداية الحرب مقابل حصول إيران على متنفس اقتصادي واسع دون تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أو حضورها الإقليمي لإيقافها. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق يمنح إيران شريان حياة اقتصادي عبر رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي. وتنقل تايمز عن مختصين أن المذكرة تبدو في مجملها لصالح إيران، إذ تحصل طهران على مسار لتخفيف العقوبات واستعادة صادرات النفط والحصول على فوائد اقتصادية مختلفة. وترى الجارديان أن الاتفاق يمثل اعترافا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق ما أرادت تحقيقه عبر الحرب، إذ كانت منذ عام 2025 تشترط وقف التخصيب المحلي ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران وإغلاق منشآت التخصيب الجديدة. أما اليوم فقد اعترف ترامب بحق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رفع القيود النفطية سيستلزم عمليا تخفيف القيود المصرفية والتأمينية واللوجستية المرتبطة بالتجارة الإيرانية. في هذا السياق يشار إلى أن توسيع التصاريح الخاصة بالمعاملات المالية سيقوض البنية الأساسية للعقوبات النفطية والمالية الأمريكية، وهي كما تعلق الصحيفة أقوى أدوات الضغط الاقتصادي على إيران. وفي تحليل آخر ترى نيويورك تايمز أن الاتفاق لم يفعل سوى تمديد حالة الغموض لستين يوما، وهي الفترة المخصصة لبدء مفاوضات تفصيلية حول قضايا رئيسية البرنامج النووي ومستقبل مضيق هرمز. وتعلق الصحيفة ترامب طالب إيران بالاستسلام غير المشروط، لكنه حصل على مفاجأة مختلفة كسبت معها طهران الكثير مما يدعو للاحتفال. من جهتها ترى واشنطن بوست أن الحصيلة النهائية للحرب جاءت أقل من الأهداف الأمريكية، في حين دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهظا لم تتوقف على الآثار المباشرة وارتفاع مستوى التضخم الأمريكي، إنما امتدت أيضا إلى المكانة العالمية لواشنطن، فأثرت الحرب على العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين والخليجيين بشكل كبير. وفي مقابل ضبط فريق ترامب وهو يخسر على جميع جبهات علاقاته الدولية، حصل بيزشكيان على حزمة واسعة من المكاسب، بينها رفع الحصار البحري واستئناف تصدير النفط والإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار والمشاركة في صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، مع اكتفاء طهران بالسماح بحرية الملاحة مؤقتا في مضيق هرمز. أما مجلة الإيكونوميست فترى أن ترامب تخلى عن معظم أهداف الحرب، فلا تغيير للنظام الإيراني ولا قيود على الصواريخ البالستية ولا إنهاء لدعم طهران لحلفائها الإقليميين. ورغم أن الجمهورية الإسلامية تمتلك الآن فرصة غير مسبوقة لمقايضة الطموحات النووية، فرص نجاح هذا الرهان تبقى محدودة. مجلة ذا أتلانتيك بدورها علقت أن إيران دفعت الولايات المتحدة إلى توقيع وثيقة وصفها حتى أمريكيون بالمهينة والمذلة والاستسلام الكامل. وتعلل المجلة التوصيف بإشارات متفرقة إلى مكاسب طهران من الضمانات الأمنية وحرية التسلح بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى كومة الأموال الكبيرة والإمساك بتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر هرمز. وتخلص المجلة إلى أن إيران ربحت الحرب، أو على الأقل لم تخسرها، أما السلام فما زال أمرا لم يحسم بعد. وتعلق المجلة: من يهتم إذا لم ينفذ الاتفاق فعليا أبدا، أو إذا تبين أن كل جزء منه أقل إغراء مما بدا عليه في البداية. إن مجرد وجود تفاهم يتضمن شروطا مذلة لأمريكا يمثل رصيدا هائلا لم يتمتع به النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
0: وفي مقابلة مع أكسيوس قال ترامب إنه لولا دعمه ووقوفه إلى جانب العدو الإسرائيلي لكان قد سحق في المواجهة الأخيرة. أضاف أن المجرم نتنياهو يفعل ما يقوله بشأن لبنان.
3: لولا دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو عامل جيدا معي، لكنه سيقول لكم: نحن من نملك السلاح، نحن من نملك كل عناصر الصفقة، نحن من نملك قاذفات B2 وما إلى ذلك. لولا دونالد ترامب لكانت إسرائيل قد سحقت.
4: كيف علاقتك بنتنياهو؟
3: إنها جيدة، لكن علينا أن نبقيه متزنا.
4: هل ستكون قادرا على السيطرة على إسرائيل ومنعها من مهاجمة لبنان؟
3: نعم، إنهم يكنون لي احتراما كبيرا ويفعلون ما أقوله.
0: وسخر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من تصريحات إسرائيلية تجاه ترامب قائلا إنه الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يزال يتعاطف مع إسرائيل في إقرار بحجم عزلتها، مضيفا أن ما يحمي الكيان هي الأسلحة الأمريكية.
5: ما سأقوله وما يزعجني بالفعل هو أنكم رأيتم أشخاصا داخل حكومة نتنياهو خرجوا وهاجموا الاتفاق، وفي بعض الحالات هاجموا رئيس الولايات المتحدة بشكل شخصي جدا، وأعتقد أن رسالتي لهم ستكون ذات شقين. أولا، إن ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة. والرسالة الثانية التي أود توجيهها إلى بعض أولئك الوزراء ونتنياهو، وإن كان لم يسلك للإنصاف مسارهم، لكن إلى بعض الوزراء في إسرائيل الذين يهاجمون رئيس الولايات المتحدة، أقول إن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. مشكلة إسرائيل ليست ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلاته هي رئيس الولايات المتحدة يحتاج إلى أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تمر به إسرائيل.

0: إلى غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر إثر قصف العدو بمسيرة خيمة تأوي نازحين في مخيم العودة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. المصادر أفادت بأن الاستهداف الصهيوني تم بصاروخين من طائرة مسيرة استهدفت خيمة تعود لأسرة زكي أبو مصطفى، فيما وصل إلى مجمع ناصر الطبي 5 مصابين بينهم 4 أطفال جراء الاستهداف الذي طال الخيمة. وأفادت مصادر طبية بأن إحدى الإصابات وصفت بالحرجة، فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم داخل المستشفى. كشف تقرير خاص بوزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع مستوى الإجهاض لدى النساء الحوامل قارب مستوى النصف من المواليد. التقرير الطبي لوزارة الصحة كشف عن 460 حالة إجهاض لكل 1000 مولود في شهر أبريل الماضي، مقارنة ب 140 حالة إجهاض لكل 1000 مولود قبل حرب الإبادة. ورصد التقرير 385 حالة تشوه خلقي لدى الأجنة، عازيا ذلك إلى الارتفاع أو عازيا ذلك الارتفاع إلى حرب الإبادة وحرب التجويع والنزوح في الخيام ومصادر المياه الملوثة. حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المواد الضرورية. وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا في تصريح صحفي إن الأزمة الحالية تجاوزت نقص الوقود التقليدي لتصل إلى مرحلة حرجة للغاية بفعل النفاد الوشيك للزيوت الصناعية، والتي تمثل العصب الرئيسي لتشغيل المعدات والآليات، موضحا أن من أبرز القطاعات أو من أبرز القطاعات المهددة بالتوقف الفوري آبار مياه الشرب، ما سيحرم ملايين المواطنين من الحصول على المياه الصالحة للاستخدام. وأشار إلى أن آليات جمع ونقل النفايات مهددة بالتوقف، مما سيؤدي إلى تراكم النفايات الصلبة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية. يأتي ذلك في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد يعيشها قطاع غزة، حيث تطالب الجهات البلدية بضرورة التدخل الدولي العاجل لإدخال المواد الأساسية والزيوت الصناعية اللازمة لاستمرار عمل البلديات وتجنب كارثة إنسانية وشيكة. كشف مصدر فلسطيني مشارك في اجتماعات القاهرة أن التعديلات التي أدخلها المبعوث الأممي إلى غزة نيكولاي مالدينوف على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة عادت الخلافات إلى واجهة المفاوضات. ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول فلسطيني لم تسمه تأكيده أن تعديلات مالدينوف تتعلق بملفي سلاح المقاومة وصلاحيات اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وهو ما عاد الأزمة إلى المربع صفر، خصوصا فيما يتعلق بالبند الثامن الخاص بسلاح المقاومة في غزة. تحدد الخريطة آليات تنفيذ ملفات مرتبطة بمستقبل القطاع، بينها إعادة الإعمار ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وعمل قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب إعادة بناء جهاز الشرطة. في غضون ذلك كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية عن وصول ما وصفته بعناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى الأراضي المحتلة تمهيدا لنشرها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في مجلس ترامب تأكيده بدء وصول القوات الأجنبية لكن بأعداد محدودة، حيث وصلت قوات من كوسوفو، كما كشف عن العمل على إنشاء مركز دعم لوجستي من معبر كرم أبو سالم جنوب غزة ليكون نقطة استقبال وعبور للقوات الدولية المتوقع وصولها تباعا خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت الصحيفة عن المسؤول معلومات مفادها أن آلاف الجنود سينضمون قريبا لاستلام مهام الفصل بين قوات العدو والمناطق التي ستنقل إلى إدارة اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة. وزعم المسؤول في مجلس ترامب أن ما وصفه بمركز الدعم اللوجستي سيؤدي دورا رئيسيا في تسهيل حركة قوات الأمن الدولية إلى جانب دعم الجهود المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة. أشادت حركة حماس بالتصدي البطولي الذي أبداه أهالي ترمسعية وسعير لهجمات العصابات اليهودية وبالمشهد الوطني الذي جسده أهالي خلة الحمص جنوب الخليل تمسكا بأرضهم ورفضا للاستيطان والتهجير. مصادر فلسطينية أفادت باندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات العدو الإسرائيلي في أراضي بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وأطلقت قوات العدو الإسرائيلي قنابل الغاز أثناء خروج المصلين من قرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت العصابات اليهودية وسط بلدة الشيوخ شمال مدينة الخليل صباح اليوم. على الصعيد الوطني وفي رأس 4100 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، نشر مركز عين الإنسانية إحصائية بشأن ما خلفه العدوان الهمجي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية.
1: بعد 4100 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، تتجاوز الحصيلة معنى الأرقام لتغدو سجلا مفتوحا لجرائم متنقلة استهدفت الإنسان وكل مظاهر الحياة. ووفق إحصائية مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، فقد بلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين خلال 4100 يوم 60,891 مدنيا، بينهم 24,708 شهداء و 36,183 جريحا. وقد وثق المركز استشهاد 4,362 طفلا وإصابة 5,571 آخرين إلى جانب 2,651 شهيدة و 3,348 جريحة من النساء. أما في حصيلة الرجال المدنيين فقد بلغ عدد الشهداء 17,695 شهيدا، وعدد الجرحى 27,264 جريحا. وراء هذه الأرقام آباء وأبناء ومعيلون وبيوت فقدت سندها وأسر دخلت في نزيف طويل. لم يكتفي العدوان باستهداف المدنيين بل ضرب شرايين البلد السيادية والخدمية، فقد جرى استهداف 16 مطارا و17 ميناء و491 محطة ومولدي كهرباء، وهي أهداف تعني في حياة الناس تعطيل الحركة وخنق الإمداد وإغراق المدن والقرى في أزمات طاقة طويلة. وفي البنية اليومية للحياة وثق المركز استهداف 718 شبكة ومحطة اتصال و 3608 خزانات وشبكات مياه و 2544 منشأة حكومية إلى جانب 9017 طريقا وجسرا. وعلى المستوى الاقتصادي طالت الضربات مصادر الإنتاج، فاستهدف العدوان 470 مصنعا و644 ناقلة وقود و16798 منشأة تجارية، إضافة إلى 506 مزارع للدجاج والمواشي و12554 وسيلة نقل و586 قارب صيد، كل ذلك بهدف تجويع اليمنيين ومحاصرة قدرتهم على الصمود. وفي ملف الغذاء تكشف الأرقام وجها آخر من العدوان، حيث استهدف 1178 مخزن أغذية و568 محطة وقود و739 سوقا و1533 شاحنة غذاء. وهنا يتكامل القصف مع الحصار، تدمير المخازن وضرب الأسواق وقطع طرق الإمداد. وتبلغ الصورة مداها في استهداف 623,599 منزلا و476 مستشفى ومرفقا صحيا و1510 مدارس ومرافق تعليمية و2031 مسجدا و204 منشآت جامعية و304 مواقع أثرية و75 منشأة إعلامية. بعد 4,100 يوم تقول الحصيلة إن العدوان الأمريكي السعودي طال كل ما له صلة بالشعب اليمني، فيما تبقى فاتورة الحساب مفتوحة.
0: مع تصاعد الضغط على إدارة ترامب بفعل ملفات المجرم إبستين وتداعياتها، تأتي كشوفات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية عشية مغادرتها منصبها لتفتح جبهة أخرى داخل واشنطن، فقد نشرت وثائق عن تمويل بلادها لأبحاث بيولوجية خطيرة، وذكرت بملف الأبحاث التي أجريت بهدف السيطرة على عقول البشر.
2: أمريكا تغرق بفضائحها وترزح تحت وطأة أسرار يكشف منها الخبيث فالأخبث. واليوم تفتح مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابرد عددا من أكثر الملفات السرية حساسية استهدفت عبرها الولايات المتحدة لسنوات دول وشعوب العالم. وعشية مغادرتها منصبها، أعلنت جابرد نشر وثائق واتصالات قالت إنها تكشف تمويلا أمريكيا لأبحاث بيولوجية خطيرة.
3: قبل جائحة كوفيد قدم الدكتور فاوتشي بصفته رئيسا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل أبحاث خطيرة على فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات. واليوم أنشر اتصالات ووثائق تكشف بدقة كيف عمل فاوتشي مع قيادات مهنية مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لقمع الحقيقة بشأن أفعاله وبشأن أصول الفيروس المرتبطة بتسرب مختبر وبشأن دوره في توجيه التمويل الأمريكي لهذا البحث الخطير.
2: الكشوفات الأمريكية تأتي غداة الكشف عن تمويل واشنطن ودعمها لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة بينها أوكرانيا، وهو ما كانت أكدته روسيا قبل سنوات مع حيازتها وثائق تكشف المستور الأمريكي العابر للقارات. وفي موازاة المختبرات البيولوجية يعود شبح برنامج MK-ULTRA إلى الواجهة، وهو برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية استخدم المخدرات والتنويم المغناطيسي والصدمات الكهربائية سعيا للسيطرة على العقل البشري. جابرد عبرت عن نيتها الكشف عن المزيد بما يتعلق بهذا الملف في تأكيد جديد على التورط الأمريكي الدموي في إجراء تجارب بيولوجية وسيكولوجية على البشر على مدى عقود في إجرام توثقه المؤسسة الاستخبارية الأمريكية. الأخطر بالنسبة لإدارة ترامب التي تحاول التغطية على فضائح المجرم إبستن والمتواطئين معه أن هذه الكشوفات تتقاطع مع ملف الانتخابات الأمريكية، فالدولة التي تقدم نفسها للعالم بوصفها النموذج الأعلى للديمقراطية وتتدخل في دول أخرى بذريعة حمايتها أو نشرها تعيش أزمة ثقة داخلية حول نزاهة مؤسساتها المختلفة. ويرى مراقبون أن ترامب يسعى من خلال السماح بنشر معلومات في هذه الملفات الحساسة إلى مواجهة ضغوط ملف المجرم إبستن المصوبة عليه. في هذا السياق استبدل ترامب جابرد بمقرب له ربما لكشف المزيد من الملفات.
0: نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ua. في أمان الله.

يتضح من تلك المشاهد ومن واقع الإخوة المجاهدين في قطاع غزة بالرغم من حجم العدوان والكسار، يتضح أن معنوياتهم عالية، وهذه نقطة مهمة وجوهرية، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ذلك الصبر العظيم، ذلك الصمود، تلك الروح المعنوية العالية يتعلق بها الأمل في النصر من الله والتأييد من الله والمعونة من الله سبحانه وتعالى. يظهر تسابقهم للقتال وملاقاة العدو الصهيوني في مختلف محاور القتال، وبخبرة أكبر مما قد مضى، ودراية أكبر، وتكتيكات محكمة، ويوقعون العدو في كمائن كثيرة ويستهدفونه بفاعلية عالية.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: إذاعة سام إف إم، إذاعة المحور.
1: هذه الأمة لماذا لا تستند إلى وعد الله الحق؟ وقدم الوعود الصريحة في القرآن الكريم الذي تؤمن بهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حينما تتحرك هذه الأمة وهي أمة مسلمة تنتمي للإسلام على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته العظيمة والحكيمة والقيمة، وتثق بالله جل وعلا وتأخذ بأسباب النصر التي هدى الله إليها وأرشد إليها وأكد عليها، فهي ستتحرك بالدعم الإلهي، بالتأييد الإلهي، بالنصر من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الصراع بكله في مواجهة اليهود الصهاينة الذين يتحركون بأهداف شيطانية عدوانية إجرامية وبتجرد من كل القيم الإنسانية، وفي نفس الوقت يتحرك معهم شريكهم في الصهيونية الأمريكي الذي يتحرك وفقا لدوافع صهيونية ودفع صهيوني، وفي نفس الوقت للأهداف الصهيونية ذاتها. وما حينما تتحرك على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى بمواجهة هذا العدو ستنتصر حتما، لأن هناك أفق واضح لهذا الصراع. هذا الصراع له أفقه الواضح الذي أكد عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: وإن عدتم عدنا، في وعد صريح بزوال الكيان الصهيوني وإنهاء سيطرته على فلسطين وعلى المسجد الأقصى.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: رغم فقدها لهؤلاء الشهداء تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا راية ولا يخلو منا موقع. هذا لأنهم ببساطة يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى وبما أخبر به عن الشهداء في جواره. كذلك أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل. ولما نحكي بالعوائل كذلك لما نحكي بالجمع الجامع، في المقاومة، في بيئة المقاومة، في جمهور المقاومة، في كل هذا الحشد البشري المؤمن والمجاهد، أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل رغم فقدها لهؤلاء الشهداء. تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا راية ولا يخلو منا موقع ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف.

البعض من الأنظمة العربية التي تصورت أن نجاتها ومصلحتها في خيار الخنوع والخضوع للأمريكي والإسرائيلي وتقديم الدعم لهم والولاء لهم، قد تجلت الحقائق لها ولغيرها من أبناء الأمة أنها إنما حملت نفسها الأعباء الكبيرة والخطيرة جدا في حماية القواعد الأمريكية، وعرضت أمنها ونفسها للخطر لأجل ذلك. فهي لن تستفيد من الأمريكي أن يحميها، هي تحولت هي إلى من يتحمل العبء لحماية القواعد الأمريكية. كانت تراهن على القواعد الأمريكية أن تكون حامية لها وأن تدفع عنها أي مخاطر، فإذا بالأمريكي بنفسه يحملها عبء الحماية لقواعده والتعاون أيضا في حماية العدو الإسرائيلي، ويجعل منها مترسا يحتمي به لحماية قواعده ولحماية العدو الصهيوني. لذلك هذا العبء الكبير الذي جعلها تعيش أجواء الحرب ومخاطره، وفي نفس الوقت الأعباء المالية، الأعباء الاقتصادية بتأثيرات على مستقبل وضعها الاقتصادي، ليس فقط أثناء المواجهة بل فيما بعد، لأنها حولت نفسها إلى ساحة حرب حماية للقواعد الأمريكية وخدمة للعدو الإسرائيلي وسعيا لحمايته من وصول الطائرات المسيرة والصواريخ التي في عمليات القصف التي تستهدفه تسعى لاعتراضها. لذلك تخسر الكثير جدا، إضافة إلى تفريطها الفظيع والشنيع والخطير عليها أمام الله سبحانه وتعالى في مبادئها الإسلامية.

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: عندما نذهب إلى نصرة الحق في ميدان القتال سيسقط لنا شهداء وشهداء أعزاء وشهداء قادة، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا، من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا، ستهدم بيوتنا، سنواجه الخطر، سيأتي جدار الصوت على مدننا وقرانا وخاصة في الجنوب. وأمام هذه التضحيات من الشهادة ومن الجراح ومن الخوف ومن الرعب الذي يريد أن ينشره العدو ومن هدم المنازل ومن لا يتردد موقفنا لحظة واحدة على الإطلاق، لا نتراجع لحظة واحدة على الإطلاق. لماذا؟ لأننا نقول للحق ولإمام الحق الحسين عليه السلام: ألست على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. إذا لا نبالي بالموت. فنحن اليوم في معركتنا في طوفان الأقصى أثبتنا من جديد، وفي معركة مختلفة عن كل معاركنا السابقة مهما تقدم بنا الزمان، وأضيفت إلي أجيال، وازداد الشيء في وجوه وشعر رجالنا ونسائنا الذين تقدم بهم السن، شبابنا وشيبنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونساؤنا، رسالتهم في الليالي العشر ويوم العاشر لكل العالم، للصديق الذي ينتظر، للعدو الذي يتردد: ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت. نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: من وهج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً،
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.
3: من هذا؟

0: الجميع
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
4: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعدادا وتقديما
1: سلطان السدح
2: ويلونها إخراجا
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل موردا إبداعيا أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً وسهلاً وحياكم الله مستمعينا الأعزاء إلى هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي في هذه الواحة الفنية اليمنية فن الفنون، هنا حيث نطوف معكم في كل حلقة وفي كل أسبوع في عالم الإبداع اليمني، وفي كل يوم نذهب إلى منجم من مناجم الإبداع الزاخر والعطاء الشعري والزوملي والإنشاد المتنوع الذي يحمل قضية ويحمل هموما وينشر وعيا ويكافح تضليلا. وفي هذه الحلقة سنطوف وإياكم في منطقة لطالما سمعنا أشعارها وسمعنا خيرة أبطالها، إنها سنحان الإباء بخير ما عرفنا فيها وبخير ما قدمت من الرجال والأبطال وبخير ما جادت به من المواقف الشريفة والكلمات الأبية. اليوم نستضيف أحد أبرز أبطالها وفرسانها الشعراء وفصحائها الذين كان لهم حضورا سابق معنا في حلقات سابقة، واليوم نتشرف به من جديد، شاعر قدير وضيف عزيز سنحييه باسمه بعد أن نستمع إلى صوته وأن يفتتح هذا اللقاء بطريقته.
2: قال السكري: بسم الله يا ربي عليك المخرج، بتوكل عليك سبحانك، نفسي للهدى محتاجة، اغفر لي وزكي نفسي والذكر الحكيم المنهج، جندي من جنود السيد ضمن الأمة الفواجة، في هذا الزمان القاسي والحال المرير الأعوج، لخفيت الدمع في عيني بانت فيهن الزجاجة، يا أصحاب القرار الصايب طبع الحر ما يتفرج، لكن بس ذي حوجها يمكن زيد الحواجة، لو ما الحق فلت حقه والباطل يحاول يعرج، ضعف الحق خلى الباطل ما يفشل في استدراجه، قسار المرض متوغل فالأمة وشمه ينعج، والإسلام شفته ميت والجثة في الثلاجة، والمسلم على نياته يفرح لاعتمر ولا حج، وابليس اقتحم بيت الله واستحوذ على حجاجه، بيسوقه على ما يشتي خايف، لا خايف ولا هو محرج، يعطيه الغبي مليارات في شنطه مع الخراجة، في ذمة ترامب الملعون ذي سقاه لا ما نيج، سلمان انفتح وتطور في لبسه وفي مكياجه، علمتوا شباب الأمة يعقد بعد ما يتزوج، بثيتوا مسلسل ما يعسديتوا على منتاجه، والضرع السعودي مليان بمجه نتنياهو مج، لا ما شفت ضعف البقرة شفت الخوف واللجاجة، والعالم بكله صامت فيه أمراض ما تتعالج، والغدة بتسحف تسكن في جسم الخليج وبراجه، والشعب اليماني صامت خلى الكون كله يرتج، لا شعب يحرر بقعة والله ما يبقي حاجة، من قال إن دارك شاطر ما يقدر شياكل زمج، الشعب اليماني شابع من كذبه ومن لغاجة، خاين والعليمي خاين لا يكذب ولا يتحجج، واصل والرئيس والنائب في قتله وفي ملباجة، تحتاج الجنوب من صنعاء أوسي من تميل الخزرج، أما المرتزق والخاين ما ظن الجنوب تحتاجه، قد قلنا لهم من سابق ما بالشرعية فيها ودج، لكن الذي ربوها ربوها على المزغاجة، لحم الكلب حتى لو هو خلقه دائما ما ينضج، يعرف يا قليل الذوق في أكله وفي نضاجة. وسلامتكم.
0: سلمك ربي وعافاك، ما شاء الله تبارك الله، وكما عرفنا كلماتك دائما معبرة وقوية، وأهلا وسهلا بك شاعرنا القدير وضيفنا العزيز جلال السكري ابن سلحان، أهلا وسهلا.
2: بقيت الله يحفظك، ونشكرك يا أستاذ سلطان على هذه الاستضافة الكريمة، وإن دل هذا الشيء إنما يدل على اهتمامكم بالجبهة الشعرية والثقافة الإيمانية الأصيلة.
0: شرفتنا في فن الفنون في هذا الموسم، وكنت قد شرفتنا سابقا في حلقات ماضية، أنت وأخو أعزاء حضروا منهم الشاعر محمد المنصي ابن الشهيد أبو حرب المنصي، وهكذا كلما ذكرت سنحان ذكر أبو حرب وذكر أبو صلاح وهؤلاء الأبطال، ومن لا زال على نهجهم يحفظ العهد ويكمل الدرب ويواصل الطريق في سبيل الله. شرفتنا وحياك الله أنت وكل أهل سنحان.
2: لنا الشرف، الله يحفظك ويبارك فيك.
0: أخي جلال، كنت في الحلقات السابقة قد أسمعتنا يعني مجموعة من قصائدك الشعرية التي اخترت فيها مواضيع متعددة. اليوم ما هو الجديد الذي يحمله جلال خلال هذه الفترة، وهي في فترة ربما مرت بكثير من المتغيرات في مستوى الأحداث في اليمن وفي خارج اليمن؟
2: الحمد لله لدينا الكثير من الجديد، سواء كان في الهدنة أو كان في الحرب، سواء كان في الداخل أو كان في الخارج، سواء كان موقف أم لم يكن موقف، نحن الحمد لله مواقفنا مع الله في سبيله، ولا نستثمر ولا نقدم كل ما وهبنا الله إلا في سبيله سبحانه وتعالى.
0: ونعم.
2: فهناك أشياء جديدة، مثلا يوم الولاية للإمام علي كرم الله وجهه عليه السلام.
0: عليه السلام.
2: هذا الموقف يوم الولاية يوم عظيم، حتى أن كثير من الشعراء يكتبون في هذا الأمر المهم
0: صحيح
2: الذي أمر الله بتبليغه سبحانه وتعالى من سابع سماه، وأمر رسوله بتبليغه،
0: وهو مثل المضمار، يعني الكل يتسابق فيه ليعبر عن حبه، عن ولائه، عن ليشارك في صناعة الوعي، في مواجهة التضليل في هذه المرحلة بالذات. وإحنا في هذه المرحلة أحوج ما نكون إلى التمسك بمثل هذه الرموز الكبيرة.
2: نعم، لنا الشرف، لنا الشرف إننا نتسابق في كتابة الأبيات الشعرية في هذا الرجل العظيم
0: صلوات الله عليه. أخي جلال، أنت كتبت في الإمام علي قصائد أو كانت زوامل؟
2: قصائد، أنا لا أكتبها إلا قصائد، وفي نفس الوقت إذا كانت تصلح زوامل فلا نكره ذلك، ونحن نكتب والله يوفق وما أراد الله سيكون.
0: هات سمعنا ما قلت في الولاية.
2: قصيدة بعنوان تركت فيكم، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعده أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. فأنا كتبت هذه القصيدة بعنوان تركت فيكم، قلت فيها، بدعتها مثلا عندما بيقولوا أنه الإمام علي ليش فضلوه على الصحابة أو كذا، وما يقولوا ذلك إلا المغفلين الذين لا يعرفون مكان ومقام ومواقف الإمام علي عليه السلام.
0: الله.
2: فأنا بدأت قلت اليوم معي بيتين فيهن سؤال، من الذي يأتي جوابه؟
0: جوابه
2: ليش النبي فضل على كل حال علي من بين الصحابة؟ ما قلت أنا ليس الصحابة رجال ولا العن أحد في غيابه، هو النبي ذي شل كفه وقال من اقتدى بي اقتدى به، والكل قد شافوه فوق الجمال وابو ترب فوق شبابه. تركت فيكم عترتي خير آل، من خالفه خالف كتابه، الحق كله والهدى والخصال والعلم والدائر وبابه، من يشتي الجنة قلوا له تعال اليوم يوم الاستجابة، من يشتي الجنة قلوا له تعال اليوم يوم الاستجابة، يوم السقيفة كان مضرب مثال، يوم الخيانة والعيابة، الانحراف من يومها والضلال، اقصوا علي بعد انتخابه، ذي كان وضعف خلق يوم القتال اليوم قد ساروا عصابه، ذي كان وضعف خلق يوم القتال اليوم قد ساروا عصابة، هل في النبي به شك والاحتمال أو به تناقض في خضابه، أو كان يهجر أو يحب الجدال قبل الممات وما يشابه، حاشا وكلا ما معاكم مجال وكل من علق حسابه. اتأملوا من يوم ما تم مثال من لحيته وملا ثيابه، لليوم هذا والألم لا يزال موجود والأمة مصابة، موجود والأمة مصابة، وسلامتكم.
0: سلمك ربي وعافاك، وجعلنا الله جميعا ممن يتولى الإمام علي ويناصر الإمام علي، كلما زاغت القلوب وكلما تاه الناس نتمسك بهذا الأصل الثابت وبهذه الطريقة السوية إلى الله وإلى رسوله. أنت كتبت هذه القصيدة، والكثير يكتب الآن ربما، لكن هذا كله الزخم الشعري الذي نشاهده الآن والاحتفالات بعيد الغدير جاءت بعد قطيعة ربما من بعض المناطق بسبب الحروب التي كانت تشن بسبب الثقافات. الغدير في سنحان متى بدأ وكيف أصبح اليوم؟
2: الغدير كان عيد الغدير يوم عيد الولاية كان من قبل، من أجدادنا وأسيادنا ولا وحتى وصل إلى أبا أنا في بعض المراحل. فكان يوم الغدير هذا يحسبوه حتى أنه على ما أظن وأعتقد أنا أنه حتى أكبر من الأعياد مثلا عيد الأضحى أو عيد رمضان عيد الفطر. لأنه هذا العيد هو عيد للأمة بأكملها، عيد يخرج الناس من الضلال إلى النور،
0: صح،
2: عيد يحفظ للأمة كرامتها، عيد يحصن المجتمع، يحصن الأمة من الثقافات المغلوطة وانتهاكات الأعداء وظلم الأعداء وقهر الأعداء. لأن إذا لم يوجد هذا العيد ولم يقوموا الناس الاحتفال به فهي من أكبر المشاكل التي ستعصف بالأمة هذه وتجعلها تحت أقدام من ضربت عليهم الذل والمسكنة. فنرجع إلى ما قلت أنت، كان عيد الغدير عندنا في سنحاء عيد عظيم، الناس يقوموا يحتفلوا به ويتهوا بعض الكلام ما بين صلاة المغرب والعشاء، يحتفلون به الليل، حتى أنهم كان بعضهم يعمل البخور هذا، العودة، البرع الشعبي، الرزفات، الزوامل، الأحوال.
0: من متى؟
2: كان حتى من عافية عهد أبائنا وأجدادنا. هذا أنا بنشرح لك يعني من قبل.
0: أيوه.
2: من قبل أن يدخل الضلال إلى أفكار هذه الأمة. من قبل. حتى أن هي دخلت الأمة في مرحلة بسيطة من الضلال التكفيري الوهابي. لأن الأعداء هم يعرفون أن من تخلى عن هذه الأشياء يعتبر أن قد سحبوا منها التأييد الإلهي، فيأخذوا منه ما يريدوا.
0: صح.
2: فالحمد لله أعزنا الله وأنعم علينا الله بهذه المسيرة القرآنية التي ربما أنها أنقذتنا من هذا الهاوية
0: بالضبط
2: الذي كنا سنسقط فيها جميعا. فمن الآن يعني من بداية المسيرة القرآنية رجعوا الناس إلى الاحتفال بهذا اليوم الغدير،
0: عادوا إلى الأصل، إلى الهوية الأصلية،
2: عادوا إلى الأصل الهوية الأصيلة، لأنه ليس فيها جديد، وإنما ما يضر الناس وما سيهوي بهم ويعصف بهم هو الجديد الذي يأتي
0: مستورد
2: من أيدي اليهود.
0: بالضبط. إحنا يعني ثقافتنا الأصلية في اليمن وكمسلمين يعني هي ثقافة منهج صحيح واتباع أصلي لله وللرسول ولآل البيت.
2: نعم.
0: وهذا ما تعارفنا عليه في اليمن بشكل عام، وربما هي الغزو والوهابي الأخير هو الذي فرق بين الناس. جميل جدا. يعني الحب الإمام علي في سنحاء ليس جديدا الآن.
2: نعم.
0: ليتفاجأ أحد عندما يسمع قصيدة مثلا، أو ليستغرب أحد إذا رأى من يحتفل بولاية الإمام علي. بل هي شيء أصيل، اليوم يعود الناس إلى أصلهم.
2: نعم. حتى أنه ولو أقطع حديثك أن تجد بسر في معظم الأرياف أو الكذا، يعني معظم الناس جميعا في المجتمع، أنه أكثر أسامي علي
0: فعلا،
2: حتى في أي شيء يعملوها ولا ذا ما يقولوا لا يا محمد يا علي.
0: صحيح.
2: حتى في فالموت عندني ما يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمات الله. يعني ما بشهولة غير الخمسة أهل الكساء أبدا.
0: صح.
2: حتى في بعض النطق لا يصلح حتى المصطلح أو النطق، مثلا يقولوا عمر ولي الله ما قد سمعنا، أو يقولوا أبو بكر ولي الله، أو لا نسمع إلا علي ولي الله، من حين خلقنا وآباءنا كذلك وأسيادنا كذلك. فهذا شيء معترف بين الناس، لكن حصلت هذه مشكلة التكفيرين الوهابيين، أدخلوا الضلال إلى قلوب الناس وإلى أفكار المجتمع، فحصل ما حصل. فالحمد لله أن كما قلنا أن عزنا الله بهذه المسيرة وهذا القائد العظيم.
0: الحمد لله نحن عدنا إلى الأصل الذي اليوم إذا تذكرنا الولاية ولماذا نعتز بها، نرى اليوم المواقف العملية لمن يتولى الإمام علي ومن لا يتولى الإمام.
2: نعم.
0: علي بغض النظر.
2: نعم.
0: من تتولى.
2: نعم.
0: لكن المطلوب أن تتولاه أو أن لا تتولى. يعني اليوم من يتولى الإمام علي يقاتل في صف المسلمين دون تمييز سني.
2: نعم.
0: أو شيعي.
2: نعم.
0: يقاتل ضد الكافرين دون تفريق، يعني طالما هم كافرين سنقاتلهم.
2: نعم.
0: وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أن يقاتل. نعم. الظالم والمجرم، وأن ينصر المستضعف والمظلوم بغض النظر عن أي مسميات أخرى طائفية.
2: نعم.
0: أو كيف ما كانت أو مناطقية، وهذا الذي يعمله اليمن اليوم، كيف نراه عزيزا في وجه أمريكا وإسرائيل، وكيف نراه رحيما على أهل غزة وعلى كل أبناء الأمة. اليوم من لا يتولى الإمام علي ستجده على النقيض تماما، مثلا في السعودية
2: ستصبح مشكلة.
0: بالضبط، حتى المواقف يعني أصلا الولاء والبراء هي هي تغير مجرى حياتك بشكل كامل.
2: نعم نعم، عندما بين أقول لك أنهم أهل الكتاب عندما يريدوا أن يفصلوا الأمة عن الإمام علي ويرمزوا أشخاص آخرين، هم يعرفون أن من يعمل في غير دائرة الإمام علي أنهم خاسرون.
0: صحيح.
2: ويعلمون أن من دخل في دائرة الإمام علي وتولي الإمام علي فأنه منتصر، لأنه لا يستطيع أن يهزم أهل الكتاب اليهود إلا رجل من أهل البيت.
0: فعلا،
2: وهذا الشيء مؤكد في خيبر، في غزوة الخندق، في لن يبرز إلا الإمام علي.
0: الله.
2: وكانوا كأن على رؤوسهم الطير إذا بمعركة.
0: صحيح. أنت كتبت هذا العام فقط في الإمام علي أو في عيد الغدير أو بتكتب كل عام؟
2: لا أستطيع أن أكتب إلا هذا العام، لأننا في كتابتي للإمام علي كل ما أكتب لا أستطيع أن أكتب.
0: تتهيب؟
2: لا، يعني أحس أنه لا يليق هذا الشيء مهما كتبت. إلا هذا العام فحاولت، اضطريت نفسي على أننا أكتب فيه، لأنه حقيقة لا يستحق إلا هو أن نكتب فيه.
0: فعلا،
2: لكننا بنحس أن احنا مقصرين فنرجع لا نكمل.
0: خوف من التقصير.
2: نعم
0: فعلا، ومقامه سيبقى عاليا ساميا. هذا الإمام الذي نفتخر به.
2: نعم.
0: الذي يبيض وجهك أينما رفعت رأسك في حق تنصره، في باطل تقاتله دائما أمامك علم تفتخر به وتعتز بكل ما يعلمك إياه.
2: نعم.
0: وهذا ميزة من نتولاهم، طريقنا واضحة معهم وسالكة إلى الله ورسوله معهم، ولهذا نتمسك ونفتخر بهم على عكس غيرنا. طيب الزوامل، هل تكتب أنت زوامل لتنشد بشكل دائم، أم لا يعني يكون هدفك الدائم أو الرئيسي في كل قصيدة أنها كقصيدة فقط؟ ومتى تكتب للزامل؟
2: أولا أنا أكتب القصيدة وأطرحها في محلها. بعد أن أطرحها في محلها إن كانت تصلح زامل فلن نكره ذلك، وإن كانت لا تصلح إلا قصيدة بدون لحن فهذا شيء جميل. فنحن لا نحدد، لأن نعم. التحديد يصبح بعد الإنسان بعد التحديد بي عندما تحدد زامل وما يتلحنش بيجي بتضعف نفسيتك. إنه ما بلازه اللحن لهذا الزامل، إنه نفعلت الزامل يتلحن. لكن أنت بترجم فكرك وما أعطاك الله في سبيل الله وما صلح صلح.
0: متى تكتب أنت عادة؟ تتحكم بهاجسك ولا يحكمك؟
2: أنا أكتب أغلب الأحيان في الموقف الذي يؤثر. موقف يؤثر وله مكانة، حتى إذا أعطيت كل طاقتك فيما تكتب فيه فهو يستحق ذلك، لأنك إذا لم تعطي الموقف حقه أو الموقف لا يستحق ذلك فلن تستطيع أن تكتب إلا شيئا ضعيف.
0: صحيح، خاصة إذا كان مثلا الكتابة لمجرد الكتابة.
2: نعم.
0: بلا هدف.
2: نعم صح.
0: هل تكتب عادة إذا طلب منك أن تكتب قصيدة، تكتب إذا طلب أو فقط يعني على حسب؟
2: أكتب إذا كان الطلب مشرف وعلى حق وفي طريق صحيحة وشيء يعني يرفع الرأس، لا نكتب مثلا أشياء تافهة أو أشياء حسب رغبات البعض. أن البعض لديهم رغبات.
0: صحيح.
2: في أي حاجة، حتى تصايح أخوك قال فعلي قصيدة، حنقت مرتك قال فعلي قصيدة، قال ها.
0: أيوه.
2: بعض الناس حاجة تافهة.
0: أقصد مثلا المواقف الكبيرة، المواقف قبلية، إصلاح بين الناس. نعم. مواقف نعم. هجاء ضد العدو مثلا.
2: نعم، نكتب إصلاح بين الناس، نكتب في أعراس، نكتب في مواقف، في كل شيء.
0: جميل. طيب أكثر موقف مثلا أثر فيك، خلينا نرجع إلى الدفة الأولى التي كنا نتكلم فيها، المواجهة وهذه المرحلة الحساسة التي تتطلب مننا كل جهد كلامي وكل قصيدة شعرية وكل لحن وكل شيء يجب أن يوظف في إطار الجهاد في سبيل الله هذه الأيام لمناصرة المظلومين في غزة ومقاتلة أعدائهم في غزة وفي أيام الطوفان والمعارك. أو ما خلينا قبل المعارك التي خوضت ضد العدو، أيام الجرائم التي كان يرتكبها العدو، هل كنت واكب كل تلك المراحل بقصائد شعرية؟
2: نعم.
0: ما هي أكثر موقف يعني شدك لتكتب له قصيدة فورية مثلا؟
2: حق الذي فتحوا لهم المجال لكي ينزحوا، ثم جاء طيران وضربهم عندما قسموا لهم الغذاء. ف يعني عنوانتها بعنوان وداعة الباري، لأننا حسيت أن غزة طرح الله بين الإسلام والمسلمين والأمة العربية والإسلامية كوداعة
0: فعلا،
2: فمن لم يحافظ على هذا الوداعة أو دافع عنها فهو خاسر. فأنا طلعت الفكرة في رأسي على هذا العنوان وكتبت فيه وقلت من حرب الاستنزاف لا حرب المجاعة لا عند علام الغيوب، من حرب الاستنزاف لا حرب المجاعة لا عند علام الغيوب، يمين من يبسط على الأقصى ذراعه لا نشعل أنواع الحروب، والفرق ما بين الحقيقة والإشاعة كالفرق ما بين العيوب، الفجر بيصلي بخلق الله جماعة والليل بيوزع حبوب، كشف الحقائق يتضح في كل ساعة أو ربما تصحى الشعوب، لو كل حاكم بس يعمل باستطاعة لا يغفر الله الذنوب، لو كل حاكم بس يعمل باستطاعة لا يغفر الله الذنوب، الذل ما يخرج من أصلابه شجاعة ولا لبن هارب يروب، لا عاد يطول خادم الحرمين باعه، ترامب قد تم حلوب، من قال لترامب اللعن سمعا وطاعه وقام يرقص له سنوب، من قال لترامب اللعن سمعا وطاعه وقام يرقص له سنوب، حجز على غزة دواها والبضاعة من غير سلمان الكذوب، غزة في أوراق العرب عادي مشاعة وحبها وسط القلوب، وداعة الباري لمن خاف الوداعة وفرصة المذنب يتوب، وداعة الباري لمن خاف الوداعة وفرصة المذنب يتوب، من بعدها ما ظن بها توجد شفاعة من فيسبوك أو يوتيوب، مات ابن غزة ولا عطش داخل قضاعة ولا وصل له نص كوب، ولا وصل له نص كوب، سلامتكم.
0: الله يسلمك ويعافيك ويصح لسانك.
2: من قال؟
0: فعلا كل كلمة وفي كل بيت نتذكر مشهد من مشاهد المأساة التي صنعها الكيان المجرم في غزة، وتغاضى عنها كل الأعراب المنبطحين والمطبعين، ولم يكن يناصرهم سوى أصحاب الحق وهم قليل، سواء في اليمن أو في لبنان أو في إيران أو في غيرها، وكانت لهذه المواجهة أثر.
2: نعم.
0: أثر كبير، وهو المعارك التي كانت تخوضها كل أركان المحور بشكل منفرد وبشكل جماعي، في المعركة التي خاضتها حماس.
2: نعم.
0: المعركة التي خاضها حزب الله وخاضتها الجمهورية الإسلامية، وبعد ذلك المعركة الأخيرة التي كانت مع العدو الأمريكي والإسرائيلي المحور ككل.
2: نعم.
0: وهذه كلها أحداث في الحقيقة يقف لها الإنسان متسمرا، شاخصة لهم لها أبصاره، يعني يقشعر لها الجسد من عظمة الموقف ومن قوة القوة التي واجهت ومن صلابة الإرادة والصمود في كل الجبهات. وهنا يأتي دور الشاعر.
2: نعم.
0: يعني في ترجمة كل هذه التفاصيل، كل ما يشعر به الناس لما يشوفوا قصف، لو ما يشوفوا قتل، أو لو ما يشوفوا استهداف ومواجهة ومعارك ضارية، الناس بتشعر شعور، والشاعر.
2: نعم.
0: هنا يتميز أنه يترجم هذه المشاعر إلى كلمات.
2: نعم.
0: هل كنت أنت بتعيش هذه الأحداث دور المواطن المتأثر ولا دور الشاعر المسارع إلى ترجمة كل ما يشاهده إلى قصائد؟
2: كنت أعيش دور أولا يعني كنت أعيش دور المسلم، أنني مسلم قبل أن أكون شاعر وقبل أن أكون مواطن مثلا يمني أو من غزة أو من لبنان أو من أي مكان. يعني كنت أعيش أننا مسلم، أنا علي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
0: صح.
2: أمام هذا الأحداث وأمام المظلومين في أرضه وأمام كل ما يحدث، فإن لم يكن هناك مسؤولية فعندما يستشعر الإنسان أنه غير مثلا الحرب على غزة، أنا ما أنا من غزة. يعني بعيش لا عيش صامت لو ما قدر الحرب في طرفه، لو ما قدر العدو بيدكه.
0: صح.
2: لكن عندما واحد يستشعر ويحس أنه أولا مسلم متحمل مسؤولية، بعد ما تحملنا مسؤولية وعرفنا أن احنا مسلمين علينا مسؤولية، بعدها يجي دور كشاعر.
0: صح.
2: لأنه الله ميزك من بين الناس بهذا
0: بموهبة معينة،
2: بموهبة معينة. فيما تستخدمها، فيما كذا، هل في سبيل الله، هل فيما يرضي الله، هل هل بإعانة المستضعفين في أرضه، هل بكشف حقائق الأعداء المغتصبين المحتلين.
0: بالضبط.
2: فأنا عشت دور الشاعر بصراحة عندما كانت تظهر في الشاشات يعني في الحرب الأخيرة بين إيران وأمريكا وحزب الله
0: والكيان
2: الصهيوني. كنا غير نفتح الشاشات والقنوات إلا كلها دوت صافرة الإنذار، دوت صافرة الإنذار ده.
0: صح.
2: حتى في الكويت، في قطر، في كذا،
0: كل دول الخليج والكيان.
2: فأنا طلعت في رأسي هذا الفكرة قصيدة بعنوان دوت صافرة الإنذار. دوت صافرة الإنذار في حيفا وهي مصدومة، والصهيوني أصبح محتار ما يخرج من بدرومه، والصهيوني أصبح محتار ما يخرج من بدرومه، والصاروخ إيراني طار ما بعد كشفه منظومة، عنه ما تغيب الأنظار ما تخفى عليه معلومة، عنه ما تغيب الأنظار ما تخفى عليه معلومة، حكمة مجتبى والكرار صبر الأمة المظلومة، وأحفاد النبي والأنصار قوة ضاربة محسومة، وأحفاد النبي والأنصار قوة ضاربة محسومة، ضربة في جبين الكفار من رب السماء مكسومة، تتفجر عزيمة وإصرار وعد الآخرة محتومة، غدة زادت الاستكبار لا ما تكونت جرثومة، غدة زادت الاستكبار لا ما تكونت جرثومة، منبعها مخاطر وأضرار من موزة ومن مكتومة، حاول يقتلع السنوار واستشعر بها من يومه، والطوفان جاء والإعصار داوى الأنفس المكلومة، دقت ساعة الاستنفار جيش الهاشمي وطقومة، شلوني معاكم مشوار حسب الخطة المرسومة، ويلك يا ترامب الغدار من بدر الهدى وهجومة، من نار ابن طه للنار بمثالك قدي مزحومة، واشنطن مقر الأحبار من طوفاننا معصومة، لا تغتر في لك منهار، لا تغتر في لك منهار، لا تركن على خرطومة، ضربات القوي القهار ما حد منها معصومة، مقياس العرب والمعيار متخلخل وحاجة حشومة، لا يقلك ترامب الغدار طوفان اليمن عيدومة، طوفان اليمن عيدومة وسلامتكم.
0: الله يسلمك. وفعلا دامه طوفان اليمن قبل أي طوفان آخر، وأصبح الدرس الذي علم الناس كلهم كيف يستطيعوا التغلب على ترامب، كيف يستطيعوا كسر الصورة النمطية عن قوة أمريكا، كيف يستطيعوا مواجهة هذا الكيان ومن خلف هذا الكيان. وهذا الذي نتشرف به، وهذا ما يستحق اليوم أن نقول فيها الكلمات وأن نكتب فيها القصائد وأن ننشد لها الزوامل. على ذكر الزوامل، آخر زامل من زواملك أنت أخي جلال ما هو؟
2: آخر زامل لي زامل أهل الصراحة.
0: لمن؟
2: أهل الصراحة أنا أعطيت هذا الزامل لأننا أهل الصراحة، نحب أهل الصراحة من كان يكون.
0: من زومله قصدي؟
2: المنشد محمد عزاء.
0: له التحية.
2: لا التحية. وهو زامل ضخم وذكرنا فيه أهل الصراحة وأهل المصالح، أهل الصراحة لمن ينتموا وأهل المصالح لمن ينتموا، ومن يدخل في صف العدوان ويبقى مع من يقاتل العدوان، يعني يركب 4-5 شرايح
0: فعلا.
2: فأنا عنوانت بهذا أهل الصراحة، قلت فيه العز يا أهل العز باين وواضح،
0: واضح،
2: والعز راحة والمذلة وقاحة، وأهل المصالح تعرف أهل المصالح، وأهل الصراحة تعرف أهل الصراحة، والجرح لا ما طاب بعد المجارح، مغشوش ذي عالج وداوى جراحة، قلبت في كشف الزمن والصوافح عن المخوة والوفاء والنقاحة، قلبت في كشف الزمان الصوافح عن المخوة والوفاء والنقاحة، وإن الوفي خسران والنذل رابح، والصدق والمعروف مكسر جناحة، دليت نفسك يا ابو 4 شرايح والخامسة لو عاد باقي مساحة.

0: فن الفنون.
1: من جديد حيابك أخي جلال السكري من سنحان، وحيا الله كل السامعين الكرام.
2: حياكم الله.
1: بتستفيد هذه الفترة من مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم. يعني بشكل كبير وإلا بالشكل الاعتيادي المحدود؟
2: لا نستفيد، نستفيد من التواصل الاجتماعي. أصلا من يتخذ التواصل الاجتماعي في المجال الصحيح هو يستعد وعي،
1: صح،
2: يعرف مكائد وتخطيطات العدو، يعرف نقاط ضعف العدو، يعرف إلى أين تتجه البوصلة العدائية الحقيقية الذي وجه بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لكن الإنسان عندما لم يكن مطلع على ما بيعمل اليهود أو ما بيعمل، وحتى عند في الداخل الأحداث،
1: صحيح،
2: ما بيجري من أحداث من متغيرات، يعني تخيل أن البعض تدور حول الأحداث وهو لا يعلم بشيء، فما من فائدته على هذه الأرض؟
1: فعلا
2: لماذا حمله الله المسؤولية؟
1: يعني معك صفحات على مواقع التواصل بتنشر أنت بشكل مستمر؟
2: كان لدي فيسبوك واتس وتليجرا،
1: أيوه،
2: وحاولت أننا أفعل قناة في اليوتيوب.
1: تمام.
2: لم أذكر مر من المرات على ما أظن قبل سنة ما هي القصيدة التي نزلتها في الفيسبوك. ومن العيب فيني أننا عملت هذه كلها في حساب واحد. يعني ما كنت فاهم ما معناته، يعني فعلت الحسابات كلها في رقمي حق التلفو ونزلت قصيدة في على ما أظن أني في السيد عبد الملك في المسيري، نزلتها في الفيسبوك.
1: حاضر. طوالي
2: ما يمكن إلا حوالي دقيقتين إلا وقد ردوا لي برسالة في الفيسبوك إن هذا العمل الذي أنشأته
1: يعني يدعم جماعات إرهابية،
2: ما يعني كلمة حتى أننا غثيت منه، يعني ما عندنا داري ما هذه الكلمة، إنه يعني مدري ما أثر عليهم، مدري مباح وما يعني ما شنا داري. خرجت من يعني عطلوا علي الفيسبوك يعني في خلال هيك الخمسة دقائق، خرجت إلى الواتساب ما عبش مغلق.
1: كنت رابط لهم.
2: فهذا قلت لك من الغلط إن أنا فتحت في حساب واحد. كلهن ما عبش مغلقات.
1: أيوة. كنت
2: بعدها يمكن مدري من كلمت من الأصحاب ولده وبيقول لي قال تحياتي قد غلقون.
1: أيوة هو محظور، أي محتوى يمني أي محتوى مقاوم بيحضروا لأنه حقهم المواقع طبيعي.
2: ما قالوا هذا المحتوى غير يعني كأنه يحاجك بجريمة.
1: يحرض على العنف يدعم جماعة الإرهابية.
2: أيوة.
1: هم هكذا دائما اليهود والنصارى. هذا هي ساحاتهم، لكن بالاخير ما نفلتهاش ما دام هم بيوصلوها لكل الناس.
2: نعم.
1: ما نفلتهاش.
2: نعم.
1: انت اخي جلال من ابناء سنحان، سنحان معروفه اليوم اكثر من اي وقت مضى وهي معروفه دائما.
2: نعم.
1: لكن اليوم عرفت في مواجهه العدوان وفي معركه اليمن ضد المعتدين بانها قدمت افضل النماذج واعظمهم ابو حرب الملصي.
2: نعم.
1: ابو صلاح وغيرهم من الشهداء العظماء. من أثر فيك من الشهداء بعد هؤلاء العظماء؟ يعني عاد أثر فيك حد مثلهم؟
2: أبو حرب وأبو صلاح سلام الله عليهم كانوا رجال عرفوا أن يقدموا أنفسهم الغالية
1: فعلا،
2: بالرغم أنهم كانوا من أشجع وأبطل الرجال في القوات المسلحة، لكن في الفترة الأخيرة عرفوا أن يقدموا أنفسهم،
1: صح،
2: وعرفوا أنه لا يليق بأنفسهم وأرواحهم حتى ببطولتهم هذك إلا أن يقدموا أنفسهم في سبيل الله وفي ظل هذه المسيرة القرآنية، لأنها نجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. فنحن بعدما تأثرنا بهم للحقيقة يعني أنه كل وقت بيجي ونتأثر بشهداء أعظم أعظم. حتى وصلنا إلى استشهاد محمد عبد الكريم الغماري سلام الله عليه،
1: سلام الله عليه، ذلك
2: الرجل العظيم الذي لم نعرف مواقفه وأعماله النبيلة إلا بعد استشهاده.
1: هنيئا له وسلام عليه. أنت كتبت فيه قصيدة أو يعني تأثرت فيه فقط؟
2: تأثرت فيه روحا وعقلا ومعنويا كل شيء، بل هاجس بل وكل شيء، يعني من تشريع من كل حاجة
1: فعلا. وهو كان رجل بحجم الوطن، قال السيد سلام الله عليه قال أخينا.
2: نعم نعم، لم يقول أخينا إلا له،
1: وهو ما يقول أخينا إلا يعني الواحد أخوه صدق
2: المعزة،
1: كان رفيقه. نعم. وصديقه وأخوه. سلام الله على من مضى من الشهداء وعلى من بقي يحمل العهد ويكمل المشوار. ماذا قلت في الشهيد الغماري؟
2: قلت فيه قصيدة بعنوان الغماري مواقف.
1: مواقف فعلا.
2: قال المسيرة مسيرة هكذا سائرة، المسيرة مسيرة هكذا سائرة، بحكمة الله تمشي دائما في رضاه. المسيرة مسيرة هكذا سائرة، بحكمة الله تمشي دائما في رضاه. من سار فيها يفوز دنياه والآخرة، وجنة الخلد والفردوس الأعلى جزاه. مع قيادة حكيمة صادقة طاهرة، عبد الملك ربنا ذي فضله واصطفاه. قال مع قيادة حكيمة صادقة طاهرة، عبد الملك ربنا ذي فضله واصطفاه. جينا نواسيك رغم النظرة القاصرة، في عين الأحرار يا هاشم وفوق الجباه. يا نور رب السماوات الباهرة، يا ركن الأركان والقوة بكل اتجاه.
1: الله الله.
2: قال جينا نواسيك رغم النظرة القاصرة، في عين الأحرار يا هاشم وفوق الجباه. يا نور رب السماء وآياته الباهرة، يا ركن الأركان والقوة بكل اتجاه. بنيت قوة عظيمة ثابتة قاهرة، اتفاجعت من تدورها جميع الغزاة. صنعت قدرات ما تستوعب الذاكرة، في محوها أو تبث أخبارها في قناه. صنعت قدرات ما تستوعب الذاكرة، في محوها أو تبث أخبارها في قناه. طور من أشياء بسيطة واصبحت طائرة، تطير لا وسط واشنطن بدون انتباه. طور صواريخ ما تخرج من الدائرة، على الهدف ما تصل قبله ولا من قفاه. طور صواريخ ما تخرج من الدائرة، على الهدف ما تصل قبله ولا من قفاه. صنع زوارق على الأسطول والباخرة، مكتمة تنطلق في البحر بين المياه. صنع دفاعات جوية ولو ساهرة، ترى الذي ما توقعنا أنها باترة. قال صنع زوارق على الأسطول والباخرة، مكتمة تنطلق في البحر بين المياه. صنع دفاعات جوية ولو ساهرة، ترى الذي ما توقعنا أنها باترة. يا ابن الغماري خلاص أوضاعنا سابرة، الله يبيض بوجهك يوم توصل سماه. تحد لك الأولة وتزفك العاشرة، معارك النصر ضد المفسدين الطغاة. سلام ربي عليك يا القوة النادرة، والشعب يرفع لك البيضاء وبيرق لواه. والشعب يرفع لك البيضاء وبيرق لواه. سلامتك،
1: سلمك ربي وعافاك، سلام الله عليه وعليك.

0: فن الفنون.
1: من جديد حيابك أخي جلال السكري من سنحان، وحيا الله كل السامعين الكرام.
2: حياكم الله.
1: نختتم هذه الحلقة بقصيدة من أجمل اختيارات قصائد شاعرنا وضيفنا العزيز جلال السكري. ها،
2: قصيدة فيها بعنوان الجيل الصاعد. قال يا سلام الله على أفضل قيادة صادقة في دينها والعبادة. يا سلام الله على أفضل قيادة صادقة في دينها والعبادة، تبني الأمة بقوة إرادة مرسلة، والله ذي جاب واختار، هو ذي اختار النبي والرسالة، قبل واليوم اختتمها بآلة، في زمان الفاحشة والرذالة اصطفى قائد من الآلة الأطهار. رسله للناس رحمة ومخرج، يخرج الأمة من الحالة الأعوج، خير قايد خير أمه، منهج ما بقي حجه لتقديم الأعذار. يا زمان البهضلة والتخاذل، يا زمن بيع الذمم والتنازل، يا زمن أكل الربا والبواطل والقبائح والمعاصي والأوزار، يا زمان الغش والدجل الغادر، لا تفكر تضحيتنا مظاهر، شوف قتلانا ملان المقابر، ما نسينا صبر الأبضال الأحرار. قال عسكرية وانتهت عسكرية، عالمية واصبحت عالمية، عندنا طاقة وبه معنوية، يجعل العالم في أسبوع ينهار. جيل بالقرآن ما له منافس، سيدي جيشك ملان المدارس، كم من أحمر عين له راس يابس، منتظر منك إشارة أو انذار. جيش لا يغلب ويضعف يوهن، جيش بالوعي الثقافي محصن، جيش له قدرة يدمر ويطحن كل صهيوني وغربي وجرار. جيل يتنفس عروبه وغيره، عانق الروحانية والبصيرة، جيل يكتب من دماه المسيرة، في جبين الصمت والذل والعار. جيل ميداني على العهد والدرب، جيل ذكرني بإيمان أبو حرب، جيل بايشتذ ويزلزل الغرب وانشر الإيمان في كل الأقدار. جيل عمني عنفواني يماني، جيل يحسم لا حسم في ثواني، جيل ذكرني بضاه المداني، يوم عاد الحق في آل عمار. جيل متواضع ودربه جهادي، يمتلك حكمة وعنده مبادي، ذكرتنا أبو شهيد الجرادي، يوم كانت نار من دار لا دار. جيل يقعد للعدو كل مرصد، دون ما يغضب عليهم ويحقد، يمتلك خصلة من السيد أحمد، يوم كانوا في نشر ستة أنفار. جيل بالروحانية والسكينة، جيل ما يترك عدوه يهينة، حر ذكرني مواقف طنينة، يوم زار أمه ويا ليت ما زار. جيل به عنده ثقة واستعانة، يعشق المسؤولية والأمانة، مثل ما الصماد نفس الفضانة. يا سلام الله على شعب الأنصار وسلامتكم.
1: سلمك ربي وعافاك وعليك السلام باسم شعب الأنصار.
2: أيوه،
1: شكرا لك وشرفتنا أخي جلال السكري.
2: لنا الشرف، والله يحفظكم ويبارك فيكم، وأنتم المشكورين على هذا الاستضافة.
1: شرفتنا، وهذا إذاعتك والبرنامج في أي وقت برنامجك، لنواكب جديد الإبداعات التي تنتجها والقصائد والإبداعات الشعرية التي نستمتع بالسماع إليها.
2: الله يحفظكم ويبارك فيكم، ولنا الشرف الحضور عندكم في أي وقت.
1: حياك الله في أي وقت، شكرا لك وشرفتنا في هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة.
2: إن شاء الله.
1: في أمان الله.
2: في أمان الله.
3: قدمت لكم إذاعة سام
0: فن الفنون.
3: فن الفنون، البث الأول
4: العاشرة مساء كل جمعة،
3: ويعاد
4: عند 11 مساء الأربعاء، وعند 1 ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
3: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
3: 781-111-991.
4: الرقم مرة أخرى
3: 781-111-991.
0: فن الفنون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ومستمعي وجمهور إذاعة سام، أحييكم أينما كنتم وأهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الأثناء ندشن معكم لقاء سيتجدد إن شاء الله في 10 مساء من كل ثلاثاء على أثير إذاعة سام، وهي مساحة مباشرة سنقف فيها وإياكم على أبرز القضايا والمستجدات. نسأل الله التوفيق والقبول. وفي حلقة اليوم ننطلق من ما قام به المجرم ترامب من إساءة للكعبة قبلة المسلمين، ونقف أيضا على صمت المنافقين والمتأسلمين، ونذهب بعد ذلك إلى المعركة مع الشيطان واليهود وإساءاتهم المتعمدة للإسلام والمسلمين، وما هي مسؤولياتنا نحن كأمة مسلمة. وننوه إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم المباشر لإذاعة سام 01-322-653. طبعا سنبدأ باستقبال المكالمات بعد أن نقوم بجولة على آخر أخبار إعلام اليهود والمتصهينين والمنافقين.
2: على مسؤوليتي.
4: من أمس وأنا أتابع الأخبار، بعدما أجاءت الإساءة من ترامب إلى قبلة المسلمين الكعبة المشرفة، تذكرت أنه كانت قنوات السعودية ودول الخليج المتصهين، طبعا هم يسموه خليج عربي وخليج فارسي، خلونا نسميه خليج متصهين، ويكون هذه التسمية له إلى أن يعني يعود عما هو عليه الآن. كنت يعني أتابع إساءة ترامب، وأتذكر إعلام الخليج المتصهين وهو يحمي النار أيام العدوان على اليمن، كانوا يقولوا الحوثيون يريدون استهداف الكعبة، الحوثيون يريدون استهداف مكة، الحوثيون يريدون استهداف قبلة المسلمين. وكان يا رحت كم يا هدار كان يرحطوا منه ذا الخبر بوقته. ذا الحين من أمس وأنا أشوف يعني ترامب أساء وبوقاحة وببجاحة وبصفاقة، ويعني بجرأة عالية، وأقلب القنوات من هنا لا هنا، يا خبرة إلا ألي لا ذا الحين شو تكلموا، إلا الآن حد بين يعني بيندد، الآن بيجي بيان من هنا، الآن بيجي شجب من هنا، الآن بيجي موقف ولا. وجالس يعني أتذكر لما كانوا تذكروا لما كانوا يجيبوا السودانيين لليمن، كانوا يقولوا لهم سنذهب وإياكم لقتال الرافضة الذين يهددون الكعبة ويهددون المقدسات، وسنذهب دفاعا عن، وكانوا يعني حرضوا ويشتغلوا شغل خبيث بوقته. والآن مدعممين أذن من طين وأذن من عجين، ولا ولا ولا خبر. طبعا يعني إساءة ترامب اليوم ما هيش جديدة، يعني ضمن إساءات اليهود المتكررة وضمن إساءة هذه المنظومة الشيطانية التي في يوم تستهدف المسلمين عموما وفي يوم تحاول الإساءة للقرآن الكريم للمصحف، ومرة يحاولون النيل والإساءة من الحبيب المصطفى محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي كل مرة يحاولون النيل بطريقة مختلفة. ولكن هذا يعني يكون ببالنا أنه مش عفوي ولا تصرفات فردية، وإنما هو مسار متكامل، مسار طويل من الإساءة والاستهداف. هذا المسار ابتدأ منذ عصر النبوة وهو ممتد إلى اليوم. يعني لو جينا نراجع احنا وانتم ماذا فعل اليهود عندما علموا بميلاد محمد من قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، كانوا يعني يرسلون اليهوديات إلى البيوت يبحثون عن من ستلد، وبعدها مسار طويل من المحاولات للنيل من هذا الدين الإسلامي ومن هذا الحبيب المصطفى، ووصلوا إلى مسألة الروايات اليهودية، وأرادوا من خلالها التشويه والإساءة للإسلام والمغالطات، قدموا كثير من المغالطات في هذا الإطار، واستمر هذا المسار إلى ما يفعله المجرم الكافر ترامب اليوم، وما يفعله أكثر من مجرم كافر سواء كان في الدنمارك أو في السويد أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا أو في غيرها. في كل مرة لديهم شكل من الأشكال، ولكن هذه الأشكال المتعددة هي ضمن مسار واحد من الإساءة الممنهجة والاستهداف الدائم للإسلام والمسلمين. ليش؟ هذا موضوع طويل بنشرحه في إطار حلقة اليوم، وبتشاركونا أنتم ليش هذا الاستهداف للإسلام، ليش الخوف من الإسلام، لماذا يخشى هذا الغرب الكافر أن تعود الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها العالم، لماذا يخافون من القرآن الكريم، لماذا يخشى اليهود والكافرين من القرآن الكريم، لماذا يحاولون النيل مرارا وتكرارا من ديننا ومقدساتنا وإسلامنا، ويقتلون يعني أفرادا يعني وشعوب من أمتنا، لماذا كل هذا الاستهداف؟ هذا اللي بنناقشه أنا وأنتم في إطار هذه الحلقة. وزي ما قلت لكم بعد ما نعمل جولة على وسائل الإعلام بنفتح المجال للاتصالات والمشاركات على الرقم 01-322-653 01-322-653.
2: على مسؤوليتي.
4: طبعا أول شيء لازم يلفت الانتباه إنه نروح نشوف قنوات السعودية، لأن السعودية يعني المفروض إنها بلاد الحرمين الشريفين، فيها ملعون الوالدين خادم الحرمين الشريفين، وفيها ابنه الدب الداشر ابن خادم الحرمين الشريفين، الذي يعني قد شافوا الإساءة للقرآن، لنسخ المصحف الكريم، للإحراق، لكل ما حصل لهذه الأمة، ولكنهم صامتون. قلت هذه المرة خلينا نشوف إيش آخر الأخبار في قنوات السعودية المتصهينة.
5: أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران، مضيفا خلال مشاركته في قمة السبع التي تستضيفها فرنسا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل من دون أي رسوم. وأوضح ترامب أن الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله بعد مراسم التوقيع يشدد على عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأعرب عن أمله في علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تشديده على ضرورة أن يتصرف الإيرانيون بطريقة ملائمة. وقال ترامب إن واشنطن لن ترفع العقوبات على إيران قبل إظهارها الالتزام ببنود الاتفاق.
4: يعني احنا قلنا ذا الحين بنشوف خينا هذوم الملاعين عندهم خبر، شي يقولوا كاول لكا، شي يهدروا لهم كاول لكا، وانه عادهم جالسين يركزوا لترامب. وبعدين إيش هذا الإنجاز إنه ترامب يعلن أنه مضيق هرمز سيفتتح بشكل كامل يوم الجمعة؟ ألا يا ليلى، ما مضيق هرمز كان مفتوح قبل العدوان الأمريكي على إيران، مو كان فيه، كان المضيق مفتوح والسفن يجزعين والتجارة تمشي والبترول طالع نازل والدنيا عوافي. ما هو الإنجاز اللي حققته ذا الحين؟ يعني فوق إنهم بإعلام الخليج المتصهين يعني ساكتين ومدعممين ومطنشين لمسألة الإساءة الترمبية يعني للكعبة ولمكة وللإسلام ولأمة الملياري مسلم، عادهم فوق هذا كله جالسين يركزوا لترامب. طيب اركزوا له بحاجة سواء، قال لك إنه ترامب يعلن إنه مضيق هرمز سيفتتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل بدون أي رسوم. ليش؟ وقبل إيش كانوا يدفعوا رسوم؟ يعني قبل 28 فبراير 2026 يوم ما بدأ ترامب يشن العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت الأمور طيبة والسفن تمشي ولا كان في حاجة ولا كان في مشكلة ولا كان بو أي شيء. يعني الآن الإنجاز إنهم بيفتحوا المضيق وإن السفن بترجع تعبر. طيب أنا بقول لكم، يعني اليوم نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية افتتاحية قالت فيها خسارة ترامب لهذه الحرب خسارة فادحة. سردت افتتاحية نيويورك تايمز اللي أعلنت خسارة ترامب أخطاء يعني أو سموها هم حقائق مرة. قالوا أولها الخطأ الفادح الذي ارتكبه ترامب بشأن هذه الحرب بتهور وتحدي سافر للقانون لتخرج الولايات المتحدة منها وهي ضعيفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا وستدفع ثمنها استراتيجيا في السنوات القادمة. وذكرت الصحيفة أيضا أن ترامب أكد في بداية الحرب أن أمريكا ستحقق نصرا كاملا وشاملا وأن على إيران الموافقة على الاستسلام غير المشروط، وكان يلمح إلى إمكانية تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية. وقال ترامب حينها أنه لن يسمح لإيران بتخصيم اليورانيوم وسيقوم باستخراج وإزالة جميع المواد النووية شبه المخصبة المدفونة تحت أعماق الأرض. وترى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحيتها الساخنة التي جلدت بها ظهر ترامب أمام الشعب الأمريكي أن إنجاز ترامب الأكبر في هذه الحرب هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا ليس إنجازا بل عودة إلى الوضع السابق قبل الحرب. إذن لا انتصار للأمريكان ولا انتصار لترامب، ولا المفروض أنه دول الخليج وإعلام الخليج يتباهى بترامب الكافر وبإنجازات هلامية وهمية. خلونا نشوف خبر ثاني يا جماعة، يمكن الخبر هذا كان.
6: رحبت المملكة العربية السعودية من جانبها بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وثمنت المملكة جهود وساطة كل من باكستان وقطر وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. وفي بيان صادر عن الخارجية السعودية أكدت المملكة أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 من فبراير، كما عبرت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم عبر الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. هذا ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. البديوي أعرب عن أمله بأن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات، بالإضافة إلى التوصل لتفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وأكد البديوي على التزام دول المجلس الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات.
4: يعني الخارجية السعودية ومجلس التعاون الخليجي يرحبوا بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لأنه سيعيد فتح مضيق هرمز اللي كان أصلا مفتوح. هذا الإنجاز اللي هم احتفلوا فيه يرجعهم إلى ما قبل العدوان على إيران. طبعا السعودية ودول مجلس التعاون يعني الإمارات وقطر كانوا قد حلبهم ترامب من شق طرف، وقد ضخوا لترامب ولنتنياهو ملايين الدولارات إن لم تكن مليارات الدولارات على أساس أنه يخلصهم من الجمهورية الإسلامية في إيران، بالرغم أن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تسبب أي أذى لا للمملكة السعودية ولا للبحرين ولا لقطر ولا للكويت. يعني تخيلوا وقت ما قرروا دول الخليج السعودية والإمارات أنهم يحاصروا قطر، أول من أنقذ قطر كانت الجمهورية الإسلامية في إيران، أنه حاصروا قطر وجاء الإيراني يكسر الحصار على قطر ويزودها بالمواد الغذائية والأساسية. لما قالت السعودية والبغل هذا محمد بن سلمان إنهم ناويين يصفروا المشاكل في المنطقة، قالت الجمهورية الإسلامية في إيران احنا مرحبين واحنا نسعى للوحدة الإسلامية والسعودية اقرب لنا من غيرها، واحنا يعني هذول اشقائنا واخواننا، وشفتم يعني كيف تعاملوا مع المملكة السعودية، وراحوا فتحوا السفارة والقنصلية ورحبوا بهم، قالوا لهم انتم اهلنا واخوتنا واحنا منكم وفيكم، ولا تصدقوش اليهودي الملعون اللي يشتي يحرش بيننا ويقول لكم سنة وشيعة، احنا كلنا مسلمين، ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، منهجنا واحد. ولم تتعرض السعودية يوم من الايام لأذى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن بعد أن تورطت السعودية مع أمريكا وإسرائيل في هذا العدوان الوحشي الغادر ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، قررت إيران أنها تؤدب أمريكا في دول الخليج وتضرب القواعد الأمريكية في الخليج. طبعا يعني لازم نشرح شوية عن قصة هذه القواعد، ليش أمريكا عملت قواعد عسكرية لها في دول الخليج. عملت هذه القواعد يا جماعة الخير علشان تستمر بحلب البقر، من شان يجلسوا يقولوا لهم احنا نحميكم، احنا ندافع عنكم، احنا اوجدنا هذه الترسانة الكبيرة من الأسلحة من اجل نحمي انظمتكم. انت يا سلمان اشدخ من شق طرف، ادعس على رقاب الشعب السعودي المسعود، وانت يا محمد بن سلمان ادعس من شق طرف، لف العلماء والمشايخ حطهم بالسجون، هين الامراء وهين كرامتهم وسرق فلوسهم، اعمل اللي تشتي، احبس، اضرب، اسرق، انهب اي حد بيعاديك، احنا يعني بندعسه دعس بهذه القوة الأمريكية. قالوا العيال زايد اعبثوا بالمنطقة، روحوا للصومال، روحوا للسودان، روحوا إلى ليبيا، روحوا إلى اليمن، روحوا إلى أي مكان، وما ما تخافوش من أحد ولا تقلقوا من أحد، قواعد أمريكا في حمايتكم. أوهموا هذه الدويلات، هذه المشيخات، هذه الكانتونات أن الحماية الأمريكية يعني ستقيهم من غضب الشعوب إذا قررت شعوب الخليج المتصهين يوم من الأيام أنها تقوم بثورات، وهذه الحماية الأمريكية ستخمد هذه الثورات حتى تبقى هذه المشيخات الاستبدادية ولا تصل إلى مستوى دول يعني مثل ما يسموها ديمقراطية أو جمهوريات أو فيها حكم الشعب بنفسه. فلذلك أوجدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القواعد، وبدأت من لحظتها الأولى بحلب البقرة السعودية والبقرة البحرينية والبقرة الإماراتية وكل أبقار الخليج، واستنزفت ضروعها لبنا لأنها تحميهم، إلى أن جاء العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. وهنا أزيح الستار عن يعني القواعد الأمريكية والقوة الأمريكية. خلوني أقول لكم أول شيء من نتائج الحرب هذه خسائر كبيرة على المملكة السعودية. في شهر 4 قبل شهرين من الآن أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنه خسائر المملكة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية بلغت حينها فقدان 700,000 برميل نفط يوميا. تخيلوا معي، هذا في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية. وانخفض إنتاج معمل منيفة بنحو 300,000 برميل يوميا من طاقة الإنتاجية، وانخفض إنتاج معمل خريص بمقدار 300,000 برميل يوميا من طاقة الإنتاجية. هذا غير الأضرار بالبنية التحتية لمرافق الطاقة، لمصافي النفط والتكرير الرئيسية في الرياض، في الجبيل، في رأس تنورة، في ينبع. تقدر خسائر السعودية خلال أول أسبوعين فقط من الحرب بعشرات المليارات من الدولارات. تخيلوا إلى اليوم السعودية كم خاسرة. وجاي يقول لي وزارة الخارجية السعودية ترحب بالاتفاق الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، ملكا مفتوح فتحوا لكم 70 قبر. من نتائج الحرب انتهاء وهم الحماية، وهم الحماية الأمريكية لأنظمة الخليج. من أهم إنجازات هذه الحرب أن يعني المشروع اللي كان والوهم الكبير اللي كان، الوهم الأمريكي اللي كانت أنظمة الخليج وأنظمة عربية أخرى عايشة عليه، وهم الحماية الأمريكية انتهى، بدد، قضي عليه، بح، خلاص، باي باي. هذا الوهم اللي أوهمت به أمريكا على مدى عقود رؤساء أمراء ملوك، قالت لهم إنه أنتم كونوا خانعين منبطحين لأنكم محصنين بالحماية الأمريكية، أنتم محصنين بالقوة الأمريكية، بالقواعد الأمريكية، أنتم يا أمراء ويا ملوك الخنوع والانبطاح العربي افعلوا اللي تشتوا، القواعد الأمريكية ستحميكم. لما جاء الرد الإيراني على العدوان الأمريكي واستهدفت القوة الإيرانية الإسلامية قواعد أمريكا بالسعودية، بالإمارات، بالكويت، بالبحرين، بقطر، بالأردن، استهدفتها بالهجمات الصاروخية والمسيرات، وزاد ضربت على طريق منشآت حيوية ومطارات وموانئ تستخدمها واشنطن، وانضربت بلحظته ومن لحظته ومن ساعته ومن دقيقته ومن وقته، انضربت القوة والهيمنة الأمريكية، وانضربت معها الهيبة الأمريكية، وانضربت معها يعني هذه القوة الاستكبارية اللي كانت تحكم الخليج. ويقول يعني ترامب إنه هذولا مدريش إيش يعملوا بمؤخرته ويبوسوها، هذا كله راح خلاص، بح، باي باي. وراح معه السياحة والاقتصاد وعشرين ثلاثين والأمن والاستقرار، مش بالسعودية بس، بكل دويلات الخنوع العربي، ومش بس بهذه الدويلات العربية المتصهينة، كمان بالكيان. الكيان كان عايش يعني على هيلمان إنه هذه الحرب ستقضي على إيران، هذه الحرب ستفكك وحدة الساحات، لبنان خلاص ما عاد لوش علاقة بالجمهورية الإسلامية في إيران، انتهت وحدة الساحات، ما عاد فيش ترابط بين غزة وطهران، ما عاد فيش ترابط بين بيروت وطهران، ما عاد فيش ترابط بين طهران وصنعاء، ما عاد فيش ترابط بين بغداد وصنعاء. وهكذا كان يعتقد الصهيوني إنه هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية بإيران خلاص بيفكك محور الجهاد والمقاومة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي هي أزعجت وأكبر مصدر إزعاج لهذا الكيان وأكبر قلق لهذا الكيان هي إيران، لأن إيران هي من تدعم المقاومة بالسلاح، إيران هي من زودت حماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان، وهي الداعم الأول والرئيسي، هي مصدر قوة الحركات المقاومة في المنطقة. فكان الإسرائيلي الصهيوني يقول خلاص لو راحت إيران وتغير النظام وجبنا ذاك اليهودي مش عارف إيش اسمه ذاك ابن الشاه يرجع يجي يحكم، خلاص بترجع إيران متصهينة مثل السعودية. فهنا يعني خلونا نفكر أنا وأنتم شوية إنه تركيا دولة مسلمة، السعودية دولة عربية مسلمة، باكستان دولة مسلمة، كثير من الدول العربية أو الإسلامية لم تعد تخيف الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا الغرب. ليش؟ لأن كثير من هذه الدول تماهت مع المنظومة الشيطانية. الدول المتمسكة بدينها بهويتها بإسلامها هي من تقلق المنظومة الشيطانية اليهودية الكافرة. بالتالي الخوف من إيران، الخوف من اليمن، الخوف من المقاومة الإسلامية في لبنان من حزب الله، الخوف من حماس، الخوف من المقاومة في العراق، هو الخوف من الإسلام المحمدي، الإسلام الجهادي، الإسلام الذي يقارع الشيطان. احنا اليوم بمعركة، معركة بين الحق والباطل. وبالتالي عندما حيدت دول بحجم المملكة السعودية، وحيدت دول بحجم جمهورية مصر العربية، وحيدت دول بحجم باكستان وتركيا وغيرها من الدول الإسلامية، أصبح اليوم العدو والشيطان ينظرون إلى الدول التي لا زالت متمسكة، وهذا سبب استهدافهم اليوم للإسلام والمسلمين، لأنهم يشتون كلنا نكون نسخة مكررة من اليهودي الوظيفي. اليهودي الوظيفي اللي ممكن يكون يصلي معك بالمسجد بس يقوم بوظيفة اليهود، يعني لما تشوفه يقول لك حضر اليوم محمد بن زايد لأداء صلاة العيد وكان يعني كذا شكله خاشع، ولا اليوم السديس يعني قدم خطبة بداخل الحرم المكي، لكنه يهودي وظيفي، صورته من خارج مسلم، شكله مسلم، مكتوب ببطاقته الديانة مسلم، لكنه يهودي. هذا اليهودي الوظيفي مثل أحمد الشرع، مثل أردوغان، مثل محمد بن سلمان، مثل محمد بن زايد، مثل كثير من العرب والمسلمين المتصهينين، يعني اسمه مسلم لكن هو خاوي من الإسلام، ملوش علاقة بالإسلام، حذف من مناهجه الدراسية الجهاد في سبيل الله، وحذف من مناهجه الدراسية العداء لليهود، وحذف من مناهجه الدراسية الهوية الإيمانية، وحذف من مجتمعاته القيم والأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإيمانية. فلذلك هذا الاستهداف المستمر والمتكرر على إسلامنا وديننا الإسلامي، وهذا القلق والرعب لدى أمريكا وإسرائيل. وزي ما قلت لكم، خرج الأمريكي أكبر إنجاز بإيده اليوم أنه بيفتح المضيق اللي كان مفتوح أصلاً، يعني أقسم بالله لو تجي تدي حمار وتجابر حمار تقول له يا حمار ترامب يقول أنه انتصر بهذه الحرب لأنه بيفتح المضيق، الحمار بيتكلم ويقول لك مش كان المضيق مفتوح؟ والإسرائيلي اللي كان مشمر وراكن أنه خلاص يعني بيحقق الإنجاز الكبير، اليوم يصيح الصهاينة صياح، أمانة صياح. طبعا الإسرائيليين يعتبروا هذا الاتفاق اليوم هو كارثة استراتيجية وانتصار كبير للجمهورية الإسلامية. اسمعوا،
7: استراتيجية وصفوف إسرائيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. فالحرب التي نشبت بأهداف غير واقعية بدءا من وعود النصر المطلق مرورا بإسقاط النظام الإيراني وصولا إلى القضاء على النووي الإيراني وتهديد الصواريخ الباليستية انتهت بخيبة أمل كبيرة.
8: إنه اتفاق أعتبره لا يقل عن كونه كارثة كبيرة، وإذا نظرت إلى الصورة الاستراتيجية فإنك ترى رهانا اتضح بأثر بشع أنه فاشل تماما من جانب الحكومة الإسرائيلية. كان هناك كثير خصوصا هنا في إسرائيل وعد ترامب بأن النظام الإيراني سيسقط، وقد دخل هذه المغامرة وهو مقتنع بذلك، لكنه لم يحدث. أما الملف النووي فأين هو أصلا؟
7: إنجازات إيران من الاتفاق كثيرة بحسب محللين إسرائيليين، فهي التي خرجت أقوى مما كانت عليه قبل البدء بالحرب، ثبتت نفسها قوة إقليمية رائدة في المنطقة، ونجحت في الإبقاء على ربط الساحات قائما، وهو ما أكدته الاقتباسات التي سربت من جلسة الكابينات الأخيرة.
9: إيران تنجح في خلق ترابط بينها وبين حزب الله لو أرادت إيران، وخلال الأيام 58 لكان بإمكانها وقف إطلاق النار، لكنها لم تفعل ذلك، وهذا يخدم تماما روايتها عن القوة ورسم حدود المعركة وتعزيز هذا الترابط، ولذلك يجب أن لا نخطئ هنا في فهم الواقع الذي نعيشه.
7: وفيما تتوالى تصريحات مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمهم وزير الحرب إسرائيل كاتس الرافضة للالتزام بالجزء المتعلق بلبنان من الاتفاق، قال خبراء إسرائيليون إن العبرة تبقى في التنفيذ الآن، ولاسيما أن ترامب قدم للإيرانيين وفقا لهم كل ما أرادوه وباع إسرائيل بثمن بخس.
4: إسرائيل دخلت العدوان هذا كان اسم العملية حقها زئير الأسد، وخرجت اليوم بمواء البزس. يعني نتنياهو اليوم يقول لترامب مياو، وترامب يقول له مياو، الواحد يموع للثاني من زئير الأسد إلى مواء البزس ولا القطط. طبعا رغم الحرص الإسرائيلي الكبير على عدم الكشف عن حجم الخسائر والأضرار، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة. يعني الخسائر اللي وثقتها عدسات المستوطنين وهم يبكوا، لو تذكروا في وقت الضربات الإيرانية وهم يقولوا بليز إيران بليز إيران، كانوا يبكوا. هذا يعني جزء فقط بسيط من الوجع الكبير عند اليهودي. وشركة العال للطيران الصهيونية طبعا أعلنت بمنتصف شهر مايو الماضي، يعني قبل شهر من الآن، إنه خسائرها وصلت لهذاك التاريخ لنص شهر مايو الماضي 145 مليون دولار. تخيلوا معي، هذه بس خسائر شركة العال للطيران بسبب صواريخ إيران وبسبب يعني وقف الطيران وإغلاق المجال الجوي. تخيلوا كم خسائر بقية الشركات، كم خسائر المصانع داخل فلسطين المحتلة التابعة للكيان الصهيوني، كم الخسائر في قطاع النقل، كم الخسائر في قطاع التصنيع، كم الخسائر نتيجة دخولهم للملاجئ. تخيل معي لو أنت عندك 2 مليون صهيوني مستوطن دخلتهم ملاجئ، لو تشتي تصرف لهم حفاظات، بس لو لكل واحد من هذول حفاظة واحدة، معك 2 مليون حفاظة، تخيل بكم هذول بالليلة الواحدة. وهذا إذا ما شكوا بعد كل ما يسمعوا الونانات وكل ما يسمعوا صافرات الإنذار يعملوها فوق أنفسهم. واسمع لك، شتي تغير للواحد 3-4 حفاظات باليوم، تخيل بس خسائر الحفاظات لحاله يعني ميزانية، غير انك تشتي تدي لهم صبوح وغداء وعشاء ولبقة ومدريمو وصرفة وحبوب مهدئات وكذا، مالك يعيشوا على رعب لما يسمعوا صافرات الإنذار يعملوا مين فوق أنفسهم. هذولا يعني خسائر بالمليارات، غير الخسائر الذي يعني البشرية، مع أنه ما همش بشر، هم شوية جرذان، لكن هذول المستوطنين كم قتل منهم بالضربات الصاروخية للجمهورية الإسلامية في إيران، وبالضربات الذي جت من المقاومة الإسلامية في لبنان. حزب الله رسل لهم الطيارات هذه المحلقة أبو واير أبو خيط تندع والديهم، يعني لا فوق راسه، ما يدري لو هي فوق راسه، غير الذي قالوا بيدخلوا لبنان. واسمع لك، شد خشاد ضرب الضرب في القرى الحافة الأمامية، كم خسائر الكيان في المناطق اللي قرر الإسرائيلي أنه يتوغل له وأنه يدخل له، كم خسائر. يعني هذه خسائر بس في الأرواح، غير الخسائر بالآليات، كم يا آليات عسكرية أعطبت، وكم يا منظومات جوية. أنت الآن احسب الحسابات من جهتين، معك آليات عسكرية أعطبت بعد محاولة دخوله باتجاه الحدود اللبنانية، وهذه يعني حولت الميركافة وكثير من الآليات العسكرية إلى قطع من الحديد، يعني ما عاد بتعش حتى معدن. ومعك المنظومات الدفاعية نتيجة الضرب، لما إيران كانت تشدخ شدخة بنتها مش سهلة، يعني في ضربات كبيرة وخسائر تقنية في منظومات الدفاع الجوي بالقبة الحديدية بمقلاع داود بنظام سهم 2 وسهم 3، أضرار بمنشآت نووية، أضرار بمنطقة ديمونا، وخسائر يعني. هذا غير الخسائر الناتجة عن الحصار البحري الذي تسبب بها اليمن، ميناء لا تتوقف، موانئ أفلست، تجار سحبوا تجارتهم، مستثمرين بطلوا عاد يمشوا سفنهم أو بضائعهم باتجاه الكيان باتجاه موانئ فلسطين المحتلة. هذه خسائر كلها متراكمة. يعني إسرائيل اللي دخلت زئير الأسد بقدر أقول لكم أنه مش حتى مواء القطط، يعني اليوم بحالة يرثى لها نتنياهو يعاني من من من حالة كارثية. اليمن كانت تضرب إلى مطار تل أبيب وتوقف المطار وتوقف الرحلات وتخبط أم الدنيا عليها سافلها، وجت إيران كملت الباقي، وجا حزب الله كمل الباقي. طيب هذه الخسائر كلها لوين بتودي الكيان؟ الكيان المأزوم اللي يعاني من حالة صراعات كبيرة داخلية بين اليمين المتطرف وبين المش عارف مين وبين جماعة كاتس وجماعة مش عارف مين، وصراعات صراعات بينهم. يعني المسألة عندهم تقدر تقول مش على الحافة، ما بعد الحافة. يعني لو تقول يمشوا على الطاوات، الطاوة قديم شقدفة. هذا غير انه كان عندهم حلم كبير انهم يفصلوا الساحات عن بعضه، يفصلوا المحور عن بعضه. كان يعتقدوا انه اذا ضعفت ايران خلاص ضعفت المقاومة وضعف الاسلام والمسلمين، مع انه مش عارفين ايش مخبي لهم اليمن، مش عارفين ايش جايهم من اليمن طبعا. لكن لا الجمهورية الاسلامية في ايران ضعفت ولا الساحات تفككت، ولا زالت الساحات واحدة موحدة، اليمن إلى جانب فلسطين وإلى جانب إيران وإلى جانب لبنان وإلى جانب العراق، والعراق إلى جانب اليمن وإيران وفلسطين ولبنان، وإيران يعني حرصت كل الحرص أن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن لبنان، ويجب أن يبقى لبنان مقاوما حرا عربيا مسلما، لا كما يريد له الصهاينة ولا كما يريد له المتصهينين اللي كانوا يعتقدوا أنه يوم من الأيام لبنان سيكون إسرائيليا. وهم نسوا إيش قال لهم شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله عندما قال لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام.
10: اسمعوا جميعا، لبنان الذي قدمنا على أرضه أجلى قادتنا وأزكى علمائنا وأحب إخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا شهداء، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام.
4: وفعلا لبنان انتصر بانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن الوحدة يعني قائمة، ووحدة الساحات والجبهات مستمرة، ولن يستطيع أحد أن يفكك هذه الوحدة المبنية على الإيمان، المبنية على الجهاد في سبيل الله. يعني الآن ممكن تجتمع دول وتشكل مجالس تعاون ولقاءات واتحادات، مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، مش عارف إيش، المبني على المصلحة الدنيوية. لكن هذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، مبني على التضحية بالدم، مبني على تقديم التضحيات في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل نصرة المقدسات الإسلامية. طبعا زي ما قلنا لكم أنه بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653، لكن بعد ما نكمل الجولة على القنوات، باقي معانا ثنتين قنوات من قنوات المنافقين. احنا مشينا على القنوات السعودية، على القنوات الخليجية، شفنا انهم جالسين يطنبحوا الترامب، ولا بحسهم ايش عمل ترامب، ولا بحسهم يعني الكعبة، ولا بحسهم مكة، ولا بحسهم الإسلام ولا المسلمين، لأنهم يعني انسلخوا من كل قيم إسلامية ومن كل قيم إنسانية أخلاقية. يعني الذي ما اهتزش أمام الجرائم الذي ارتكبها الصهيوني بحق أهلنا بغزة، والجرائم الذي ارتكبها الأمريكي والصهيوني، وشارك فيها داخل اليمن بقتل اليمنيين، وشارك في قتل إخوتنا اللبنانيين، ويشارك اليوم بقتل إخوتنا العراقيين والسوريين والليبيين والسودانيين وغيرهم من أمتنا العربية المسلمة، هذا يعني ما عاد عنده شعور، ولا يمكن أنه عنده أصلا ذرة إنسانية. فقلنا تعالوا نشوف، يمكن احنا عندنا قنوات تقدم نفسها على أنها قنوات الإخوان المسلمين. يعني لما تسمع اسم مسلمين تقول لعل وعسى فيهم بذرة إسلام طبعا، وإن كانوا منافقين على الأقل إنهم ما بيسكتوش يعني، وقدوا ترامب يعني. بيقولوا انه ترامب الكافر هدد، ترامب الكافر اساء، ترامب الكافر سوى. فقلت شاب صار قناة سهيل خينا لابوكا ولا كخبر عندهم جون اسمع
11: فيديو ترند. نستعرض فيديو أثار غضبا وسخطا لدى كل اليمنيين، حيث أثار مقطع فيديو متداول من محافظة إب موجة من الاستياء والغضب والسخط المتصاعد بعد ظهور مشرفين تابعين لميليشيا الإرهاب الحوثية وهم يرددون عبارات مسيئة بحق الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم يسيئون ويسبون
4: ليلك ليلي يا ليل
11: الصحابة.
4: باس باس باس باس باس اسكت باس اسكت، لعنة الله على أبو من طلعك، ولعنة الله عليكم من إعلام قذر ومنافقين قذرين، وانتم لا إخوان ولا مسلمين ولا لكم علاقة بالإسلام، ولا انتم يمنيين ولا انتم عرب، وما احنا جايين من يجأكم، منتم مو جنسكم مو طبعكم مو داخلتكم، بو بو بو بينكم دام، انتم يعني بشر مثل البشر هذول اللي نبصرهم احنا. يعني يتكلم عن مقطع ترند ذا وانا قبدؤك افتهين وارتاح، قولك هال جماعه يلا ولا ترامب مش عمل زعم شقطع عليهم المصروف، وانه طلع يهدر لي قالك انه بايب زعم الا نعم قالك انه اساءوا للصحابه. ايوه مليل انت حنب الصحابه نفدق ليباكك وقحرق مصحف كله قاساء محمد بن عبد الله اعظم من الصحابه مليون مره حرقوا القران واساءوا له. جاك تقول لي الصحابه رضي الله عن الصحابه ولعنه الله عليكم من اخوان كذابين دجالين، رضي الله عن الصحابه اجمعين ولعنه الله على كل المتاسلمين الكذابين المنافقين، سواء كنتم إصلاحيين ولا تسموا أنفسكم وهابيين ولا دواعش تكفيريين ولا إيش ما كان اسمكم، لعنة الله عليكم. جالسين ماسكين لي بالمعذور هذا، ها يا أخي استحوا أقل شيء أقل شيء اليومين هذه لا تهدروش عن الصحابة، أزمن الناس ينسوا موضوع ترامب، هذه اليومتين مظلومي لا تهدروش عن الصحابة مش وقتهم. يعني قولوا بل إحنا نهدر عن الصحابة، نهدر عن دي عملوا مو بالمصحف، نهدر عن اللي عملوه مو بال عن اللي عمله ترامب، وهو يعني يوصف الكعبة المشرفة قبلة ملياري مسلم بالقمامة، ها ولا لعنة الله على سهيل واللي يمولكم واللي يصرف عليكم واللي يحدد لكم سياستكم واللي مقنعكم انكم مسلمين. خلونا نشوف قناة يمن شباب خينا عادهم ارطب شوية.
12: المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن ميليشيا الحوثي أظهرت على مدى السنوات الماضية سلوكا يتسم بالقمع والفساد، وفي مقابلة مع يمن شباب ضمن برنامج الموقف الأمريكي

0: ترامب محسنوه وهو يشبه الكعبة المشرفة ها يشبهها بالقمامة تحيف حلا محسنوه، والأمريكي يحرق بالمصحف تحيف حلا، لأن الأمريكيين كلهم ملاح. لكن زعام نعم إلا يقول لك إنه حوثيين خيب، هذو الحوثيين الناس مش يعيشوا عندهم. ايوه، وإنه اللي نعيش عند الأمريكي، عند الذي أهان أمتنا الإسلامية وقتل وشرد شعوبنا العربية الإسلامية، عند الذي يشن كل مرة عدوان على أمتنا ويستهدفنا في دولنا وبلداننا ويسيء لمقدساتنا، يحتل فلسطين ويدنس الأقصى والقدس بالمتصهينين الغاصبين الملاعين، ويطلع ترامب يسيء للكعبة المشرفة ويسيء للأمة الإسلامية، هذول ملاح. وقناة يمن شباب تحتفل إنه يعني معه تصريح حصري للمبعوث الأمريكي السابق يقول إنه الحوثيين يعني قمعيين. أبا با با با با با با با با با ما الأمريكان إلا ملاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليت والله وأنا ما فتحت لا سهيل ولا يمن شباب، أمانة جغروا لي بطوني أقسم بالله. هيا خلونا هذا الحين نروح لفاصل، وزي ما قلنا لكم بنبدأ استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوع حلقة اليوم، وهو اليهود والإساءة المتعمدة للإسلام والمسلمين، ومسؤوليتنا كاملة كأمة مسلمة تواجه الحرب مع الشيطان. ورقم الاتصال 01-3-2-2-6-5-3. نروح لفاصل ونرجع.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: طبعا يعني ما حد يركن على السعودية والمملكة الحاكمة يعني، وعلى الأسرة الحاكمة، البعض يسموها الأسرة المالكة، يعني حسسوك إنه الشعب السعودي وايت ماء ملكومه. طبعا ما بوش حاجة اسمها مالكة، يعني هي أسرة حاكمة. بيوم من الأيام شعب نجد والحجاز، شعب بلاد الحرمين، سينتفض، سيحرر هذه الأرض، سيحرر هذه البقعة الطاهرة المقدسة من هذه الأسرة الخسيسة القبيحة المجرمة المتصهينة اللي ماشية مع الكيان. الشعب اليمني والأمة اليمنية هي أول من يخرج دفاعا عن المقدسات. عندما يتعرض الأقصى والشعب الفلسطيني لتدنيس أو اعتداء، الأمة اليمنية هي أول من يخرج. عندما أسيء بالرسوم الكاريكاتورية للنبي الأكرم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت الأمة اليمنية وقائدها اليماني أول من يخرج دفاعا عن ديننا ونبينا. عندما أساء الغرب الكافر لقرآننا الكريم مرارا وتكرارا من السويد إلى الولايات الأمريكية الكافرة، كان قائدنا وقائد هذه الأمة الإسلامية هو أول من يخرج ليندد ويخرج ليدافع عن القرآن الكريم، ويدعو الأمة اليمنية للخروج، للانتفاضة، للاحتشاد، لرفع الصوت عاليا، لرفع المصاحف عاليا، وقبل ذا وذاك للعودة الصادقة والحقيقية لديننا وهويتنا وإسلامنا. ومن يدافع عن مقدسات الأمة هو الأولى بإدارة وحماية مقدسات الأمة، ليس من يبيحها للغرب الكافر وللشيطان. السعودي والنظام السعودي ليس جديرا بإدارة هذه المقدسات، لم يكن يوما من الأيام محل ثقة، لأنه بياع ما عنده ذرة إسلام. بالله عليك، واحد يعني اليوم هو القائم على الحج وإدارة الحج، وهو القائم على الحرمين الشريفين، وسقفه السياسي خاضع للأمريكي والإسرائيلي وكل أعداء الأمة. تعالوا نسمع لقائد هذه الأمة وهو يتحدث عن هذا الموضوع.
3: النظام السعودي اتجه في اهتمامه بحفلات المجون والخلاعة التي يسميها بحفلات الترفيه، يوليها الاهتمام الكبير والعناية الفائقة، في مقابل تراجع واضح في اهتمامه بحجاج بيت الله الحرام. وأيضا هو ليس جديرا بأداء هذا الدور كما ينبغي وتحقيق مقاصده القرآنية والإسلامية. هناك مقاصد عظيمة للحج وللعمرة ودور عظيم ومهم وأساسي لبيت الله الحرام، لا يمتلك النظام السعودي الجدارة للإشراف على هذا الدور وتفعيله في واقع المسلمين، لأن سقفه على المستوى السياسي خاضع للإرادة الأمريكية ويسعى نحو التودد للعدو الإسرائيلي، واتجاهه وميله هو بالتودد والتحالف مع الكافرين. أيضا يستمر العدو الصهيوني في الاقتحامات للمسجد الأقصى والاستهانة بالمقدسات، ومن الواضح تركيزهم على الاستهداف للمقدسات. دمروا أغلب وأكثر المساجد في قطاع غزة، مزقوا المصاحف. وأيضا في الضفة الغربية هناك حوادث متعددة من الاقتحامات للمساجد والتدنيس لها والإساءة للمصاحف. هناك أيضا في تجمعات الصهاينة وفي اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى إساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وكل ما يعبر عن عدائهم للإسلام والمسلمين. أي وسيلة، أي طريقة، أي تعبير هم يستخدمونه لكي يعبروا عن عدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقيمون حفلة شواء ورقص داخل مسجد معبر رفح على الحدود المصرية. وفي هذا السياق الاستهزاء بالإسلام، بمقدساته، تدنيس لمقدساته، المجاهرة الواضحة بالعداء للإسلام ولمقدساته ولرموزه، فأين هي الحمية الإسلامية الإيمانية لدى المسلمين؟ أين هو الشعور بالمسؤولية؟ متى يتحرك الكثير من الصامتين ولا سيما ممن لديهم انتماء ديني ولا مع دين، شخصيات متدينة؟ أين هو صوتهم؟ أين هي مواقفهم؟
0: إذن أحبتنا نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653 ونضع سؤال عريض أمام الإساءات المتكررة لليهود وللغرب الكافر للإسلام والمسلمين. ما هي مسؤوليتنا تجاه هذه الإساءات؟ ومن الجدير اليوم بإدارة المقدسات الإسلامية؟ من يدافع عنها أو من حول بلاد الحرمين الشريفين إلى الانحلال والانسلاخ من القيم؟ من الجدير بإدارة الحج؟ من يدافع عن الإسلام ومقدساته أو من يخضع للمسيئين وللغرب الكافر؟ لماذا الغرب الكافر والمنظومة الشيطانية يواصلون استهدافهم لديننا الإسلامي ومقدساتنا الإسلامية؟ ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مبارك يا عبد الحبيب.
0: علينا وعليكم بالخير والعافية. من معي؟
4: أنت بخير.
0: وأنت بخير. من؟
4: محمد حسن من السكندر من ذي السفال.
0: أهلا وسهلا بك يا محمد، وأهلا بكل أهل ذي السفال. حيا بكم.
4: حياك الله. والله العظيم أنا أنقذ إحنا دول الخليج، أنا ما أنقذ دول الخليج قدهم يهود، أنقذ مصر ديني 10 مليون.
0: ما لا كلهم قد يهودوا. ابن عمي أنا في دالة قد يهودوا كلهم.
4: في عام 2000 أشتغلت بالمكلة أنا وواحد يهودي كان من ريدر.
0: أيوة.
4: وبعد ذلك السيد حدثنا وصادقنا لهم قال يا أخي العرب هم ينزلون يخلون قوات حقهم ضحية وبيان، والمخازن عندنا في إسرائيل المخازن كلها تحت المدارس والمستشفيات خلاصها، والقواعد الجوية كلها تحت الملاعب خلاصها. قلت أنا دحين بقول جماعة أحد ما بين إيران واليمن وإسرائيل، الضرب اللي وقع لإسرائيل كله من إيران لو ضربوا مستشفى ولا ضربوا مدرسة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أما بالنسبة للإسلام هو على الإسلام اللي باليمن وباللبنان وبإيران وبالعراق وفلسطين غيره مع الإسلام.
0: الله يبارك فيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مسألة الاستهداف للمنشآت، القيادة هي من تقرر سواء كانت في الجمهورية الإسلامية أو غرفة عمليات المقاومة عموما، لكن المعلومة اللي لازم نفهمها كلنا أنه داخل الكيان لا يوجد شيء اسمه مواطنين، داخل الكيان كلهم مغتصبين مستوطنين، يعني كلهم مجندين ضمن جيش اللي يسموه جيش الدفاع، هو جيش الاحتلال، يعني كلهم عساكر عيال كلب، ما بوش بينهم ولا واحد مدني. لذلك حتى المردي داخلت بيته هي وعياله هذم جندين الملاعين، فلذلك هذول اليهود كلهم المفروض انهم يعني مستهدفين، ولا يوجد واحد منهم مدني، ولا تقول انه ذا بريء لانه جاي ببلاد غير بلاده، بارض غير ارضه، ببيت غير بيته، لا هي حقه ولا حق ابوه ولا حق جده، اجا بسط هكذا حصل بطه، وفوق ذا عادهم يعني يشتوا ينخطوا فوقنا، وعادهم يشتوا يزنطوا، وعادهم يشتوا يركزوا على رؤوسنا، ويشتوا انه يعني ايش اقول لكم، يعتقدوا انهم هم المفضلين وهم احسن مننا وهم الاولى وهم الاحق، وهم يعني ايش اقول لكم شويه قذرين، لا لا لا عندهم لا قيم ولا اخلاق ولا، وبعدها تاريخهم معروف. شوفوا لو نتكلم عن اليهود وتاريخهم من بداية تاريخهم لليوم، كم يعني كيف كانوا يتبجحوا على الله سبحانه وتعالى، يعني قد هم بحاجة نبي الله موسى، عادهم يقولوا له قل ربك، اسأل ربك، يعني عادهم مش راضين حتى يقولوا ربنا. هذول هم اليهود، هذول هم الملاعين. والإساءات المتكررة اليوم للإسلام، للقرآن، لمكة المكرمة، كلها ضمن مسار يهودي، ضمن مسار كافر يريد أن يذل هذه الأمة، يريد أن يعني إيش أقول لكم، مش بس أنه قد قنع ورضي بالذي مشوا معه وتصهينوا معه، لا، يشتي كل هذه الأمة تكون خانعة، ويشتي الناس يسمعوا يعني للإساءة للإسلام والمسلمين يسكتوا. لكن هذه يعني المشاهد اللي شفناها اليوم بالسبعين، وشفناها اليوم بمئات الساحات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، هي رسالة واضحة أنه لا يا حبيبي، لو سكتت دولة في أخرى ما بتسكتش، لو سكت شعب في شعب آخر ما بيسكتش. خلونا نستقبل اتصال آخر. وألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
5: أبو هيدا.
0: من؟
5: أبو هيدا.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
5: أنا من محور المقاومة لقيادة العفوة.
0: أي.
5: لو ما يعملون كذا، لو ما يعترفون بدولة فلسطينية، تقلبوا باب المندب يريد هدمه. لو ما يعترفون بالدولة
0: الفلسطينية.
5: الفلسطينية وخذوا من قدس حامل الفلسطين.
0: هذا في موضوع غزة، لكن لما نتكلم على ليش اليهود دائما يسيئوا للإسلام، مرة يسيئوا للمصحف، مرة يسيئوا للنبي، مرة يسيئوا للكعبة، ليش؟ إيش السبب؟
5: لأن عبدها
0: هم فعلا يشتوا يحاولوا يقيسوا النبض. صحيح،
5: لا تقدر إذا التباعد محور المقاومين هم من حرة أطرافها وما يدوم ما يجن الناس حال دعاية
0: لبق لبق فوقهم، قصدك إلى أن يعني نخرج بانتصار كامل للقضية الفلسطينية.
5: أيوة،
0: وهذا رأي احنا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. احنا مستمرين معكم باستقبال الاتصالات على الرقم 01-322-653. احنا لما نتكلم على مسألة الاستهداف الممنهج، هي أول خطوة لهذا الاستهداف للإسلام والمسلمين الهدف منه إنه يقيس النبض عند الشعوب، يشوفوا من خلاص قدوا ساكت ومن الذي بيخرج، يشتوا يعرفوا بعد كل فترة، بعد كل مرحلة، بعد كل جولة من جولات الصراع يعملوا قياس أثر. مرة يخرجوا يحرقوا المصحف، مرة يخرجوا يدنسوه، مرة يخرجوا يسيئوا النبي، مرة يخرجوا برسم كاريكاتوري، مرة يخرجوا بكذا، يشتوا يشوفوا من عد باقي مسلم، من سيثور من أجل دينه الإسلامي. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
6: مساكم الله بالخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية. من معي؟
6: معك أبو محمد حماي.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي.
6: أخي العزيز، أرد الكلام هذا مع الأبستي القدر الأكماي أطحاي أزرعي الهين ابن الهين عندما قال قبل أشهر يعني تدعي حاسد وبكيل وكلام هذا ما عاد يحكمنا هذا الحاسدي. اربطها بمن؟ فالذي قال رسول الله فيهم يعني ما تظنون أني فائم بغض بعد ما فرح مكة. يعني قالوا أخون كريم وابن أخون كريم هؤلاء على ذين تمام اذهبوا فأنتم الطلاب. اربطها بهني بهذك يعني الذي حرض السفن حتى قريش هذه الأيام عند فتح مكة يعني بنفس القصد الذي كان يقول لليمنيين ما عاد يعني كأنهم يعني زي ما قال لهم ما عاد يحكمكم هذا الهاشمي محمد بن عبد الله. هذا هو الخبر.
0: الله المستعان.
6: يجب على الإنسان أن يجب على المسلمين كافة من عربها وعجمها يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدا. أن يتقوا الله حتى الإعلاميين، أنا قد قلتها مرة لخالد العنزي، يتقوا الله الإعلام حتى أنا يجب أن يكون مع أبناء الأمة وأبناء اليمن يعني يتقي الله في أبوالنا وأفعالنا. علماء الأمة يجب عليهم أن يخرجوا من الصمت. علماء الأمة يخرجوا من الصمت ويتكلموا في كل مسجد. أي مسجد الآن إحنا دولة دولة يا أخي. يا أخي ابعد ابعد الناس اللي بدو يفطر جامع ويشتين فكو ينسي اللي يستوى الجهد والنصارى. ابعدتم من الحزبية هذا المساجد لله ولا والله لا نبيع مر.
0: صحيح المساجد لله.
6: يا عبد الحافظ.
0: نعم نعم.
6: كن
0: نعم.
6: بضل زي أبوك. عندك بضل ابن بضل.
0: الله يبارك فيك.
6: أيوة. فهذا هو يعني المساجد هذا عمرة لله يعني ما نبعد مع الله يعني غير الله أحد أبدا. إذا يجب علينا علماء الأمة أن يتدوروا في الأمة وأن يقووا أنفسهم. يعني قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
0: الله الله.
6: إذا هنا أنا مربط الفلس يا عبد الحافظ.
0: نعم.
6: أنا أحمل المسؤولية كاملة كاملة كاملة على علماء الأمة.
0: مع الأسف مع الأسف يعني. يا أخي العزيز حتى كثير من هم يفترض يكونوا علماء لهذه الأمة قد تم صهينتهم للأسف الشديد. يعني تتخيل يطلع لك واحد بحجم يعني عبد الرحمن السديس داخل الحرم المكي وهو متصهين، يعني مؤسف مؤسف.
6: أكيد. وأنا أشبه الحاكم بين ما أقول أحمل المسؤولية علماء اليمن.
0: نعم.
6: المقسمة في مقسمة ثم اليمن الذي يقولوا الإيمان يمن والحكم يمانية. نعم. وقال لهم رسول الله هكذا نفس. نعم. الرحمة لا أجد نفس الرحمن يأتيكم من قبل اليمن يعني لقد أساكم على اليمن أيان قلوبا وعلى كافدة. أين هو هذا؟
0: نعم.
6: يا أخي عيد مستحيل من الله ورسوله ما عن قوله.
0: مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد.
6: عموما تحياتي أنا أقول الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي اللعنة على اليهود النصر الإسرائيلي. وتحيتي لك ولوالدك البطل الحبيب الأرضاني الذي
0: حفظك الله. شكرا شكرا جزيلا لك. هو المؤسف الآن لما نعول على علماء الأمة الإسلامية وكثير من هؤلاء قد تم تدجينهم للأسف. يعني أنا ذا الحين لما أجي أبصر أنه هذول الإخوان المتأسلمين ولا هذول التكفيريين ولا الوهابيين ولا السلفيين الذي هم مع السعودية طبعا ولا مع الإمارات ولا حتى بعض الفرق الصوفية الذي هم مع الإمارات عفوا مع الإمارات وغيره، يعني انخرطوا بمشروع الصهينة وما عاد باقي معه من الإسلام ولا شيء اسمه بس، ولا هو بالأصل وبالأساس خلاص فكره صهيوني وتفكيره يهودي. وقلت لكم يعني تخيلوا أنتم ذلحين مثلا في سوريا أخوتنا السوريين المساكين معهم هذا أبو محمد الجولاني جلس يحدثهم باسم الله والصحابة والتابعين وتابع التابعين، وبالأخير طلع منبطح لإسرائيل. الإسرائيلي دخل سوريا، الإسرائيلي دخل قنيطرة، الإسرائيلي اقترب من ريف دمشق. ألا يابو بر ألي بر الإسرائيلي قاو داخل أبر، قال نحن لا نستطيع أن نواجه الإسرائيلي أبر. عدو كانوا يشتموا يدخل يحارب حزب الله بلبنان طبعا، يعني هذا هو مقدم نفسه باللحية وقال هذيك المرة ما يصافحش النسوان ما يسلمش عليهن بس يسلم على اليهود من الكلب. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
7: من عب.
0: أهلا وسهلا بأختنا الكريمة من عب، تفضلي.
7: حياكم الله يا أستاذ وحيكم على هذا البرنامج الناجح.
0: بارك الله فيكم.
7: الله يحفظكم. أصلا تخاذل العرب.
0: نعم.
7: يعني لو ألو.
0: نعم نعم معك تفضلي.
7: يعني لو كانوا العرب متوحدين.
0: نعم.
7: لما فعل الإسرائيليين والصهيونيون هكذا يعني.
0: صحيح. فعلنا. صحيح.
7: لو كانوا متوحدين يعني على كلمة واحدة.
0: نعم.
7: لما عبث اليهودي ولا ما سحر ولا ما استهزع بالمقدسات الإسلامية.
0: أحسنتي. نعم.
7: يعني لو كنا يدا واحدة يعني بدل ما نفعل لنا يعني ضوضاء ومهاترات.
0: نعم.
7: وكل واحد يعني يغني على ليله.
0: نعم.
7: يعني لماذا لا ننظر نظرة واحدة يعني لماذا لا نكون يعني يدا واحدة.
0: نعم.
7: للدفاع عن هذا المقدسات الإسلامية.
0: نعم.
7: كمان التحية للسيد الجاد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
0: نعم.
7: فلولا المسيرة القرآنية لكنا يعني إعداد الموتى يعني. نشكر الله على هذا الجائد العظيم. تحية لكم يا أستاذ ونتمنى يعني أن تستمروا في هذا البرنامج.
0: حفظكم الله وشكرا جزيلا لك أختنا الكريمة. الله يبارك فيكم. طبعا بالنسبة للبرنامج هو إن شاء الله سيكون معكم كل يوم ثلاثاء الساعة 10 مساء على الهواء مباشرة، ولو إعادات في الأربعاء يعني. والاتصال قائم في كل حلقة على الرقم 01-322-653، وفي كل أسبوع بنكون نأخذ موضوع. بما أشارت له أختنا الكريمة حول الوحدة الإسلامية، العدو كان يدرك خطورة الوحدة الإسلامية واشتغل على تفكيك المسلمين، اشتغل على تفكيك العرب والمسلمين. يعني قال هذولا شيعة، وقال هذولا سنة، وقال هذولا مش عارف إيش. احنا في اليمن طبعا حاول كثير إنه يعمل عندنا فتنة لتقسيم الناس سنة وشيعة، بس ما مشيش الموضوع هذا، ما اصطرفش. الناس دارين نحن كلنا مسلمين على منهج واحد وعلى خطى قائد واحد، لا قصة سنة ولا قصة شيعة. احنا مع ديننا الإسلامي الذي جاء ابو محمد بن عبد الله، مش مع الروايات الإسرائيلية، مش مع القصص اليهودية، مش مع الأفكار الغربية اللي دخلوها لنا باسم الإسلام وقالوا لنا هذه من الإسلام وهذه من الدين الإسلامي، وهي لا من الإسلام ولا من القرآن ولا أنزل الله بها من سلطان. خلينا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام الله عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم قلنا من معي.
8: حسين حجار بحاني.
0: حياك حياك يا صديقنا العزيز، تفضل.
8: لكم من أول.
0: نعم نعم نعم نعم نذكر.
8: يا سيدي ما تطرحوه في غاية الأهمية.
0: نعم.
8: قبل ما أدخل معكم في الخط.
0: إيه.
8: كنت أتابع لكم كيف غنى الصهيوني على نغمة الشيعة والسنة.
0: نعم.
8: للمغفلين.
0: نعم.
8: ولذلك نقول هل هم يقولوا بروتستانت وكاثوليك؟
0: شفت شفت هذه نقطة مهمة. أيوه.
8: كاثوليكية بيصيروا مع الصهيونيين مع أعداء.
0: نعم نعم. نعم. المسيحية الصهيونية ماشية مع اليهود على قلب واحد، وما قالش هذا مسيحي وهذاك يهودي.
8: لمجرد كذبوا عليهم اليهود.
0: صحيح.
8: مع عجل المسيحي.
0: نعم.
8: لا إذا هم من هذا قلب عافي.
0: نعم.
8: هذا المهم في هذا النقطة إن إحنا يجب أن نتسلح بالوعي.
0: نعم.
8: على ذكر ما عملها القرد ترامب.
0: نعم.
8: أمس بالنساء للحرم.
0: نعم. للكعبة. نعم.
8: والمكة.
0: نعم.
8: والشعب باطن.
0: أكيد أكيد.
8: ياس. يشتي قيس بعد بعد التوقيع. كيف الناس؟
0: صحيح.
8: هل عيبهم جراحين ولا مشدودين؟
0: نعم صحيح.
8: وعلى فكرة خروج الناس إلى الساحات. هذا مش في دعوة اعتباطي من السيد ولا نشتير هيك الناس. اليهودي يجيز والصهيوني يجيز على مستوى حل قل عدد المشاركين.
0: صحيح
8: الذين خرجوا أم لا.
0: نعم نعم نعم.
8: المواضع هذه يجب أن أولا مسألة التسليم للقيادة هذا
0: نعم.
8: شيء مهم جدا.
0: نعم.
8: المسألة الثانية نحن نعرف أنه نادف على شيء إلا في مصلحة الأمة.
0: نعم.
8: مسألة القنوات هذه التي جالسة تتغني الصهيونية مثل الحداث.
0: نعم.
8: والجزيرة وغيرها.
0: نعم.
8: أنا أدعو الناس إلى مقاطعتها. لماذا؟ البعض يقول أنا قد أنا واعي وأنا قد هذا اللي بيشتغلوا شغل أدلج يلعب بأفكار الشخص. مثلا على سبيل المثال عندما بتجي الجزيرة وتعرض لنا المآسير اللي بتحدث في فلسطين، ما هو الغرض؟ إنه يوصلك للياس إنه هذا اللي بيفعله الفلسطينيين ما بيجي التحديث في كيفهم في ما بيضع فيهم.
0: صحيح.
8: لو نفلت من هذا القبيل.
0: صحيح.
8: مش داري ما بيقولش ما بيقع بالعدو وأن المسألة سجال.
0: شوف ال ال ال العلامة الفارقة الآن
8: لهم قتلى ولهم أيضا خراب في نسبة مواقع لا غير ذلك من الخسائر.
0: إذا أردت أن تعرف اليوم من هو المسلم الحقيقي، هو من يخرج دفاعا عن مقدسات الأمة.
8: طبعا طبعا يا سيدي.
0: إذا أردت أن تعرف من هو الإعلام الذي هو مسلم، سترى أنه يعني يهاجم ترامب اليوم ويهاجم الغرب الكافر. لكن الإعلام الذي يدعي بأنه مسلم أو عربي وهو يعني يروج لترامب ولأخبار ترامب في الوقت الذي يتهجم فيه ترامب على قبلة المسلمين ويصفها بالقمامة، فهو قمامة ابن قمامة ولا له دخل بالإسلام.
8: نعم. ولذلك أنا دعوتي للواعي.
0: نعم.
8: اللي بيقول شبسرها على مين دبسر ده بيقولوا. أنت أكثر مني خبرة في هذا الموضوع. أي قناة يقاس قيمة الإعلانات فيها وأهميتها في عدد المشاهدين.
0: نعم. وبالتالي المقاطعة هي من تدمرها. صحيح.
8: زيها زي المتوتري.
0: صحيح صحيح صحيح.
8: كل ما عدد زاد عدد الزوار للموقع.
0: نعم.
8: أو اللايكات.
0: نعم.
8: في حاسبه نفس حكاية القنوات.
0: صحيح.
8: بالتالي كل شخص يجب أن يعلم أنه بمجرد ما يضغط زر القناة هذه أنه بيدفع لها بطريقة أو بأخرى.
0: صحيح. أنا أشكرك.
8: أو بيساعدها. نعم. على. نعم. النمو والازدهار. يتركها لو تركها هذا وهذا وهذا وقل مشاهديها. هيقل. نعم. دعمها من الصهيونية.
0: صحيح.
8: هيقل أثرها في الساعة وستنتهي.
0: نعم. وهذا يعني يجب أن نطبقه جميعا بمقاطعة هذا الإعلام المتصهين أيا كان. شكرا جزيلا لك أخي العزيز حسين حجر. والذي يريد اليوم أن يقيس المشهد أو أن يرى البوصلة، فالبوصلة هي بعودتنا إلى ديننا، بعودتنا إلى حضارتنا، بتمسكنا بقيادتنا. غير ذلك فسنكون نسخة مكررة من شعوب مسخت تماما، لم يعد لها علاقة لا بالإسلام ولا بالهوية ولا خلاص خلاص ممسوخة ممسوخة. لكن أنتم اسألوا أنفسكم سؤال، كل واحد يعني يطرح نفسه أمام هذا السؤال: ليش العالم كله مجتمع ضد اليمن وضد السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله؟ ليش هذا العداء علينا؟ من يوم ما نجحت ثورة 21 سبتمبر بعام 2014 قامت القيامة علينا. 21 دولة، جارنا الشقيق ابن الكلب أول من قام فوقنا. ها؟ ليش؟ طيب إيش السبب؟ لأنهم عارفين أن في هذه البلد وفي هذه الأمة ثمت مشروع يعيدنا إلى ديننا الحقيقي، ثمت مشروع يعني يقدم الإسلام بصورته الحقيقية، الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله، هذا الإسلام الذي يجاهد الكافرين، هذا الإسلام الذي يقوم على الظالمين، هذا الإسلام الذي يرفض أن يخنع للظالمين وللكافرين. فبالتالي لما تسأل نفسك هذا السؤال بتعرف إنه الاستهداف الممنهج، الشائعات كل يوم، التضليل، الكذب، الترويج، الضخ يعني ضخوا أموال من أجل يغيروا واقع في اليمن. نفس الأمر يعملوه مع حزب الله، نفس الأمر يعملوه مع الجمهورية الإسلامية في إيران، نفس الأمر يعملوه مع إخوتنا في العراق، نفس الأمر يعملوه مع إخوتنا في غزة. لأنهم يريدون أن نكون نسخ مكررة من أمم يعني مسخت عن دينها وعن هويتها. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
9: أخي محمد.
0: أهلا وسهلا بأبو محمد، تفضل أخي الكريم.
9: حياك الله، أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
0: حفظك الله ورعاك. شكرا.
9: أول تحية للرجال في جبهة.
0: نعم.
9: مواضع الشرف والعزة.
0: نعم.
9: هذه أولا.
0: هؤلاء الأبطال الأحرار. نعم.
9: رفض عبد الملك والقيادة السياسية وكل رجل مخلص في اليمن أن يتحرك.
0: نعم.
9: لا نتضاضع. السعودي نجف. السعودي دمر العالم العربي والإسلامي.
0: وقد وقته.
9: وخاصة اليمن دبات.
0: نعم.
9: حاصرنا دمرنا قتل دمر كل المحك شعري واحتلفوا.
0: نعم.
9: لو تنظر حرب السعودية في اليمن ودفر حرب أيها في فلسطين ولبنان نفس الكلام ونفس الكلام.
0: نعم.
9: هذه واحدة. ثانيا الإعلام عن حتى عن الإعلام أحسن حجر الله الله.
0: نعم.
9: أنا أنظر أظن أشوف القنوات كلها.
0: نعم.
9: قنوات الجزيرة العنقنة في الوطن العربي.
0: للأسف.
9: هذه أول قنة.
0: نعم.
9: الثاني نيوز وعربية. ولكن الأولى هي هذا. أنا كنت أتمنى أن إيران تضرب قنة الجزيرة. هذه أمنيتي البعيدة.
0: إن شاء الله ملحوقة. بإذن الله.
9: يكون على وعي كامل.
0: نعم.
9: وحجز الأمن. من مصر البدين عندنا في البلد وننظر الأخوان الجنوبيين في الجنوب.
0: نعم.
9: ونلاحق المرتزة بالله كل البلاد لا كل عاصمة عربية.
0: نعم.
9: أي عاصمة عربية تمنع ما ترسع المرتزة بالله لوضنهم ويسلموا ما اختلسوا تعتبر العلاقة معهم مقطوعة غير موجودة.
0: نعم.
9: هذه الوجع الوجع الحقيقي حتى يكون المرد على التاريخ كله.
0: نعم.
9: لو تنظر السعودية من حق العنومة وما جاي ولا ولا ولا ولا ولا ولا من قتل الحجري في لندن السعودية من قتل النعمان في بيروت السعودية كما هنقص العملاء بعد ما تمسكت بالعملاء داخل تكتبوا زي ابعدوا زي وبعد اليد العازمة اليد العازمة اليد العازمة اليد العازمة مخطونا غير اليد العازمة اليد العازمة وهم جال منهم اللي بنفذوا.
0: نعم.
9: فنصحى من هذه النقطة ورجع عن القيادة السياسية وسيد عبد الملك وكل مواطن شريف وكل إنسان شريف وكل إنسان له وطنية وكرامته.
0: نعم.
9: أن نكون متحرين على الشيء كله وأي متصلب تفوض أن نقطع يده.
0: صحيح.
9: سواء من كذاب من مختلف من نصاب من لا من كل شيء.
0: نعم.
9: ثاني شيء أنا أنادي حكومة بالضبط مثلا للمرور أو أتاوز مثلا تبرعات او ما تكون لازم تدي اسناد لناس مخصوصين ويستلم سند حتى لو كانت مثلاً يسلم سند.
0: ما الحكومه على هالشيء يا ابو محمد لي ما ندخلش بموضوع ثاني بس الحكومه يشتي لي حلقه ووعد اغبر نصبنا صبان نصبنا ونشفه ونصبنا ونشفه سع عليك ان شاء الله في الحلقات القادمه نحدد له حلقه ونسلخ يسلخ الحكومة بلاوي كثير شي واحد يتكلم عنه.
9: فأنا أقصد هذه ثبات للدولة وميزانة الدولة وخزينة الدولة.
0: نعم نعم.
9: هذا لو قلت وأشكركم على هذا.
0: شكرا جزيلا لك أبو محمد. ألف شكرا لك.
9: كل إعلامي
0: حفظك
9: الله. إعلامي شريف
0: حفظك الله وشكرا لك.
9: أن الإعلام عندنا لازم يتحرك بكل
0: جوانب. إن شاء الله وشكرا جزيلا لك وخلونا نسمع ما قاله الشهيد القائد حول أهمية ارتباطنا بالقرآن الكريم من جديد ونتعلم ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا. وطبعا الشهيد القائد لم يقل هذا الكلام من فراغ وإنما هو يدرك أنه سيأتي علينا زمن وسيأتي علينا وقت يريد أن يبعدونا عن القرآن ويريد أن يمحونا من القرآن ويريد أن يغيروا تفكيرنا ومفاهيمنا وارتباطنا بديننا وبقرآننا. ونذكركم أنه احنا مستمرين باستقبال المكالمات منكم فيما تبقى لدينا من وقت على الرقم 01-322-6533 وخلونا نسمع الشهيد القائد ماذا قال.
10: القرآن الكريم من جديد ونتعلمه ونعلمه أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونكثر من تلاوته ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وعشرة تلاوته نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد.
0: ترسيخ قدسيته وعظمته في نفوسنا من جديد، لأنه يدرك ويعلم كان أنه سيأتي من يريد أن يسيء للقرآن ومن يسيء للإسلام ولمكة ولقبلة المسلمين، لأنهم يعتقدوا أن هذا هو المدخل لأن يعني يدجن الشعوب ويغيب الشعوب عن ارتباطها بدينها وبقيمها وبإسلامها وبمبادئها الذي يجب أن تستمر عليها. الاستهداف الممنهج، الاستهداف المستمر والمتكرر في ظل الصمت والتخاذل يعني دويلات الخنوع العربي لدويلات الخليج المتصهين، يعني استطاع اليهودي واستطاعت المنظومة الشيطانية أنه تحيد هذه الدول وخلاص خرجته من من من من المواجهة. يعني شوفوا في بداية الصراع مع الكيان الصهيوني كان صراع عربي إسرائيلي اسمه، بعدين صار اسمه صراع فلسطيني إسرائيلي، وبعدين حولوه من صراع بين يعني فلسطين وإسرائيل بعد ما أخذوا السلطة الفلسطينية وصهينوها إلى أنه صراع بين حركات المقاومة وإسرائيل. لكن بعودة الأمة الإسلامية إلى محور الجهاد والمقاومة ووجود قائد مثل السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وهذه الحمية على المقدسات وعلى القرآن وهذا الخروج، يعني اليوم لن تجدوا قائد في الأمة الإسلامية كله أنه يدعي ويخرج، يعني يخرج الشعب من كل المحافظات بهذه الحشود المليونية. لن تجدوا قائد يعني تلتف حوله الأمة بهذا الشكل وتخرج بهذا الخروج الواعي الذي خرج، هو عارف ليش خرج، مش مثل أيام الخروج حق أيام عفاش اللي كان يحملهم يعني أبو 2000 ولا أبو دقيقة التحرير. لا، هذا خروج هو عارف أنه بيخرج يمشي مسافات وبيخرج بين الشمس وبين الحمى، وخرج من قبل بأيام المطر وخرج وكذا، وأيام خرج تحت الطيران، كان الطيران يقصف في 70 وفي الرئاسة، والشعب لم يستسلم لأنه عارف أنه يمشي بعد قائد بوصلته معروفة ومساره معروف وتوجهه معروف والخيار اللي ماشيين فيه معروف. نحن ماشيين في سبيل الله متوكلين على الله، مش خايفين من حد، لا خايفين من أمريكا ولا عاملين حساب للطاغوت ولا لقوى الشر ولا لقوى الشيطان. كانت تقصفنا دول التحالف وبعدها دخلت أمريكا وإسرائيل بشكل مباشر وبريطانيا معهم، والشعب هذا لا زال ثابت على موقفه ما تغيرش. خوفونا، هددونا، قطعوا المعاشات، حاصرونا، قفلوا المطار، ضربوا الموانئ، منعوا الغذاء، منعوا الدواء، يعني ما عاد خلوا شيء إلا وحاربونا فيه. لكننا لازلنا ثابتين، لازلنا متمسكين بالنهج اللي احنا عليه، يعني مهما عملوا فينا لن نتراجع عن هذا الخط، لن نتراجع عن هذا المسار، احنا ماشيين بمسار ومكملين فيه إلى أن يعني نصل إلى النهاية، والنهاية عندنا إلى أن يعني يستشهد الواحد أو يتوفاه الله، ما فيش مسار آخر ولا في خيار آخر ولا في توجه آخر. ولا يعتقد الغرب الكافر والعرب المتصهين أنه بيغير من رأي اليمنيين، ولا يعتقد السعودي أنه بشكل من الأشكال ممكن يغير يعني من توجهات اليمنيين أو من مسار اليمنيين. ربما أنه القيادة قدرت بوقت من الأوقات وبفترة من الفترات أولوية مختلفة، لكن مثل ما كان التوجه اليوم بأغلب المشاركات أنه آن الأوان لأن نقول للمملكة حان وقت الحساب، جاء وقت الحساب مع السعودي، خلاص الآن وقت التصفيات النهائية، الآن وقت جرد الحساب بيننا وبين السعودية. المطار لن يبقى مغلق، والموانئ لن تبقى محاصرة، والوضع لن يبقى على ما هو عليه، والمرتبات لن تبقى مقطوعة. آن الأوان للحساب. السعودي اليوم عليه فاتورة طويلة لهذا الحرب، عليه فاتورة تعويضات، وجاء الوقت أنه يسددها. وبالنسبة للداخل، المسؤولين اللي تعودوا على السبهللة والبهطلة هذولا كمان لازم يشدوا من حزامهم خلاص. المرحلة الآن حاسمة، وإحنا في في في في مرحلة النهائيات، يعني إحنا بنهاية وقت الحلقة وبنهائيات المرحلة القائمة. فلذلك عليهم أن يستوعبوا جميعا في الداخل والخارج. والقصص هذه اللي اشتغلوا عليها الإصلاحيين الملاعين، حكاية أنه الصحابة ومش عارف إيش والنغمة الطائفية، ما بتمشيش علينا. الذي يخرج اليوم بحشود مليونية للدفاع عن قبلة المسلمين لن يسيء أو أن يخطئ بالإساءة لا للصحابة ولا لغيرهم. من يخرج اليوم ليدافع عن القرآن الكريم بمسيرات مليونية حاملا بيد المصحف وبيد أخرى السلاح، ومن خرج للدفاع عن فلسطين وللدفاع عن أهلنا في لبنان وشارك في عمليات الإسناد، لن تنطلي عليه قصص وروايات الفتنة الطائفية الذي يريد العدو أن يقحمها بيننا أبدا. احنا شعب واعي، احنا عارفين أن الصحابة عند الإصلاحيين هم محمد بن سلمان ومحمد آل جابر، مش عمر بن الخطاب ومش عارف، لا لا لا لا، الصحابة عندهم هذول، هم الصحابة عند حزب الإصلاح هم محمد بن زايد حتى وإن دعس لقوفهم، ومحمد بن سلمان وإن دعس على رقابهم، هذول هم الصحابة. لا تصدقوا حكاية ثانية ولا تصدقوا رواية ثانية. عائشة رضي الله عنها ليست عائشة أم المؤمنين الذي نقدسها ونجلها، عائشة عندهم هي إيفانكا ترامب، هذه هي هي الصورة عندهم. فلذلك عندما يقولوا هذول يسبوا الصحابة وهذول يسبوا أم المؤمنين، كاش يا أخي أنت الآن حريص على الصحابة، طيب خلص أنا صدقتك أنك حريص على الصحابة، بس يا ريت تحرص على القرآن كمان وتثور لجل القرآن يا عزيزي. يا ريتك اليوم تثور أيضا لجل قبلة المسلمين، مكة المكرمة والكعبة المشرفة. لكن وقت ما كنت تحشد الناس للقتال ضدنا خدمة لليهودي كانت تستخدم هذه النغمة وتقول دفاعا عن المقدسات، لكن عندما تستباح المقدسات ويدخل بن قفير هو المسلحين القذرين المستوطنين يدنسوا المقدسات الإسلامية، ما فتحكش لقفك بكلمة واحدة، ما نطقش بكلمة واحدة ولا اديك نخس واحد. واليوم ترامب، أنا عارف أنتم طبعا يا إصلاحيين ليش تتحاشوا ترامب، لأنه بيصنفكم، وإذا صنفكم بيزغوطكم. أنا داري عشان ما احنا مش غشمان، احنا عارفين انكم تسايروا ترامب لانكم خايفين منه. لم تخافوا من الله سبحانه وتعالى بقدر خوفكم من ترامب، لم تخافوا من عذاب النار كما تخافوا من ترامب ومن محمد بن سلمان. يا ارذل الخلق، يا من تماهيتم مع المنظومة الشيطانية وصرتم اعوان للشيطان وصرتم ادوات بيد الطاغوت. مع الاسف الشديد يعني تحول هؤلاء المرتزقة المنافقين إلى أدوات يحركهم الشيطان والكفار كيفما شاءوا، ويجي يوم الجمعة وهو ماسك مسواك بيده وحاشف الثوب، هذاك محمد الحزمي ولا مدري اسمه ذاك حقهم، ها حاشف الثوب وتوضي والسجدة ملان جبهته ابن الكلب. ايش دخلك بالإسلام انت؟ ايش دخل جدتك بالإسلام؟ مع احترامي لجدتك ولأبوك لهم كانوا محترمين، بس بيني وبينك لهم محترمين انهم ربوك صح، انهم عرفوا كيف يربوكم. انتم ادوات للصهيونية، انتم ادوات للكفر، وتمثلوا علينا وتقلدوا علينا انكم مسلمين وانتم لا لكم دخل لا بالإسلام ولا بالمسلمين. حلقتنا تنتهي هنا، وموعدنا يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى الثلاثاء القادم. وأشكر لكم متابعتكم، وتحملتم شوية نتنرفز شوية نبرد شوية، يعني الموضوع فعلا منرفز الأمانة. وأشكر المشاركين الذي اتصلوا وشاركوا معنا، والذي ما حالفهمش الحظ وما قدرناش نستقبل اتصالاتهم بحلقة اليوم، إن شاء الله بالأسبوع القادم احفظوا الرقم من ذا الحين، والثلاثاء القادم بدأوا اتصلوا من الساعة 10:30 قولها، وإحنا إن شاء الله بنستقبل اتصالاتكم من بداية الوقت على الرقم 01-322-6-5-3. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، والإخراج المهندس الرائع محمد الفرح، ومن الإدارة الفنية مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، ومدير عام إذاعة سام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. حلقتنا انتهت، استودعكم الله، ونختمها بزامل قل لأمريكا اللقيطة في أمان الله.
11: أمريكا اللقيطة، قل لأمريكا أنت أوجاع الخريطة.

0: سخيفة أنت للشر مومس أنت وجيفة مومس شر سخيفة والشياطين لطيفة الله الله الله الله الله كان العرض لنا والحق لنا والنصر لنا فبأي طريق تمحونا والحب لنا والصدق لنا والجود لنا فبأي لسان تهجونا سائل بالعرض إذا عرفت قوما فسوانا فالغونا نحن الأنوار لمقتبس نحن الأطهار من الدنس نحن الإعصار لكل عصي فليعلم كل أعادينا الله أكبر
1: الموت حقيقة الموت إسرائيل
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي
3: نعم على مسؤوليتي أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق على مسؤوليتي
4: صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 20 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 7 غارات على منطقة يسنم، استهدفت إحداها منزل للمواطنين ما أدى إلى استشهاد 4 من أفراد الأسرة وإصابة عدد آخر، واستشهدت 2 وأصيبت أخرى بغارات على منطقة بني معاذ في صعدة، واستشهدت 3 نساء وطفلين وأصيب 5 بغارات شنها العدوان على منزل للمواطنين في مديرية سرواح مأرب، وشن سلسلة غارات على عدة مناطق في محافظة مأرب، واستشهد 4 مواطنين من أسرة واحدة وأصيب 9 جراء قصف على جامع خالد بن الوليد في منطقة سواد حزيز جوار نادي الفروسية بالعاصمة. كما شن العدوان سلسلة غارات عنيفة على الحزم بالجوف مستهدفا منازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وجرح 10 مواطنين وتضررت عدة منازل بسلسلة غارات على جولة يمن موبايل في محافظة الحديدة بشارع صنعاء. كما شن طيران العدو 2 على منزل مواطن في غافرة بالظاهر بصعدة ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة 6. كما أسفرت الغارات عن تدمير المنزل وتضرر الممتلكات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف المرتزقة أحياء متفرقة بصالة في تعز بقصف مدفعي ما أدى إلى استشهاد 2 وجرح 2 وتسبب بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة وحالة هلع وخوف بين أوساط المواطنين صغارا وكبار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أقدم مرتزقة العدو بشبوة على ارتكاب جريمة نكراء بحق الأسير محسن علي الغاثي، وذلك من قبل الميليشيات التابعة للمرتزق صالح عبد رب المنصوري، ثم قاموا برمي جثته في أحد الشعاب قبل أن ينقلوها إلى عتق.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر وغارة أخرى على منطقة طخية بمديرية مجز في صعدة، وشن 2 على مدينة حرض بحجة، واستهدف ب9 غارات مديرية مجزر، واستهدف ب4 غارات أخرى مديرية مدغل الجدعان في مارب. وفي محافظة البيضاء شن العدوان 25 غارة على مديرية ردمان، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 11 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية ماهلية في مارب. كما شن العدوان 2 على مديرية خب والشعب في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب 3 أطفال نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية عبس بحجة. إلى ذلك ارتكب العدوان 62 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، كما تضمنت الخروق 3 خروقا بقصف صاروخي ومدفعي، و44 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 89 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتضمنت الخروقات هجمات بطائرات تجسسية مقاتلة على مقبنة والجبلية وتحليق مكثف، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهد شاب وجرح آخر بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما أصيب مواطن بنيران مرتزقة العدو في منطقة ذابة بمديرية ماوية في محافظة تعز.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أوقع المجاهدون عدة قتلى وجرحى من المرتزقة أثناء محاولة التقدم باتجاه البقعة في منطقة مقبنة، وأجبروهم على الفرار والتراجع من المواقع. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أوقع المجاهدون 10 قتلى والجرحى في صفوف المرتزقة أثناء محاولة فاشلة للتقدم في منطقة مقبنة، وأجبروهم على الفرار، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعاتهم في معسكر اللواء 115 في الحزم بالجوف، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قصفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو بمبنى الزراعة في المجمع الحكومي في الحزم بالجوف، ولقي القيادي في معسكر الشيخ زايد محمد عضلة مقتله بكمين نصبه مسلحون على مشارف أبين أثناء عودته من زيارة لأهله في منطقة الكود بأبين، وأقدم المجهولون على تصفية الضابط محمد الحيسي رميا بالرصاص بالقرب من سجن الكود غرب زنجبار أثناء توجهه صوب مدينة عدن عقب زيارة والدته في مستشفى الرازي بجعار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط الأبطال المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة باتجاه موقع عسكري بوادي الربيعة بصرواح، وقتلوا جميع من هاجم على تلك الموقع، كما استهدفت المدفعية مواقع العدو خلف جبل هيلان ومعسكر كوفل، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو شرق معسكر الإمام في ذباب، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في الجحملية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت القوة المدفعية تجمعات العدو في الصبرين وأسفل العقبة بخبو الشعب في الجوف، وأصاب القصف هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات العدو في كرش وحقق إصابات مباشرة، وقتل المرتزق محمد عبدالله عمير في جبهة كهبوب، وسقط قتلى وجرحى بأعداد كبيرة من المرتزقة بعد إفشال المجاهدين لهم في محاولة تسلل باتجاه الصافح والسوداء بنهم، ودكت المدفعية تجمعاتهم جنوب جبل القرن وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، واستهدف الأبطال تجمعاتهم بقصف مدفعي في مثلث الحيمة بالوازعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أوضح مصدر عسكري أن حصيلة ما دمره الأبطال بعد تصديهم لزحوف فاشلة شمال الدريهمي بلغت 28 آلية ومدرعة، وقتل وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات واغتنام 10 مدرعات خلال معارك شمال الدريهمي، كما شنوا هجوما على مواقع العدو باتجاه التبة الرملية في الأجاشر بنجران، وأوقعوا أعداد من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في عيد الشرقية والمجاوح بنهم شرق العاصمة، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد من المرتزقة، وشنوا عملية هجومية على مواقع المنافقين في جبهة ناطع، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن العميد يحيى سريع عن إطلاق صاروخ من نوع كروز على محطة كهرباء في الشقيق بجيزان، وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز بدر F على تجمعات المرتزقة قبالة نجران، وكانت الإصابة مباشرة، سقط على إثرها العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة 4 آليات للمرتزقة في صبرين والمهاشمة وأسطر وسلبة، وقتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة كانوا يستقلون الآليات، وكان عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم خلال تدمير آلية بعبوة ناسفة تقلهم في جبهة سلبة بخبو الشعب في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من نصب كمين للمرتزقة في الحماد غرب نجران نتج عنه قتل وجرح العشرات منهم، وتمكنت من تفجير عبوة ناسفة في المرتزقة قبالة السديس ما أسفر عن قتل وإصابة العديد منهم، وقتل وأصيب 11 مرتزقا في صفوف المرتزقة بعمليات قنص مختلفة في نجران وجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة جاسوسية أمريكية من نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو بمحافظة مأرب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الأعزاء والأخوات المستمعات العزيزات لهذه الإذاعة الكريمة في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة خاصة بمناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأدوار وعن الأمور التي قام بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بعد هجرته إلى المدينة، إلى يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة، وذكرنا منها بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كل مرة، في كلا المرتين، المرة الأولى أو المؤاخاة الأولى في مكة ثم المؤاخاة الثانية في المدينة في يثرب، كان يؤاخي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاه وابن عمه علي بن أبي طالب، فقد أخاه في مكة وفي المدينة. ماذا يريد الرسول من هذا؟ يريد تثبيت أهمية هذه الشخصية ودورها، تثبيت أهمية هذه الشخصية وتثبيت دورها في تاريخ الإسلام في كل مرحلة وفي كل زمان وفي كل مكان. ولهذا يقول له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. آخر الرسول بين المهاجرين بعضهم بعضا في مكة، ثم آخى بين كل مهاجرين وأنصاري في المدينة، لكنه في كل مرة يؤاخي نفسه بالإمام علي بن أبي طالب. لماذا يريد الرسول أن يقول إن هذه الشخصية شخصية متميزة استثنائية تظل هي الامتداد الطبيعي للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم في الخطوة الثالثة التي قام بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أنه نظم العلاقة بين فئات المدينة. عندما هناك جماعات، هناك مكونات عديدة داخل المجتمع اليثربي، هناك أنصار، هناك الأوس، هناك الخزرج، هناك معظم هؤلاء الأوس والخزرج قد آمنوا، لكن هناك من لا يزال مشركا، هناك اليهود، بني قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، هناك قبائل وافدة أو مهاجرون وفدوا إلى هذه المدينة، فتجمع مختلف وأطياف متعددة تحتاج إلى عملية تنظيم. صحيح أن النواة الأولى في هذا المجتمع التي يمكن أن تناط بها نصرة الإسلام كان الرسول قد رتب أمرها من خلال المؤاخاة، ولكن أيضا لابد أن يكون هناك تنظيم للعلاقة بين مكونات هذا المجتمع يثربي بين فئات المدينة. هنا يتبين لنا من خلال ما سبق من الحلقات السابقة أن بيعة العقبة كانت قد أعطت رؤية عامة لوضع المدينة، أن هناك سيكون انتصار وهناك نصرة، يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وذراريهم وإلى آخره. لكن هناك فئات في المدينة، هناك مهاجرون، هناك أنصار كما قلنا، مشركون أيضا لا يزالون من الأوس والخزرج، هناك متهودون، هناك يهود، فكان لابد أن يكون هناك دستور ينظم العلاقة بين كل هذه المكونات على أساس عهد جديد ومرحلة جديدة ودولة جديدة يقودها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم، هي دولة الإسلام، وتضمن لهذه الأقليات الأخرى، تعطيها فرصة لتراجع أنفسها حتى يأتيها الوقت لتنظم تحت لواء هذا الإسلام. ليست علاقات ثابتة وعلاقات مستقرة، بالتأكيد العلاقة بين الإسلام والمسلمين وبين المعاهدين من اليهود والنصارى هي ليست علاقة دائمة وثابتة، يفترض أن لا تكون علاقة دائمة وثابتة، ولكنها تعطيهم فرصة لمراجعة أنفسهم ثم ليؤطروا تحت اتفاقيات ومعاهدات تضمن أن يكونوا صالحين. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم، الله يعلم ورسوله يعلم أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، أنهم سيخونون وسيغدرون وبالتالي سيضربون أو يكون هناك خيار آخر أنهم يتماهون في المجتمع المسلم ويصيرون مسلمين ويدخلون في الإسلام كما حصل في مراحل عديدة عندما قدم الإسلام بجاذبية كبيرة أقنع هؤلاء استطاع أن ينفذ إلى قلوبهم وأن يدخلهم إلى الإسلام. إذن في ظل وضعية هكذا مكونات عديدة لابد من القانون، لابد من العقد الاجتماعي، لابد من دستور ينظم هذه العلاقة فينظم علاقات المسلمين فيما بينهم، علاقتهم بقريش والمشركين، علاقة فئات المدينة بالمسلمين، وكل ذلك تحت إطار القيادة الجديدة والدولة الجديدة، وهذا ما يمكن أن نسميه بناء الدولة الجديدة والأمة المسلمة. فهذا درس مهم أنه كل أمورنا يجب أن تكون على هذا النحو، لا يجوز أن تبقى أمورنا فيها فوضى، فيها عدم انضباط، فيها عدم التزام، فيها عدم وضوح في المهمات، في الصلاحيات، في المسؤوليات. المسؤولية، السلطة، الصلاحيات يجب أن تكون واضحة، أن تكون بينة. أما أن تظل الأمور هكذا فوضى فهذا ما لا يجوز أن يبقى ولا يجوز أن يستمر فيه. الرسول من خلال هذا العهد أو من خلال وثيقة المدينة التي رتبت الأوضاع داخل الأمة المسلمة بين في هذه الاتفاقية أن المسلمون أمة واحدة متضامنون، وأن رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم هو قائد هذه الأمة، هو قائد هذه الأمة والمرجع في حل الإشكاليات وفي حل المشكلات، وبين أن هناك مسؤولية على كل الأفراد الساكنين والقاطنين داخل المجتمع يثرب. وطبعا عندما نتحدث عن يثرب نتحدث عن مساحة واسعة جدا، تتناثر في هذه المساحة الواسعة قريات صغيرة أو قرى صغيرة وبيوتات هنا وهناك من في العالي في عوالي المدينة وفي أسافلها، تتوزع عليها القرى والمناطق والبيوتات التي تنتسب للأوس والخزرج. أن نفهم هذه المسألة أن هناك مسؤولية الدفاع عن المدينة واجب الجميع، جميع مواطني المدينة. هذه الوثيقة التي جاء بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم أعطت أولئك الذين كانوا يقطنون من اليهود في مكة ولهم تاريخ طويل يسكنون فيه في الحجاز ربما منذ فترة طويلة حينما هاجروا من الشام إلى هذه المنطقة، ولعله هاجروا هربا من الاضطهاد الذي تعرضوا له أيام حكم الرومان. فالوثيقة أعطت حقوقهم وأوجبت عليهم الواجبات. هذه الوثيقة وثيقة المدينة ليست صلحا حتى لا يأتي أحدهم اليوم ليقول كما قال بعض علماء الأزهر أو كما يقول بعض علماء واعظي آل سعود إن الرسول صالح اليهود، نقول لهم هذا ليس صلحا، لأنه أولا ليس لم يكن أولئك اليهود الذين كانوا في المدينة غاصبين لأرض يحتلونها، وهناك من وطردوا شعبا وجاءوا يحتلون هذه المنطقة على حساب ذلك الشعب، لا، هم ساكنون، هم موجودون قبل أن يأتي الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم. إنما ذكر اليهود باعتبار أنه يجب أن يكونوا منضوين تحت هذه الاتفاقية حتى يكونوا مؤطرين داخل اتفاقية معينة تضمن السلام والأمن للمجتمع اليثربي. فكان ذكر اليهود في هذه الوثيقة بالتبع، تبعا للقبائل العربية من الأوس والخزرج حيث كانوا حلفائهم، كانوا حلفاء لبيوت وأشخاص من الأوس والخزرج وهم دخلوا تبعا لحلفائهم، واشترطت عليهم هذه الوثيقة شروطا منها مشاركتهم في الدفاع عن المدينة. وهذه مسألة مهمة، أن يشاركوا في الدفاع عن المدينة، أن يكون لهم دور في الدفاع عن المدينة مقابل أنهم يبقون في هذه الأرض. هذه الأرض لها حق على أهلها، وهذا الحق يجب أن يقوم به هؤلاء الأهل، وأقل حق يجب أن يقوموا به حتى ولو كانوا يهودا أن يشاركوا في عملية الدفاع عن المدينة وعن يثرب إذا ما غزاها غاز أو اعتدى عليها معتد. أيضا مما تضمنت هذه الوثيقة بالنسبة لليهود ألا يرتكبوا أي خيانة لمواطن المدينة. ولعل الله سبحانه وتعالى كما أشار إلى ذلك الشهيد القائد في ملزمة الدرس 28 تقريبا أو 29 من سورة الأعراف أنه لم يكن هناك اتفاقية ثابتة ومستمرة مع اليهود، بل هي اتفاقية مؤقتة تضمن وتؤطر هؤلاء في إطار معين، هؤلاء اليهود تؤطرهم في إطار معين حتى لا يخدعوا، حتى لا يغدروا، فإذا غدروا عندئذ يكون هناك سلطة للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم باعترافهم هم تضمن أن ينالوا العقوبة التي يجب أن ينالوها. هذه الوثيقة هي اشتملت على هذا الأساس، وبالتالي هذه الوثيقة تعطيهم حقوق أنهم مواطنون من في دولة الإسلام التي يقودها نبي الإسلام، هي أيضا تلزمهم بألا يخدعوا، بألا يغدروا، وتفضح أي محاولة منهم للغدر والخيانة وتقيدهم. هذه الطبيعة لهذه الوثيقة بما تضمنت من هذه البنود تبين أنها ليست كاتفاقيات التطبيع والخيانة التي الآن يسارع إليها الأعراب والتي سارع إليها المصريون فيما مضى والأردنيون وكذلك السلطة الفلسطينية التي تعترف لأولئك اليهود الطامعين الغزاء المحتلين لأرضنا المقدسة ولأرضنا في فلسطين، ثم يأتي أولئك الأعراب المنافقون ليقوموا دول الخليج أو بعض دول الخليج ليقوموا بعملية تطبيع مع أولئك اليهود. هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، ليست لا تشبه أيا من هذه الاتفاقيات الخيانية التطبيعية التي ترتكب فعلا محرما بحق المسلمين عندما توالي أعداء الله. الله وتعادي أولياء الله. إذن الرسول نجح في هذه المهمة إلى حد كبير، حيث قام بعملية تنظيم وتعطير هذا المجتمع المتنوع المتعدد ضمن رؤية واحدة، وكان التركيز على عملية أن يكون هناك أمن الحصول أو ضمانات أمنية لكل المجتمع المدني اليثربي بمختلف أطيافه بما فيهم أولئك اليهود أيضا. أدخلوا لعل ذلك لعلم الله عز وجل أنهم سيغدرون ومن ثم سيتم ضربهم، لأنه لا يمكن أن نأتي إليهم لنقول لهم أنتم ونحاربهم من أول يوم، ولكن بعد أن نعقد اتفاقا. فإذا فهم بالتأكيد هم هكذا من طبيعتهم سيغدرون، وبالتالي فهناك إذن ورخصة للرسول والمسلمين بأن يضربوهم لأنهم قد خانوا، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هذه إذا الخطوة الثالثة، وهي عملية تنظيم المجتمع اليثربي. الخطوة الرابعة التي قام بها رسول الله، وهي في إطار تكوين الأمة والدولة الإسلامية، هي إعداد القوة العسكرية، وهذه مسألة مهمة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتأكيد أنه عندما جاء بالإسلام أنه اضطغنت عليه قلوب كثير من المشركين، ورأوا فيه خطرا يهدد مصالحهم وامتيازاتهم غير المشروعة. طبعا ليس هناك أي إشكالية تنشأ إذا دعاهم الرسول إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا أمر ينسجم مع فطرتهم ويتوافق أيضا مع فطرتهم، وكان عليهم ألا يعترضوا على هذا، ولكن لأنهم يخافون على أطماعهم وعلى امتيازاتهم الغير مشروعة وغير المناسبة، فهم لابد أن يعادوا هذا الكيان المسلم. ولهذا الرسول كان يفهم أن هذا الدين لن يترك وشأنه، لابد عندئذ من رفع الجاهزية العسكرية. ولهذا نحن إذا أردنا أن يكون لنا أن نحقق لأنفسنا ولمجتمعنا ولأولادنا السلام والأمن، هذا لا يمكن ولا يتأتى إلا من خلال اتباع الطرق التي أمر الله عز وجل بها لتحقيق السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هؤلاء لن يتركون وشأننا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لا يزالون يستمرون في عداوتنا وفي الحقد علينا وفي الظلم لنا. ما الضامن الذي سيضمن لنا الأمن؟ هو أن ننشئ القوة، أن نعد أنفسنا في جهوزية عسكرية جاهزة تستطيع أن تردع أي متعنت ومن يريد أن يخرج عن نطاق العدل والحق. فالسلام ونشر دين الله لن يسمح له إلا في أجواء القوة والجاهزية. الرسول كان يعي أن الصدام قادم، المشركون، اليهود، الرومان، الفرس، ذؤبان العرب، المنافقون، كل هؤلاء يتربصون بهذا الكيان الفتي الناشئ، يتربصون به الدوائر ويريدون أن يوقعوه في الخسائر. فكان لابد من وجود حالة عسكرية رادعة، هذا درس لنا يجب أن نستفيد منه، أنه ليس صحيحا أن نبقى طيبين ومخبقين وما لا نؤذي أحدا ولا أحد يعني ينظر أننا نشكل عليه خطرا، هذا غير صحيح، بل هذا الأمر مطمع، يطمع العدو أن يأتي ليتسلط علينا، بل هؤلاء يعتدون علينا ويتسلطون على ثرواتنا وينهبون خيراتنا ونحن لا نفعل بهم شيئا ولا نعمل بهم شيئا، ومع ذلك ينكلون بالأمة المسلمة ويعتدون عليها في كل مرة وفي كل زمن وفي كل مكان. من الضروري أن تكون هناك حالة عسكرية رادعة تضمن لنا السلام والأمن، وتضمن لنا أن نقدم دين الله عز وجل بدون أن تكون هناك مراكز قوى تمنعنا من إيصال هذه الدعوة وهذا الحق إلى كل المستضعفين في هذه الدنيا. هذه الفطرة، هذا هو المنطق، أنه لابد. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم نظم المدينة ونظم أمته على أساس عسكري، يعني وهذا يمكن أن نستفيد منه ما يمكن أن نسميه عسكرة المجتمع. الرسول عندما رتب اجتماعيا الأمة في المدينة رتبها على أساس عسكري، حتى الحالة الاجتماعية، يعني كان يأخذ كل 10 تقريبا ويضع عليهم نقيبا، وهذا النقيب هو مسؤولهم في كل الحالات حتى في الحالات العسكرية. كون من مجتمع المدينة ومجتمع يثرب مجتمع حرب، وجعل على كل 10 عريفا، وأوجب على كل الذكور البالغين الانخراط في الجندية الجهادية، وحثهم على الجهاد وعلى القتال في سبيل الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله، وحرض المؤمنين على القتال. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هكذا كل هذه الآيات تبين لنا الدور الذي قام به الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم من التحريض، من الإعداد، من التدريب، من التنظيم، من التخطيط أيضا، من القيادة العسكرية لتلك الأمة التي يجب أن تكون في قوية حتى تستطيع أن تواجه أولئك المتربصين من مختلف الجبهات الذين كلهم ينظرون نظر الشزر إلى هذه الأمة المسلمة الفتية. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في هذه الأمة المؤمنة وفي هذه الدولة التي ينشئها ويرتب أمورها كان يمسك بيده قرار الحرب والسلم، وشكل الجيش من جميع البالغين، درب أصحابه على السلاح وعلى فنون القتال، وقال أيضا علموا أولادكم السباحة والرمي وركوب الخيل. هذه مسألة يجب أن نستفيدها في واقعنا. ليس صحيحا أن تكون الأمة بعيدة عن هذا الجو العسكري، ليس صحيحا أن نخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل يجب علينا أن نقتدي به في هذا الأمر. وهذا الأمر قضية فطرية عند كل الشعوب، كل الشعوب الآن في العالم من يهود ونصارى وبوذيين وكونفوشيوس وكل الأديان واللادينيين والمتدينين والجميع وكل الحركات، وحتى المذاهب، بعض المذاهب الإسلامية باتوا يشكلون الآن قوة عسكرية، والبعض لا يقتنع بأنه يجب أن تكون الأمة المؤمنة أمة قوية، لا زال بحاجة إلى من يقنعه، وكأنه لا يقرأ القرآن ولا يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام كان هو الذي يتولى ملف التدريب في جيش الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يعلم الناس الرمي في المدينة على عهد رسول الله، التدرب واستخدام السلاح كان ثقافة عامة. من الخطأ أن نتصور أن انتصار الإسلام في أي زمن أو في أي مكان يكون بغير الجهاد، هذا خطأ، خطأ فظيع أورث الأمة الذلة والخسارة إلى يومنا هذا. الأمة لا تنتصر إلا بالقتال، إلا بالجهاد في سبيل الله. لا يوجد، البعض يقول دعونا نرشد الناس، نبين لهم، ندعوهم بالحكمة بالموعظة، تمام، ندعوهم بالحكمة وندعوهم بالموعظة والحسنة، ولكن من الحكمة أيضا أن عندما يكون هناك مراكز قوة تمنع وصول الحق إلى من يريد أن يتشوق لهذا الحق، من يريد أن يسمع لهذا الحق، يجب أن يقمع هذا الشرير، يجب أن تقمع هذه الشرة، يجب أن يقمع هذا المتعنت وهذه المراكز التي تمنع الناس من الوصول إلى حقهم الفطري. حق الناس الفطري في التوحيد لله، هذا حق فطري، لا يجوز الحيلولة بينهم وبينه، يجب أن يكون الناس حاصلين على هذا الحق وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد أفضل من رسول الله في بيانه وإرشاده، ومع ذلك احتاج أن يخوض القتال كضرورات لا بد منها لمعالجة بعض الانحرافات. إن الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هنا يتبين لنا أهمية وجود جيش عقائدي، جيش يقوم على عقيدة قتالية، عقيدته القتالية الولاء لله عز وجل والولاء لرسول الله والولاء للمؤمنين، وأول أولئك المؤمنين هو الإمام علي بن أبي طالب وعلام الهدى، من بعده وصولا إلى أصغر مؤمن من جيرانك، من أقاربك، من إخوانك، من زملائك. يجب أن تكون عقيدة الجيش هي هذه العقيدة، يعني صاحب معنوية عالية. كانت مهام المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مهام شاملة، لم يكونوا فقط مقتصرون على القتال والحرب أو التخطيط أو البقاء في المعسكرات، بل كانوا يقومون بأعمالهم، كانوا مزارعين وتجارا، وكانوا أيضا لديهم أعمال كثيرة، ولكن مع ذلك كانوا جاهزين لأي عملية عسكرية. فهم الجيش، وهم التجار، وهم الزراع، وهم العاملون، وهم البناؤون. هكذا يجب أن تكون الأمة، وهكذا يجب أن يكون الجندي المسلم، أو أن يكون المسلم جنديا مهامه شاملة، كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، أي أننا بحاجة إلى عسكرة الأمة والمجتمع. يجب أن تكون الأمة كلها في حالة جهوزية عسكرية قتالية جهادية حتى تستطيع أن ترد غائلة أولئك الأعداء، وبذلك ننتصر على أعدائنا. فالإعداد نحن مأمورون به، الله أمر أولئك المؤمنين بأن يعدوا حتى رباط الخيل، عندما يطلع المشركون، عندما يرسلوا جواسيسهم لينظروا كيف هم المسلمون، كيف هم المسلمون، هل هم في حالة استمرار، في حالة جهوزية، الخيل جاهزة للانطلاق للحرب والقتال، أم أنهم أصبحت معنوياتهم هابطة، لا يوجد فيهم تدريب ونحو ذلك. إذا كان الأمر على هذا النحو فهذا سيجرئ أولئك الأعداء من المعتدين الباغين والظالمين على هذه الأمة المسلمة. ومع ذلك، مع كل ما عمله الرسول وبنى الأمة عسكريا، كانت قتلى حروب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض الإحصائيات تقول بأنه حوالي 386 فقط من قتل في الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لم تتجاوز 386 من المشركين ومن المؤمنين. من المسلمين 183، من المشركين 200 قتيل وثلاثة قتلى، بينما من المسلمين كان لديهم حوالي 183 شهيدا. الرسول أيضا صلى الله عليه وعلى وسلم قام بخطوة مهمة جدا، وهي التنظيم الاقتصادي، حيث تعرضت المدينة لحصار في بداية الأمر. اتجه الرسول إلى تشجيع الزراعة، حمل حمى، منع من اقتلاع الأشجار وعضها، جعل المدينة محرمة، شجع على إحياء الأرض الميتة، وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من لكه. لماذا هذا؟ لكي يكون هناك زيادة في الإنتاج تتناسب مع زيادة الوافدين على المدينة، للحث على العمل. منع من السؤال وجعله محرما، من يسأل ويتكفف الناس ويسألهم أعطوني أعطوني، هؤلاء منعهم ورباهم الرسول على ألا يسألوا إلا لفقر مدقع ولحاج ولدين موجع وللأمور التي يعني خارج إرادتهم، حينما يكونوا غير مستعدين ماليا، فقراء أو نحو ذلك. فالإسلام أسس تعاليم مهمة جدا، أرسل الإسلام تعاليم الاقتصاد في الإسلام، هناك مؤسسة الزكاة، هناك التكافل الاجتماعي، الموارد التي كانت يحصل عليها المسلمون، الغنيمة والفيء وما غنمه المسلمون في بدر، في بني قينقاع، ثم في بني النضير، كانت توزع للمهاجرين الفقراء. لكن عندما توسعت حالة المسلمين إلى حد جيد وبدأوا يملكون، فأعطي الجميع، أعطي جميع المسلمين أعطيات بالتساوي بينهم، وسعت حالتهم المادية يوما بعد آخر. وعندئذ نستفيد من هذا كله. هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عمل، أنه عمل في كل المجالات، يعني لم يعمل في المجال العسكري على حساب المجال الاقتصادي، لم يعمل في المجال الاقتصادي على حساب المجال العسكري، بل وازن بين كل هذه المجالات، وانطلق يبني الأمة ويبني الدولة في كل هذه المجالات. حري بنا اليوم أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن نبني هذه الأمة، وأن نبني واقعنا في كل المجالات. فإن بناء هذا المجال رقم ألف سيساعدنا في بناء المجال رقم اثنين، والمجال رقم اثنين سيساعد في بناء المجال رقم ثلاثة، وهكذا كل مجال يخدم المجال الآخر. نحن يجب أن ننطلق في هذه المسيرة الحضارية البنائية التي تبني الأمة كما بناها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك الحين. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: طريق المصطفى.

أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب. يا رب لسان حال الورى نبراس سؤدده فخر الحياة التي نلنا به الأرب. أنشد محمد شعبا أنت سيده واكشف بنورك عن أبصاره الحب.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة،
1: دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 18 يونيو 2026، ونبدأ من فعاليات الشعب اليمني البطل الذي انتفض للتنديد بتصريحات المجرم ترامب المتعلقة بمكة المكرمة. الشعب اليمني خلال ساعات كان يملأ الساحات 70 وكل الساحات في الجغرافيا اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى، الجغرافيا الحرة، في رئاسة فخامة الرئيس مهدي المشاط. طبعا مثل هذه الاعتداءات الأمريكية وهي مكررة ليست جديدة، استهداف مقدسات المسلمين، المساس بالذات الإلهية، المساس بالرسول الأعظم، وفي كل جريمة من هذه الجرائم كان الشعب اليمني حاضرا للتعبير وللتنديد ولإيصال رسالة للذين يهاجمون الإسلام والمسلمين والمقدسات، رسالة بأن هناك من سيرد. طبعا اليمن تخطى مسألة البيانات، اليمن ثبت معادلة الردع الشامل، لدينا ردع شعبي، لدينا ردع سياسي، لدينا ردع عسكري. ولذلك عندما انخرطنا في اسناد غزة اتكأ الشعب اليمني على هذا المثلث، القيادة السياسية والشعب والقوات المسلحة. بالمناسبة هذه المعادلة رأيناها مؤخرا في إيران، ومشاريع عدوانية بهذا الحجم من الوحشية والإمكانيات ما يمكن أن تهزمها إلا بمعادلة شعبية واضحة، وبتشوفوا الملايين من اليمنيين سواء كان في السبعين وباقي الساحات، وعندك قيادة سياسية صلبة ومؤمنة مجاهدة شجاعة ذكية، وعلى رأسها السيد العلم الحبيب العزيز عبد الملك المدين الحوثي، ولديه قوات مسلحة يتحدث عنها العالم عن المستوى الذي وصلت إليه. يكفي أن أقول لك أن السيد في أحد خطاباته أعلن أن اليمن الأول عربيا في التصنيع العسكري. طبعا اليمن وصل إلى هذه المرتبة لأنه حسم عنصر السيادة، ما يمكن تصنع سلاح دون أن يكون لديك سيادة. فالشعب اليمني خرج من أجل مكة، وكالعادة كنا وحيدين، وهذا بيصور لك عمق المأساة التي يعيشها العالمين العربي والإسلامي. كان الشعب وحيدا يوم الثلاثاء، لكن هذه مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل. لأن في بعض الناس بيقولوا أنتوا في عالم والعالم في عالم آخر. طيب ألا تستحق مكة وما تلفظ بشأنها المجرم ترامب أن نصرخ وأن نندد وأن نشكب وأن نحذر؟ ألا تستحق؟ الشعب اليمني بيقوم بمسؤولياته دون الالتفاف لأحد، لأنه إذا نظرنا للعالم الإسلامي والعربي بنام، وحاشا لله أن يقبل الله لنا أن نكون زي الشارع العربي. الله عز وجل أبى أن لا يكون لهذا البلد إلا هذا المستوى من الشرف والانضباط في مسألة تحمل مسؤولية ناتجة الله ورسول الله وكتاب الله. فحاشا لله أن نكون زي الشارع العربي. الشارع العربي كان يتابع كأس العالم. السعودية جابت ساحات أثناء ما ترامب بيستهدف مكة، كانت السعودية فاتح صالات لمتابعة كأس العالم، وكانت في مصر ساحات وأكبر شاشة في العالم لمتابعة كأس العالم، وكانت في الأردن نفس الموضوع، وفي المغرب نفس الموضوع. تبى تشاهدوا مقاطع الآن ونتكلم عن هذه الساحات؟ طبعا طبيعي أن الناس تتابع الرياضة، ليس عيبا، لكن عندما يكون فقط الدول العربية تسخر كل إمكانياتها فقط للرياضة والرقص، يعني ما فيش مسؤولية أمام العالم العربي، ما فيش مسؤولية أمام الشارع العربي. غزة لا تستحق أن تكون لدينا مسؤولية تجاهها، العدوان على لبنان، العدوان على اليمن، العدوان على إيران. طيب لماذا لا تفتح الساعات هذه للتظاهر من أجل مكة، للتظاهر من أجل غزة؟ لماذا الساحات فقط لكرة القدم؟ السيد عبد الملك كثيرا تحدث عن خطورة تميع الشارع العربي والإسلامي من خلال تثبيت عناوين لا علاقة لها لا بمقدسات، ولا علاقة لها بإسلام، ولا علاقة لها ب، اللي هو دفع الناس رجال ونساء بمئات الآلاف من شان نانسي عجرم أو من شان المنتخب السعودي ولا القطري ولا فاتحين صالات يا رجل. طبعا الشعب اليمني بيتابع الرياضة بس ليست أولوية، الشعب اليمني بيتابع كأس العالم بس عندنا عناوين أيضا ملتزمين بها. الشارع العربي شالوا العناوين، لا علاقة لك بغزة، ولا علاقة لك بالصهيونية، ولا علاقة لك باعتداءات أمريكا، ولا باعتداءات الكيان الإسرائيلي، يضربوه زي ما يشتوا، والشارع العربي إما بيرقص أو بيتابع كأس العالم. طبعا لاحظ أن الدولة بتفتح مجال للتظاهرات وللحشودات الشعبية عندما لا يتعلق الموضوع بالكيان الإسرائيلي وأمريكا. هذا موضوع خطير. شوف الدولة كلها قامت في السعودية، ما لكم؟ قال نوفر للمواطن السعودي كل سبل الراحة. طيب كل واحد تابع في بيته؟ لا، وبالإعلام السعودية وبالإعلام المصرية وتعادلوا. أنا مستغرب السعودي فرحان والمصري والقطري وهم تعادلوا. التعادل تميع الشارع في مصر أكبر شاشة، الأردن بيمنع الناس يتظاهروا من أجل غزة، صلح ساحات أمس. طبعا طبيعي الرياضة مؤثرة في العقل العالمي، كل هذا طبيعي، وبالعكس الرياضة جزء من الحياة، لكن عندما تصبح بس الرياضة وننسي عجرم والرقص والترفيه والدراما، لأن التكثيف من هذه المسائل هو بهدف أن تنسى غزة. وأنا أقول لكم نشهد للسعودية وللنظام المصري والأردني، السعودية ومحل الخليج، نشهد لكم أنكم نجحتم في تضييع الشارع العربي. وما يكتفوش بذا الكلام، لا، يضيع الشارع العربي، يدخلوا في عناوين رقص ورياضة ويشوهوا الشوارع التي تجاهد من أجل غزة. يرجل مرة الهجرة النبوية، العام الهجري الجديد، ولك أن في عرب ومسلمين، لكن ناقش الهجرة إلى أمريكا. انتبه، هذا تطور خطير. أصبح الحج إلى أمريكا هذا أقصى حلم لكثير من العرب والمسلمين. فلفت نظري هذا أنه السعودية ومنصف يفتحوا ساحات لتشجيع كرة القدم، لكن لا تذكر غزة. أنت لو لاحظت في مباراة إيران عندما لعبت إيران، الملعب 70,000، لو تشوف كيف استقبلوا العلم الإيراني، لو تشوف كيف كانوا يصفقوا للهجمة الإيرانية، مش رياضة، محبة لإيران وما قامت به ضد أمريكا. هذا داخل أمريكا رفعت الإعلام الأمريكي داخل الإيراني داخل أمريكا. فبالعكس الرياضة جزء أساسي من حياتنا، لكن ليست جزءا وحيدا. وشو الجزء الوحيد؟ في أشياء أخرى. إيش اللي بيضيرك لو قمت بمهامك كدولة وكشعب مثل ما اليمن تجاه غزة وتابعت كأس العالم؟ يا سيدي إذا تشي ترقص لحالك في الليل ارقص، بس غزة أولا، قبل غزة بلدك أولا، سيادة بلدك. ما في مواطن عربي يسأل أين تذهب كل هذه المليارات التي ينفقها القادة والملوك ما حد يسأل، لأن ما فيش قيمة للشعب السعودي ولا للإماراتي ولا للمغربي ولا للأردني ولا للمصري، ما فيش قيمة. التفكير، تفكير القيادات العربية كيف ترضي أمريكا وترضي الكيان الإسرائيلي، رغم أن هذا المشروع شغب. أقسم بالله أني رأيت ترامب في فرنسا قبل يومين بيستقبل السيسي وبن زايد وتميم، أقسم بالله أنهم جالسين زي الدقاق أمام ترامب. وفضحهم ترامب، شكرهم، قال أنتم كنتوا معنا في العدوان على إيران، لا القطري ولا الإماراتي. أما المصري ده حاجة يا رجل، حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله أن تصل مصر إلى هذا المرحلة من التقزم. مرة أخرى، إحنا في اليمن بنتابع كأس العالم بس ضمن عنوان من عناوين حياتنا، جزء من عناوين. عندنا عنوان سيادة، عندنا عنوان غزة، عندنا عنوان مواجهة أمريكا، مواجهة الكيان الصهيوني. بيقولوا، في ناس بيقولوا يا شوف، بدل ما ننتظر أن الآخرين يستلهموا من تجربة اليمن، الناس منتظرين أن نتأثر نحن بالشارع العربي والإسلامي. خلاص اليمن، خلاص اليمن فتح طريق لا رجعة عنه، مسيرة إيمانية وطنية نظيفة مشرفة طاهرة، ما يمكن أن نتخلى عن هذا الشرف، وما يمكن أن نترك هذا الشرف، مستحيل. احنا الآن بنرثي للعرب وآيات الله، ونحن أصل العرب، وبنستغرب لأن أصل العرب المفروض بلا يكونوا تبعنا، أجدادكم من اليمن. احنا بنزعل وبنغضب لأن هذول كل العربان أجدادهم من اليمن، أصل العنصر البشري اليمن. وأنا أعتقد أنه في الأزمنة الغابرة جرى اللعب بهذه المعادلة، لأن اللي أصله يمني، أجداده يمنيين، ما يمكن يتصرف مع غزة بهذا الشكل. المنطقة اخترقت يا جماعة، وآيات الله اخترقت، دخلت عرقيات مختلفة ودخلت جنسيات مختلفة ودخلت، وجرى خلط. الدول الآن العربية ولهذا كلها مخلطة. ما يمكن يا جماعة في حد يعتدي على أصله. النظام العربي اعتدى على اليمن بتمويل من السعودية والإمارات وقطر. طيب، فخامة الرئيس مهدي المشاط كلف في بيان بمناسبة العام الهجري الجديد، الرئيس هن الشعب اليمني والقوات المسلحة والمرابطين بهذه المناسبة، وأفرد مساحة كبيرة لإيران. فخامة الرئيس حيا إيران شعبا وحرس ثوري وقيادة وجيشا على هذا الأداء الملحمي الذي كسر العدوان الإسرائيلي الخليجي على إيران. الرئيس قال أن هذا النصر بحاجة إلى حماية، وهذا صحيح. أنت ممكن تنتصر بس الأمر لا يتوقف هنا، يجب أن توفر كل أدوات حماية هذا النصر، لأن الجماعة ما بيتركونا. فالرئيس المشاط دعا إلى حماية هذه المكتسبات، وأعلن أن الزمن اللي يضرب فيه الكيان الإسرائيلي وأمريكا دون رد قد ولى، انتهى. في رد الآن، ورد موجع، ورد مؤثر. أعطى سطور في بيانه لإيران وهي تستحق، وقال أيضا رئيس المشاط أن هذه التجربة ملهمة، وقد بدأوا قسم بالله قد بدأوا يتأثروا في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وآيات الله بتجربة اليمن وتجربة حزب الله وآيات الله وآيات الله وتجربة إيران. إلا هذا العالم العربي وصل إلى مسا والإسلامي وصل إلى مرحلة من السفه لا نظير لها. الآن غدا اليمن أصبح ملهما في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا حزب الله، لأن الناس بيسألوه وبيسألوا إيران، بيسألوا عن إيران إيش هذه الوحشية في العدوان على اليمن، ويخرج ناصر غزاه بالصواريخ بيسألوا الناس يقول إيش لذة اليمن، وبيشوفوا في الإنترنت كم مع السعودية، وبيشوفوا أن اليمن محاصر يقول كيف هذا المحاصر يناصر غزة سنتين ويعمل حصار للكيان الإسرائيلي ويتنطح مع أمريكا في البحر ويدفع حال التراجع. بيناقشوا الآن إلا العالم العربي والإسلامي. قبل أن أختم هذه الفقرة، شوفوا كأس العالم للناس اللي كأس العالم هو تبييض سمعة. عندما يعطوا كأس العالم لأمريكا هي محاولة يائسة لتبييض سمعتها. دولة مجرمة، محاولة لتبييض سمعتها. تعرف من الشركة الراعية لكأس العالم الآن في أمريكا وكندا والمكسيك؟ من اللي دفع مئات الملايين من الدولارات عشان تكون شركتك في الملعب؟ المملكة العربية السعودية، شركة أرامكو هي الراعي الرسمي، الراعي الرسمي لكأس العالم، مئات الملايين، مئات الملايين. هذا شراء، هذا يسموه محاولة تبييض سمعة. وعلى فكرة ما يمكن أن تعطى دولة استضافت كأس العالم وهي ضد الكيان الصهيوني. معقول يا محمد؟ والذي نفسي بيده. أعطيت للمغرب مكافأة لأن المغرب لديه جذر صهيوني كبير. أعطيت لقطر تبييض سمعة رغم أنه قطر بأمانة من الناحية الفنية عملت كأس عالم نموذجي، لكن راعية للإرهاب أعطوها كأس العالم طبعا بالرشاوي، وأعطوها مؤخرا السعودية. قلدك الله، إيش تمثل قطر والسعودية في الكرة العالمية؟ إيش تمثل؟ هذا يسموه تبييض سمعة. بقدر ما تقدم للأمريكان من خدمات، بقدر ما تقدم للصهاينة من خدمات، نعطيك كأس العالم علشان تجلس تهدي سنوات. قطر قطر قطر، السعودية السعودية، العالم في قطر. رغم أنه مشان يكون منصف، قطر نظمت كأس عالم نموذجي بكل أمانة، بكل أمانة، يعني أفضل من حق أمريكا وحق، لكن ده في إطار تبييض سمعة. أمريكا ما لهاش علاقة بكرة القدم. محاولة تبييض سمعة السعودية بتحضر من الآن كأس العالم 2034. ما هي إنجازات السعودية في الكرة العالمية؟ لا شيء.
1: لا شيء.
0: قطر تعادلوا مع سويسرا عاملين يوم وطني خلاص، ونحن مش ضد الاشياء، من حقك تفرح ببلدك لو تعادل ولا تمام اوكي، بس ان يكون هذا هو هذا هي عنوانك في الحياه. نسمح للناس تتجمع لكرة قدم ونمنع الناس أن تقول رأيها في غزة؟ أن تتظاهر من أجل غزة؟ مش مطلوب منكم تعطوا غزة السلاح، المطلوب منكم تكفوا أذاكم عن غزة. فكأس العالم شوفوا تبييض سمعة، الدخول في الموضوع الرياضي لتبييض سمعة. السعودية قد تدوشنا من الآن. وعن السعودية بعد الفاصل سأقول لكم ما قيمة وأهمية بيان السيد القائد العلم عبد الملك بن ودين الحوثي، البيان الخاص بالعام الهجري الجديد، لأن أعطى جملتين للسعودية هي الأهم بالنسبة لنا والأخطر على السعودية، إذا لم تقرأ هذا البيان بعد الفاصل.

أرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبتئ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

أينما كنتم أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام. الجزء الثاني من أنا الشعب، حلقة الخميس 18 يونيو 2026. أريد أن أركز كثيرا لتحليل ما ورد في بيان السيد القائد يوم الثلاثاء. نركز جميعا لأن هذا بيان مهم جدا جدا جدا جدا، وهو عنوان لمرحلة مقبلة مع الذين اعتدوا على اليمن. سيد القائد طبعا هنا بمناسبة العام الهجري الجديد الشعب اليمني والمرابطين، وأعطى مساحة لإيران أيضا، تحية لإيران، قيادة مرشدا وقيادة وحرسا وجيشا وشعبا، وأن هذا نصر للعالم الإسلامي، نصر إيران. السيد دعا إلى الانخراط في هذه المسيرة بعد أن اتضحت الصورة. سيد بيقول للنظام العربي والإسلامي، الصورة واضحة، كانت واضحة على فكرة في المواجهة مع اليمن، كانت واضحة في 7 أكتوبر، جهت إيران كملت الصورة. فالسيد بيقول خلاص لم يعد لديكم شيء. من باب سيدي بيتحدث من باب السعي لمرضاة الله عز وجل، إسقاط الحجة، إسقاط الحجة. والسيد لا يخاطب الملوك والرؤساء يأس السيد، والله وعيد الله شوفني بحلب لك يمين، سيد يأس من هذا النظام العربي والإسلامي إلا من رحمة ربي. لقد رآكم السيد عبد الملك في غزة، كنتم إلى جوار الصهيوني علنا، علنا كانت أموالكم وكانت ضمائركم وكان إعلامكم ومنابركم الدينية وكل شيء تمتلكونه سخرتوه ضد غزة، سخرتموه من أجل الصهيوني، إرضاء الصهيوني والأمريكي. فعلى مستوى القيادات أستطيع أن أجزم أن السيد القائد الحبيب العزيز عبد الملك بن الدين الحوثي ونحن معه يئسنا يأسا مطلقا من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. هذه منابر بتخدم الكيان الصهيوني، هذه منابر وجدت لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. فالسيد من باب مرضاة الله عز وجل والخشية من الله عز وجل ومن باب إسقاط الحجة قال للناس اللي عادهم مدوخين في العالمين العربي والإسلامي، تأملوا أداء اليمن وتأملوا أداء غزة، في الشجاعة، في الإيمان، في الصبر، في الاحتساب، في ومن رحمه ربي هو بيتأمل. لكن السيد من هذه الزاوية، لأنه بعد غزة، بعد العدوان على اليمن، بعد العدوان على لبنان، بعد العدوان على إيران، النظام العربي في كل اختبار كان يؤكد لنا أنه صهيوني بامتياز. قبل العدوان على اليمن كان النظام العربي والإسلامي في معظمه في خط العار، كان الموقف عار. الآن النظام العربي والإسلامي تجاوز حتى العار، ما بعد العار اتخطوا بسفة. طيب الرئيس قال مقطعين حوالي 6 أسطر، 6 كانت موجهة للسعودية. السيد أعاد التذكير أن العدوان على اليمن مستمر بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي، وسمى أمريكا والسعودية بالاسم، ولذلك دعا إلى رفع مستوى اليقظة، دعا المستوى الرسمي والشعبي
الشعب اليمني يقظ، لكن السيد دعا إلى يقظة إضافية، يقظة إضافية للتصدي للمشروع اللي بتشرف عليه أمريكا وبتنفذها السعودية في المساس بحقوق اليمن من خلال احتضان الدواعش والقاعدة والمخربين والسيد تحدث أنه لا تزال أجزاء كبيرة من اليمن محتلة، فدعا المستويين الشعبي والرسمي إلى يقظة إضافية، مستوى إضافي من اليقظة، مستوى إضافي من التصدي، لأن الشعب اليمني يقظ وبيتصدى، الشعب اليمني يقظ وبيتصدى. ثم أطلق دعوة هي الأوضح وهي الأشمل عندما قال لكل الأطراف في اليمن المناضل والمجاهد، توكلوا على الله وثقوا بالله عز وجل وشيلوا من اليمن كل مظاهر الاحتلال والحصار. في ظني وأنا ضمن الشعب اليمني ملتزمين أخلاقيا ودينيا بمتابعة كل ما يقوله السيد القائد، العلم على اعتبار أنه على رأس مسيرة قرآنية ربانية بلد الحكمة والإيمان، أن هذا ليس فقط أوضح خطاب للسعودية رغم أنه بيان مكتوب مش بصوت السيد، بيان مكتوب. أظن أن هذه آخر رسائل السيد للسعودية عندما يدعو أطراف المعادلة اليمنية سياسيين عسكريين وأمنيين وإعلاميين وقبائل إلى التوكل على الله وإزالة كل مظاهر الاحتلال والحصار على اليمن بهدف أن ينعم اليمن بثروته وأن يخطط أن يعالج حاضره وأن يخطط لمستقبله. في ناس ممكن تقول أن في ما قالها السيد بعض الغموض، لا، السيد بيخاطب القيادة والشعب وها يعرف مستوى الوعي اليمني لدى القيادة والشعب اليمني، وأكيد أن القيادة السياسية المجلس السياسي الأعلى وحكومة البناء والتغيير وكل المؤسسات وحتى المواطنين فهمنا جيدا إلى أين ذهب سيد القائد بهذا التصريح. نعم، طيب كيف سيتعامل المستوى السياسي والعسكري في اليمن مع العناوين اللي وضعها السيد أمس الخاصة بالسعودية؟ السيد عاد التأكيد، التآمر حتى الآن يحدث ضد اليمن وثروات اليمن تنهب حتى الآن واليمن محتل حتى الآن، وهذا العدوان يجري بإشراف أمريكي بامتياز وبتنفيذ سعودي. ما قالش حاجة مفهمة السيد، حاجة حرنا، ودعا المستويين الشعبي والرسمي إلى رفع مستوى اليقظة والقول والفعل للإطاحة في هذا الظلم. أكيد المجلس السياسي الأعلى والحكومة والقوات المسلحة فهموا رسالة السيد القائد. دعوني أذكر نفسي وأذكركم، منذ 11 عام نحن واجهنا عدوان كان المدير التنفيذي له هو السعودي، وبعدين الإمارات وقطر وفي أمريكا وفي الكيان الإسرائيلي، لكن احنا رأس القوم السعودية. عدوان لا نظير له في التاريخ المعاصر، وحصار لا نظير له في التاريخ المعاصر، وحملات الإعلامية إلى اليوم مستمرة.
يعني عدوان عسكري 250 ألف غارة، عدوان اقتصادي حصار مطبق، عدوان سياسي قلب الجامعة العربية منظمة الإسلام للتصفيق للعدوان على اليمن وللتصفيق للحصار على اليمن، عدوان إعلامي يومي. وصلت الوقاحة الخليجية أو السعودية ضمن سعي السعودية لمرضاة أمريكا والكيان الصهيوني، وصلت الوقاحة أن السعودية حاولت أن تعرقل أداءنا نصرة لغزة ولكنها فشلت. وصلت الوقاحة الإعلامية السعودية أن تشوه موقفنا المساند لغزة ومع ذلك فشلت. وأنا أقول لكم إيش تفكير السيد القائد فيما يتعلق بالسعودية. خلوني اجتهد وأمري لله، أي سامحني السيد لو غلط. نحن عائدين ولا زلنا ومتأهبين عائدين من معركة شرف وعزة وكرامة مع أمريكا والكيان الصهيوني، السيادة السعودية والإمارات وقطر والجامعة العربية ونظمة الدول الإسلامية، ولا زلنا في خضم هذه المواجهة. إيش نتيجة هذه المواجهة؟ انتبهوا، العدوان السعودي مستمر علينا بالجواسيس ودعم الدواعش انخرطنا في معركة مع الإسرائيلي التي باعت السعودية الأمة من أجل الإسرائيلي ومن أجل أمريكا. فعاد مناطق اليمن حامية وصواريخها لم تبرد بعد، وباعتراف أمريكا أن اليمن انتصر في المعركة، وباعتراف العالم أن أداء اليمن نصرة لغزة كان مذهلا وكان ملحميا. فالسيد الذي قاد اليمن إلى مواجهة الإسرائيلي والأمريكي لا يريد أن ينخرط في معركة مع عربي أو مسلم. أنا أعطيكم على بشكل واضح. ليه؟ لأن مستوانا أصبح عالي. تخيل بالله عليك، احنا في معركة مع الاسرائيلي، حاصرنا الاسرائيلي، اغلقنا ام الرشراج، ادخلنا ملايين الى الملاجئ سنتين، قصفنا 5 حاملات طائرات امريكية واصبنا بعضها والاخر هرب، نرجع نتقاتل احنا والمرتزقة؟ نرجع نتقاتل احنا والسعودي ولا والاماراتي ولا؟ فقائد اليمن الحبيب العزيز لا يريد رصاصة أن تنطلق من اليمن إلا إلى الكيان الإسرائيلي وإلى أمريكا وإلى الأعداء الوجوديين اليمن. إيش المشكلة اللي بيعاني منها السيد ونحن؟ إن السعودي مش قادر يفهم. السعودي مش قادر يفهم. السيد على ننطلع وناشد الأمة وناشد ونصح السعودية أكثر من 1,000,000 مرة في كل خطاباته، ينصح لا تستسلم للإملاءات الأمريكية، لا تنبطح للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية. فموقفنا، عقيدتنا السياسية والعسكرية والشعبية أن عدونا هو الكيان الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا وأي طرف ينخرط مع هؤلاء في العدوان على اليمن، لا نريد، بنعتبر أن المعركة بيننا وبين أي طرف آخر عربي ومسلم معركة غير مشرفة إلا إذا فرضها. لذلك شوف اليمن ضرب أرامكو ضربة بسيطة، وضرب البقيق ضربه بسيطه مشان تتراجع السعوديه. وطلع السيد القائد في طرفان الاقصى وقال للسعوديين قصفنا الكيان الاسرائيلي في 2 اكثر مما قصفناكم في 10 سنوات، وهذا هذا يؤكد التحليل اللي ذهبت لك له. طيب نحن لا نريد معركه مع السعوديه،
نريد أن ترفع يدها وقدمها عن اليمن وأن تشيل اليمن من تحت عقالها، لأن ما فيش عقل مع الخليج هذا المجرم. خرجوا اليمن، القرطاس حق اليمن من تحت العقال، بعده لمصلحتك. في خارطة الطريق خلاص، ايش عاد معك؟ بتلوي في اليمن بل اطقم ولا ايش عاد معك؟ ايش عاد معك؟ فلوسنا عندك في البنك الاهلي. ايش عاد معك؟ مصر على استمرار الحصار عليهم، ولا عاد معك شيء؟ ما يريده اليمن انجاز اتفاق سريع ومشرف مع السعودية يضمن كل حقوق اليمن. ما في للسعودية حقوق عندنا، كل حقوقنا عند السعودية. السعودية محتلة ومعتدية ومحاصرة وبتتجسس وبتدفع ملايين من الدولارات يوميا إعلاميا وتجسسيا ضد اليمن. اليمن بيدافع. إن والله قرأت السعودية بيان السيد على محمل الجد فهي بتعرف إيش ما الذي عليها أن تفعله. شوف السيد قال للسياسيين حقنا وللعسكريين باختصار شديد، لديكم مهلة، أنا أعطيك على بلاطة. للي بيتفاوض، للوفد المفاوض، للمجلس، ولنا كلنا، قال لنا وللإعلاميين، معكم مهلة. يا رجل نحن راجعين من معركة مع غزة مع الإسرائيلي، ألا وانتصرنا باعتراف الإسرائيلي، وراجعين من معركة مع الأمريكي، أنا جايين عند البنادق حامي. وعاد السيد قال لن نترك غزة إذا في استفراد جديد. أنت بس تخيل، اليمنيين جايين ورؤوسهم في السماء شامخة مرفوعة عزة وكرامة، وعدنا نتناقش احنا والسعودي علشان يسمح برحلة من صنعاء للأردن ننقل أمراض اليمن. ممكن يقول السعودي نو، انتم بعد ما انتصرت إيران تشجعتم، لا نحن شجعان. احنا شجعان من قبل، لكن نصر إيران زادنا شوية شجاعة. ولا احنا بلد الحكمة والإيمان، ولا نظير لا لشجاعتنا ولا لأقدامنا ولا لا ولا ولا يمكن أن نقبل أن ندخل معكم في اختبار في هذه المفاهيم. ما فيش، احنا في السماء وانتم تحت الأرض على مستوى الشجاعة وعلى مستوى الإيمان وعلى مستوى الثبات. وأثبت الشعب اليمني. فالسعوديين ممكن يقولوا والله أن اليمني كبر راسه يا وليد، لا احنا كبار من قبل، من قبل ما تجي انت. شجاعة اليمن على مرت من أيام من بعد قابيل وهابيل. عندما تذكر الشجاعة يذكر اليمن، وعندما تذكر الزراعة يذكر اليمن، وعندما تذكر القبيلة يذكر اليمن، وعندما يذكر الإسلام تذكر اليمن بلد الحكمة والإيمان. أنت كان مفروض تستدعي تطرد السفير الأمريكي بعد استهداف لمكة، جلس ترقص، بتستخدم بس الدين والمقدسات وجزء منها ومن الحج للعدوان على المسلمين ولخدمة الكيان الإسرائيلي. لا احنا شجعان، وانت عارف انما زادتنا درجتين. نعم نعم نعم، نحن اكثر ناس فرحنا اللي خف في ايران، وحمدنا الله وشكرناه ان خطنا كان سليم. وانتبه، الإخوة في إيران في أدائهم ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي استلهموا من تجربة اليمن ومن تجربة 7 أكتوبر ومن تجربة حزب الله والذي نفسي بيده. أجل حرس الثوري قال للسياسيين، حرس الثوري في إيران، تأملوا اليمن وتأملوا حزب الله وتأملوا غزة، هذول إمكانياتهم أقل منا بكثير. قالوا السياسيين أيوة، قال خلاص ابعدوا بعد استهداف المرشد.
وغلقوا هرمز وضربوا القواعد وهزموا أمريكا. هذا لا يقلل من شجاعة إيران والشعب الإيراني والقوات المسلحة، لكن نحن في اليمن تجربتنا كانت جزءا من قرار إيران، وتجربة 7 أكتوبر كانت جزءا، نعم والله آية الله، الحرس الثوري قالوا للسياسيين في إيران، شوف اليمن 11 سنة وإحنا جالسين نتحمل، قتلوا سليماني سكتت إيران، قتلوا هنية الردود ما كانتش، قتلوا نصر الله إلى أن استهدفوا المرشد، فالحرس قال تركنوا. نعم إيران استلهمت منا واستلهمت من حزب الله واستلهمت من 7 أكتوبر، هذا لا يقلل من عظمة إيران وإيمان إيران وشرف إيران وشجاعة إيران، لكن كنا ملهمين نحن. احنا لما رفعنا المواجهة مع الإسرائيلي والأمريكي ايش كان هدف الانتباه، ورفعنا هذا العنوان بمعاناة وتضحيات لكي نتفادى العنصر المرتزق اليمني السفيه والعنصر الخليجي الأكثر سفاهة، رحنا لأسيادكم. شوف اليمن المعادلة اللي عملها، ركننا السعودية على جنب برغم وحشيتها. هذا يا جماعة مستوى عالي من الإيمان، أن السيد عبد الملك يقود اليمن إلى أن تتخطى السعودية، تتخطى الدنبوع، تتخطى هذه الحثالة من المرتزقة وتتجه إلى الإسرائيلي، هذا مستوى عالي من الإيمان لا تفهمها السعودية، لا لازم تفهمها، لازم تفهم السعودية أن اليمن بذل دم لكي يتحاشى المواجهة معك، وبذلنا صبر وتحملنا، رواتبنا عندك، وآخر رهاناتك كانت أن يسقط النظام في إيران لكي تنفرد بنا نتيجة لعقلك الضيق، علما بأننا واجهناك لحالنا، سقط الموضوع. نعم أفرحنا نصر إيران وزادنا ثباتا، نعم وزادنا ثقة، نعم نعم. يقول لك والله يا وليدة قد بيتفرعنا اليمن، لأن احنا شجعان قبل ما تجي انت، لا تختبر شجاعتنا ولا تختبر بأسنا، اختبرتها في 10 سنوات وانت جبت الكرة الأرضية تعدي على اليمن. فالموضوع يا جماعة رسالة السيد مهمة جدا جدا جدا جدا، لقد قال للمستويين السياسي والعسكري في اليمن توكلوا على الله. ما عاد يشيش يتكلم السيد عن السعودية وآيات الله، أنا متأكد أن السيد بيتضايق لما يتكلم عن النظام العربي السعودي والذي نفسي بيده. سيد بيقود اليمن إلى تغيير المنطقة والعالم يا رجل، أحد الأضلاع الرئيسية في المحور، والله ما نبالغ، ويجب أن تفتخروا بهذا الكلام، يجب أن تفتخروا بقائدكم بقيادتكم بالرئيس المشاط بالحكومة بأنفسكم، يجب أن تفتخر بنفسك أيها المواطن اليمني، نحن جزءا من تغيير وجه العالم، نحن الذي تصدينا للمشروع الصهيوني والأمريكي، نحن الذي أسقطنا أهداف الكيان الإسرائيلي 10-11 سنة. في السعودية ايش ما تتعامل مع الموضوع انه خلاص اخر حاجة مولة السعودية واصحابها، الان السعودية بتدفع 300 مليار دولار هي وقطر والله والامارات والكويت صندوق اعمار ايران، اسكتتكم ايران واخجلتكم واخذتكم وداست على اخشامكم، ليه؟ لانكم جزء من العدوان، ما حتحرض على حصار وعدو من 79 لانتو ادبتكم ايران. اليمن بيقول لكم بهدوء، اقسم بالله لو في عاقل في السعودية، وانا قلت هذه الجملة واكررها، كان قد طلع واعلن ان ما عاد لهش علاقة بالحصار على اليمن، وانه بيسلم مرتبات اليمن، وانه بيطلع من اليمن وبيدفع تعويضات وبيخرج الاسرى، اقسم بالله اني انتظرت لو في واحد عاقل، لكن ما فيش. وتفضلوا اسراكم وهذه اموالكم والتعويضات
بنعمل صندوق تعويضات لليمن زي ما عملتوا لي.

0: السعودية. وبلد الحكمة والإيمان يقول بيس بوضوح شديد: نحن نتحاشى أن تجبرنا السعودية على مواجهة، لا نريد رصاصنا وصواريخنا وكل استعداداتنا إلا لإسقاط ما تبقى من المشروع الصهيوني وما تبقى من المشروع الأمريكي. فالكرة عند السعودية. إن والله فهمت وإن عاد في محارهان ثاني، اليمن سيكبر. والسيد قال علنا، قال السيد: توكلوا على الله وأزيلوا الاحتلال والحصار. كلام واضح، كلام واضح. ممكن نزيل السلميين، وهذا ما نتمناه، وهذا ما نسعى إليه، لأن أي معركة بيننا وبين السعودية ستفرح الكيان الإسرائيلي وستغضبها أيضا، ستفرحها أنه مسلمين بيتقاتلوا عرب وذا، لكن ستغضبها حينما بيتأكد النتائج، لأنه يعرف أن اليمن بينتصر. اليمن انتصر عندما كان ما يملك شيء، عندما أسقط عدوانكم في 2015، وعندما كنت تملك كل شيء. اليوم كل شيء مع اليمن: معادلة الشعبية، معادلة عسكرية، معادلة سياسية، مع كل شيء مع اليمن. وانت ما عاد انت كاس سعودي زي 2015، بعدها معكم كاس آسيا، بتنظموا معكم كاس عالم، يعني انت وضعك ومعك مسارح ومعك ترفيه ومعك نانسي عقرب ومعك داخل في شغلات انت. يعني نتمنى ان نكون أوضحنا جوهر رسالة السيد في هذا البيان. والسيد أعطاه بيان كتابي ضابح منك يا سعودي، وآيات الله ضابح من الغباء. السيد ضابح من غباكم، والله عارف أنكم مجرمين وصهاينة، ضابح أنك غبي لهذا الدرجة ما قادر تفهم. سكبت تريليونات وفشلت، على إيش عندك بتراهن على اليمن؟ والدولة اليمنية معنية، كل المسؤولين في اليمن معنيين أن يقولوا للشعب اليمني أولا بأول. إيش قلنا للسعودية؟ إيش عملنا؟ إيش لقطنا؟ إيش ذا؟ أولا بأول. رئيس لجنة المفاوضات العزيز محمد عبد السلام والدولة اليمنية الحكومة والرئاسة كلنا معنيين، نقول للشعب اليمني مش نفاجأ أن قد فيه وفد راح، ما عاد فيش هذا الكلام صدق. والأخوة في عمان على عيننا وروسنا بذلوا من أجلنا جهد كبير جدا، ما عاد فيش في من المسافة الصفر. الآن حل موضوع اليمن في مسافتين: يا مسافة الصفر من المسافة الصفر على الطاولات، يا من المسافة الصفر في الميدان، ما فيش حل ثاني. خلوا العمانيين يرتاحوا، بيض الله وجوههم. عندك الصادق، انا اكلمك بحق الله، ونستفيد من تجارب الاخرين ليس عيبا. ايران استفادت من تجربتنا، حتى المعادلة الشعبية لما شفتوا الشعب الايراني بيخرج يوميا 70 كان الملهم، وهذا لا يعيب ايران. 70 هو اللي كان ملهم، ونحن نستفيد من الأداء الإيراني في الجانب. طبعا لا تكونش المسألة كلها على السيد القائد، على الرئيس، ونعطي الناس أولا بأول. إيش عملنا؟ أجبان عمل، أجبان طلع، أجبان. نعم قيادتنا لا تنصح، لكن من باب المحبة، من باب المحبة. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى. إلى اللقاء.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب،
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلنا بعد أن قام الإمام علي بدفن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعاد إلى المدينة وأصبح مستشار لا يستشار إلا في بعض الأمور، وأصبح مهمشا وبعيدا عن القرار السياسي، ولم يشارك حتى في الفتوحات في تلك الفترة، وهو كان في عهد رسول الله قائد المعارك العسكرية. الإمام علي كان يعلم بأنها الإسلام المنحرف المفترض لا يتوسع بشكل كبير، التوسع الكبير كلما توسع هو ينشر إسلام منحرف، إسلام منحرف، وسيأتي اليوم الذي تتسع فيه رقعة الإسلام وتنحسر روحه، لأنها الأوصياء الحقيقيين ورثة الكتاب الحقيقيين هم الوحيدين القادرين على إيصال رسالة الإسلام بشكل سليم. جت مرحلة الصحابي أبي بكر، جلس حوالي سنتين شوية وهو في مراحل النزع الأخير، قد يكتب الخلافة بعد عمر بن الخطاب، كان عثمان موجود، مر بما مر به رسول الله، كان بيعاني من المرض، لكن طبعا كان بيهجر، ما هوش مثل رسول الله، رسول الله ما لا يخرف، وكان أيضا أغمي عليه، ورجع عثمان كتب الخليفة بعد عمر بن الخطاب، وعمر موجود خارج الدار، ما اقتحمش الدار مثل ما اقتحم على رسول الله، مثل ما دخل على رسول الله، وإيتوني بقلم ودواء، النبي بيقول إيتوني بقلم ودواء، قال لا حسبنا كتاب الله، لا ما هذا، قال سيدي حسين، قال لو عيدي، قال برمي الدواء، لأنه داري أن أبي الصحابي أبي بكر يكتب الخليفة بعد عمر بن الخطاب، ما قالش حسبنا كتاب الله، ما قالش حسبنا كتاب الله، دع الرجل فإنه يهجر، أخذ الكتاب الذي كتبه عثمان وقال الخليفة بعدي على أساس أن المتكلم هو أبو بكر، الخليفة بعدي عمر بن الخطاب، قال اسمعوا لي وأطيعوا، فقد قال أمير المؤمنين أن تسمعوا لي وتطيعوا. جت مرحلة عمر بن الخطاب، وطبعا ما عبى لا شورى ولا ذي شوشرت، كتبها على طول، هذا اللي بيشغلونه الشورى، الشورى ما جاء شورى ولا شيء، ادعاها لعمر بن الخطاب. استمرت خلافة عمر ما أعتقد حوالي 10 سنوات تقريبا، وطعن عمر، وبعد أن طعن وقده في مراحل النزعة الأخيرة ما كانش صريح مثل الصحابي أبي بكر، الصحابي أبي بكر سلم السلطة لعمر مباشرة، عمر يشي يسلمها لعثمان، ولكن يعني ضروري من هندسة في كل شيء، الصحابي عمر الشي يوصلها لعثمان لكن بطريقة ملتوية، قال الشورى في 6، إذا اتفقوا 6 على 1 يتم اختياره خليفة، إذا اختلفوا يختاروا من اختار عبد الرحمن بن عوف، من هو عبد الرحمن بن عوف؟ صهر عثمان بن عفان، بمعنى قد ضمنوا سلفا بأنه سيصعد عثمان بطريقة أو بأخرى. من هم هؤلاء 6؟ الإمام علي، عثمان، سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، هم ضامنين أن طلحة يرشح يختار عثمان، وعبد الرحمن بن عوف يختار عثمان، يعني سلفنا المسؤول مفروغ منها، واتضح أن المسألة عبارة عن يعني ضحك على الذقون على ما يقولوا باللغة المحلية. الإمام علي اعتبرها مسرحية، ورجع أدى في أيام خلافته خطبة الشكشقية في نهج البلاغة، قال فيها والله إن ابن أبي قحافة لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاع، حتى إذا قال فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، بينا هو يستقيلها في حياته، يعني قام مقام ما هوش مقامه، وبعد ما مات إذا عقدها لآخر بعد وفاته. كان المفترض أنه والإنسان في آخر حياته يرد الأمور لأنصابها، يراجع حساباته من جديد. إذا عقدها لآخر بعد وفاته إلا شد ما تشطر ذراعيها، تناصفوها مناصفة، مثل ما قال الإمام علي لعمر: أحل بحلب لك شطره، شدها له اليوم يردها لك غدا. إلا شد ما تشطر ذراعيها فصيرها في حوزة خشناء، بيقصدها أن الحش خشناء الصحابي عمر، لأن الصحابي عمر كان معروف يعني أنه ما يمشي إلا الدرة بيده، خشون وغلاظ الطبع كان موجود فيه، حتى أنهم بيروا رواية أن حامل رأتها اسقطت، وهم بيروا رواية أن واحد جاي يسألها: يا أمير المؤمنين ما الذاريات؟ قام ادى عصا خبطه وعلقه، يعني بنسمعها من الوهابيين المجابرتية، الوهابيين نفسهم. وجاء واحد يسألها: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قام أخذ العصا وخبطه لو ما طاير الدم من فوق رأسه. وأيضا فصيرها في حوزة خشنة يغلظ كلمها، وهم أيضا بيروا أنها أيام الجاهلية دفن بنته وهي حية، يعني هم بيروا كذا في كتبهم، دفن بنته وهي حية، وبيروا أنه كان يعبد الأصنام وكان يشرب الخمر. فصيرها في حوزة خشنة يغلظ كلمها ويخشن مسها، فراكبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراف. وبدأ أيضا يعمل تأسيس الطبقية، كان يدي للقرشيين أكثر من غيرهم، للمهاجرين أكثر من الأنصار، وللأوس أكثر من الخزرج، وللقبائل الكذا أكثر من القبائل الكذا، إلى أن النعرات القبلية عادت من جديد، بدأت تظهر النعرات القبلية. ما كان يسود من عدل ومن استقرار هي من نتائج جهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف؟ نتائج فعل رسول الله، ما زال آثار رسول الله وجهده في السنوات كلها، الأثر الإيجابي ما زال يمشي، لكن بدأت الآثار السلبية، بدأت الآثار السلبية بشكل كبير جدا. فراكبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله مات الصحابي عمر، جعلها في جماعة ذولا الستة ذولا، زعم أني أحدهم، ادعى أننا واحد منهم، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. قال عجيب الشورتية، متى اعترض الريب في مع الأول، متى ارتبت بيني أنا والأول أبو بكر، يعني من تجدارين من هو الإمام علي، من هو أبي بكر، من تجدارين من هو بطل المواقف، من هو الإمام علي، يعني في البداية قارنتوه بأبي بكر وذا حين تقارنوه بهذه النظائر، ما تعرفوا من هو من عثمان بن عفان، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكنني أسففت إذا سفوا وطرت وإذ طاروا، مشينا مع الموج نشوف لوين عيوصلوا، لكنني أسففت إذا سفوا وطرت وإذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه، طلح بن عبيد الله أضغانه على الإمام علي، خضع لها وبايع عثمان، وهو دار إن الإمام علي أجدر وأكمل وأعظم وأعلم، ومال الآخر لسهره، عبد الرحمن بن عوف دخلت المحسوبية والقرابة واختار عثمان مع هن وهن، إلى أن قام ثالث القوم عثمان بن عفان نافجا حضنيه بين نثيره ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخدمون مال الله خدمة الإبل نبتة الربيع، يعني جو لها بغير وسال، يعني نهب وسلب، إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته وهدروا به البطانة حقه، وكانوا ضعيف شخصية، ما كانش قوي شخصية مثل عمر، ومروان بن الحكم كان المتحكم في قراراته، ورجع في الأخير خلى بني أقارب بني أمية يسيطروا على الأمور من جديد.